0: لولو هيا، العاصفة شديدة.
1: سنالك.
0: ساعدني يا لولو، ساعدني في طي الشراع.
1: لا أستطيع الصعود.
0: اجذب الحبل. الأمواج عالية.
1: لقد ضاع غطاء رأسي.
0: ماذا نفعل الآن يا لولو؟ تكلم وقل ماذا نفعل.
1: الضباب كثيف.
2: توقفا عن الثرثرة معا واتركاني أستمتع بتلك النسمات العليلة.
3: نسمات؟
0: عليلة؟
2: بكل تأكيد. ألا تشعران بالهواء المنعش ورذاذ الماء يداعب وجوهنا برفق؟
1: رفق؟ لقد جرفني الماء إلى أسفل وأكدت أن أموت.
2: وما الغريب في ذلك؟ سيموت كل حي على الأرض في يوم من الأيام.
0: أرجوك يا سيدي، أرجوك لا تتحدث عن الموت، إني خائف.
2: لماذا تخاف يا مرجان؟ ألست مؤمنا بالله؟
0: بلى يا سيدي.
2: الله هو الذي خلق البحر، وهو الذي خلق الهواء والرياح وأمرها أن تهب عاصفة أو تكون نسيما طيبا. عاصفة أكبر من هذه واجهت سيدنا نوحا عليه السلام. كانت الأمواج كالجبال عندما جاء الطوفان وأغرق الأرض بما فيها ومن فيها. لم ينجو إلا من آمن بالله مع نوح عليه السلام.
0: سيدي، نحن نغرق، ليس هذا وقت الحكايات.
2: بل هو أفضل وقت لذكر الله والتدبر في آياته.
1: سيدي الربان،
2: ماذا بك يا لولو؟
1: إذا كنت مصراً على أن تروي قصة نوح عليه السلام الذي عاش 950 عاماً، فأخبرنا أولاً أين أطواق النجاة؟
2: سأخبركما بمكانها بعد أن أنتهي من القصة.
4: يا لها من عاصفة رملية.
5: لا داعي للخروج اليوم.
4: ومن أين نأكل؟ أنت تعرفين أن المطر قليل والبئر أوشكت أن تجف، فلا زراعة ولا رعي.
5: معك حق يا أبا زياد.
4: يجب أن أبيع حليب الماعز للبحارة في الميناء وبعض الأعشاب الطبية، فإنهم يحتاجون إليها في أسفارهم ويدفعون فيها ثمنا طيبا.
6: هل تذهب إلى الميناء يا أبي؟
4: نعم.
6: خذني معك.
4: حسنا، تأتي معي بشرط أن تسير هادئا وتطيعني دون جدال.
2: وهكذا ظل سيدنا نوح عليه السلام يدعو قومه الكفار في 100 من عمره دون جدوى. هيا اقتربنا من الميناء، سأكمل لكما فيما بعد. مرجان اخفض القلوع، وأنت يا لولو جهز المرساة لنرسو.
1: أمرك يا صاحب البحر.
2: هلال، أنا زلت حيا، كيف حالك يا صديقي؟
7: أنتظرك يا صاحب البحر، عندي لك مفاجأة سارة.
2: شوقتني، ماذا عندك؟
7: كيف حالك يا جلال الدين؟
2: الحمد لله على كل حال.
7: أحضرت لك كنزا من الأوراق والصحائف، خذ. أليس هذا طلبك؟
2: كتاب الليالي كليلة ودمنة، سيرة ذات الهمة، سيرة عنترة، ليس هذا ما قصدته.
7: ألم تقل قصصا قديمة؟
2: هذه حكايات شعبية صنعها الخيال يا صديقي. ما طلبته منك القصص الحقيقي الذي حدث بالفعل للأقدمين وذكره القرآن الكريم.
7: حسنا، سأخذك إلى خان الوراقين.
3: وتحضر بنفسك ما تريد.
2: هيا بنا مرجان. لولو، نظف السفينة جيدا واستقبل صناديق البضائع حتى أعود.
4: أتعبتني من كثرة الحركة يا زياد.
6: أريد أن أشاهد المكان كله يا أبي.
4: ليس هذا وقتا له، انتظرني هنا حتى أبيع الأعشاب الطبية. احتفظ بما تبقى من حليب الماعز، ربما تشعر بالظمأ.

0: هل يمكنني أن أصعد فوق السفينة؟
1: بالطبع لا.
2: إيه؟ العب في مكان آخر أيها الصبي.
0: يا له من حليب لذيذ.
1: بكم تبيعه يا غلام؟
0: ليس للبيع، ولكنني أعطيه لمن يسمح لي بالصعود إلى إحدى السفن.
1: هذه أجمل السفن، هيا أصعد.
2: تفضل أيها الضيف، تجول في المكان كما تحب، وإياك أن تعبث في شيء.
0: أشكركما، يا لها من سفينة. ما هذا؟ من أنت؟
3: أنا الذي أسأل من أنت. هل يعرف أحدكما هذا الغلام؟
2: هل تعرفه يا مرجان؟
1: أنا؟ ربما تعرفه أنت يا لؤلؤ.
0: ألا تذكراني؟ أنا الذي أعطيتكما حليب الماعز.
2: أعطيتنا الحليب لتتجول على السفينة، لا لتنام فيها.
1: نعم، النوم في السفينة يحتاج إلى جرعة أخرى من الحليب.
3: اصمتا، حولتما السفينة إلى حديقة للصبية. هل هناك آخرون ينامون في قمرتي؟ استعد للعودة إلى الميناء فورا، يجب أن نعيد الصبي إلى أهله.
0: منذ صغري وأنا أرتدي ملابس البحارة وأحلم بأن أكون بحارا مثلي.
3: البحار ليس فوضويا يفعل ما يحلو له وقتما يريد، البحار الحقيقي نموذج للالتزام والدقة وحسن التصرف.
0: ما الذي فعلته خطأ؟
3: بل قل ما الذي فعلته صواب.
0: كيف؟
3: تركت نصيحة أبيك واخترت مغامرة لا تعرف نهايتها، تفعل عكس ما كان يفعله الغلام الذكي في قصة أصحاب الأخدود على طول الخط.
0: ما قصة أصحاب الأخدود؟ ومن يكون الغلام الذكي؟
3: في زمن قديم تلا بعث نبي الله عيسى عليه السلام، عاش غلام صالح في مدينة رقامات. كانت المدينة في منطقة نجران جنوب الحجاز، وكان يحكمها ملك ظالم يدعى يوسف ذا نواس الحميري. ولأنه ظالم أهمل تعاليم دينه اليهودي ورفع من شأن السحرة والمفسدين، وفي تلك الأجواء الفاسدة نما صاحبنا الغلام الصالح.
4: لقد كبر ولدنا عبد الله، وحان الوقت لنعلمه حرفة يرتزق منها.
5: معك حق، الرعي لم يعد يجدي في تلك الأرض.
4: ما رأيك أن نبعثه إلى المعبد ليكون كاهنا؟
5: ما هذه الفكرة الغريبة؟ إن الكهنة لا يجدون قوت يومهم، نريد حرفة لها مستقبل، صانع أصنام، بائع خمور، وزير.
4: تفضلي يا أم الحليب، تفضل يا أبي، بالهناء والشفاء.
6: الساحر يا مولاي الملك يطلب الإذن بالمقابلة.
7: دعه يدخل. لماذا تغير وجهك يا جليس الملك؟
8: بصراحة يا مولاي، أنا لا أطيق هذا الساحر، أراه محتالاً لا ينصح إلا بكل سوء.
7: ولكنه يعرف كيف يؤثر في الناس ويدفعهم لطاعته.
8: هل تصدق أكاذيبه يا مولاي؟ إنه لا يقدر إلا على خداع البصر.
9: وكيف تحكم على خداع البصر وأنت رجل ضرير؟
8: الضرير لا تخدعه الحيل الساذجة.
9: أسمعت يا مولاي؟
7: كف عن هذا الجدال الفارغ، ما الذي أتى بك أيها الساحر؟
9: لقد كبرت يا مولاي، وأخشى أن تضيع علومي ويندثر فن السحر بعد موتي. لهذا أقترح أن تأذن لي بتدريب صبي أو أكثر على السحر.
7: لك هذا، اختر من شئت من الصبية وأحسن تدريبهم، وحاذر أن يتسرب هذا العلم إلى عامة الناس.

0: بك أيها الأحمق. التالي. يا لك من فاشل، دورك الآن. يا لها من براعة، أحسنت يا غلام.
1: الفضل يعود لمن علمني.
0: وتحسن الكلام أيضا. هيا انتهى درس اليوم، انتظر أنت يا عبد الله.
2: أشكرك أيها الراهب الطيب، لقد تعلمت اليوم الكثير من تعليم النبي الكريم عيسى بن مريم.
3: المهم أن تطبقي تعليمه في حياتك. انتظري، هناك صوت أقدام. من هذا الغلام؟
2: إنه صبي الساحر، يقولون إنه ماهر في تحريك الأشياء ودفعها إلى الطيران.
3: من الخسارة أن ينشغل الناس بتلك الأوهام الفارغة.
0: أحسنت يا غلام، سأجعلك تشارك في احتفال جلوس الملك يوسف ذي نواس.
1: هل سأحصل على مكافأة يا سيدي إذا أحسنت خداع البصر؟
0: لا تذكر كلمة خداع البصر هذه مرة أخرى، لن يهابك الناس ويحترموك إلا إذا وثقوا بأنك ساحر وتستطيع أن تؤذيهم.

0: النجدة.
1: أنت الساحر الصغير؟
0: نعم يا سيدي، أنا هو. أرجوك أن تقذف لي بحبل وتجذبني.
1: ها هو الحبل، اجعله يطير إلى حيث ترقد وأنقذ نفسك.
0: انتظر يا سيدي، لا أستطيع فعل هذا.
1: إذن ارفع نفسك إلى خارج الحفرة مثلما ترفع الصخور.
0: ماذا تريد مني؟
1: أريدك أن تبصر الحقيقة، لا تستمر في خداع نفسك.
0: من تكون؟
1: أنا الراهب، الراهب الذي يبحث الملك عنه ليقتله.
0: ألست خائفاً أن أبلغ عنك؟
1: لا يخاف الناس من يدعو إلى رب الناس.
0: من أين تأتي بهذا الكلام الطيب؟
1: من القلب، إذا صفى بذكر الله. هل تريد أن أعلمك ما ينفعك؟
0: ولكن ماذا أقول للساحر عندما أغيب عن دروسي؟ وماذا أقول لأهلي؟
1: قل للساحر حبسني أهلي لأخدمهم، وقل لأهلك حبسني الساحر وأخشى أن يؤذيني إذا ما عصيته.
2: ما الذي منعك عني كل هذا الوقت؟
0: لقد حبسني أهلي لأخدمهم.
2: هذا ليس صحيحاً، أنت تكذب.
0: وما هي الحقيقة إذن؟
2: الحقيقة أن أهلك خافوا عليك من الدابة المخيفة التي ظهرت للناس.
0: معك حق.
2: يجب أن نفعل شيئاً.
0: ماذا تقصد؟
2: الناس تقول: لماذا لا يتخلص الساحر من الدابة ويقضي عليها ويريحنا؟
0: وهل تنوي أن تواجه الدابة فعلاً؟
2: لا أدري، فكر أنت في حيلة نقضي بها على الدابة.
0: أنا؟
3: ابتعد يا بني من الطريق،
4: ستقضي الدابة علي.
0: لا تخافوا، إنني أنتظرها. اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. إنه ليس إلا خداع. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر، فاقتل هذه الدابة حتى يمر الناس. باسم رب موسى ورب عيسى ورب الناس أجمعين.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. صدق الله العظيم. وهكذا أدرك الغلام أنه اختار الصواب باتباع ما يدعو له الراهب.
6: قصة جميلة ونهايتها رائعة.
5: هذه ليست نهاية يا بني، إنما هي البداية فقط. لقد بدأ الغلام طريقه إلى الله، وبدأت متاعبه الحقيقية في مواجهة جيوش الظلم والفساد. استعد للعودة إلى بيتك.
6: كنت أريد أن أعرف بقاية القصة.
5: من يدري، ربما التقينا مرة أخرى وأكملت لك ما كان من أمر الغلام وأصحاب الأخدود.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع، فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكفر عذابك.

وكف عليها بكاء.

0: يا سمير.
1: Thank you.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط. كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت، وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة قطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قاله المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاماً

القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في غار ثور.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على علم بأن قريشا ستتبعه وتحاول اللحاق به، لذلك فقد سلك طريقا عكس طريق المدينة حتى انتهى إلى غار ثور. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر في الغار، أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لدينا إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، وقررت قريش استخدام جميع الوسائل الممكنة للقبض على الرجلين، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة تحت المراقبة المسلحة، وقررت قريش إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين.
0: حينئذ انتشر الفرسان والمشاة في الجبال والوديان والهضاب، كلهم يرجو الحصول على تلك المكافأة الضخمة، لكن من دون جدوى. وبينما هما في الغار إذ رأى أبو بكر آثار المشركين فقال: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لرآنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهدأت نفس أبي بكر. استمرت المطاردة والبحث مدة 3 أيام دون الوصول إلى نتيجة. فلما توقفت أعمال دوريات التفتيش، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة، ثم انطلق حتى نزل بقباء وهي في ضواحي المدينة، وذلك في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، فكان هذا اليوم مبدأ التاريخ الإسلامي.
1: في انتظار الرسول.

0: مستمعينا الأكارم، لما بلغ المسلمين في المدينة نبأ خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم برفقة أبي بكر الصديق، كانوا يخرجون كل صباح إلى مشارف المدينة ينتظرون قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يردهم حر الظهيرة. فعلوا ذلك مرارا، فلما تأخر وصوله صلى الله عليه وسلم أوى الناس إلى بيوتهم، فلما وصل صلوات الله عليه رآه رجل من اليهود من أحد حصون المدينة، فصاح ذلك اليهودي بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فخرج الناس يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، وكان أكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس، ما يميزون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، ففطن لذلك أبو بكر، فقام يضلل الرسول صلى الله عليه وسلم بردائه، فعرفوا الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبروا فرحا بقدومه.
1: تأسيس مسجد قباء. أول خطوة قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هي بناء المسجد، ففي المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، وساهم صلى الله عليه وسلم بنفسه في البناء، فكان ينقل اللبن والحجارة، يساعده أصحابه وينشد: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان ذلك يزيد في نشاط الصحابة أثناء البناء، حتى إن أحدهم ليقول: لئن قعدنا والنبي يعمل، لذاك منا العمل المضلل.
0: ولما اكتمل بناء المسجد أصبح المكان الذي يلتقي فيه المسلمون للصلاة ولتعلم تعاليم الإسلام وتوجيهاته، ومكانا للقاء العناصر القبلية المتنافرة للتآلف والتفاهم على قواعد الإسلام الحنيف. وأصبح المسجد قاعدة ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع شؤونه الدعوية والحربية والتربوية.

المؤاخاة بين المسلمين. بعد بناء المسجد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار على المواساة والتضحية والإيثار والود والتعاون والتناصر، وفتح الأنصار بيوتهم للمهاجرين وأعطوهم الأموال وقاموا بحقوق الأخوة خير قيام. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين، ولامرأتان فانظر إليهما، فأيتهن أعجبتك أطلقها حتى إذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. وهذا المثل الرائع يدل على حفاوة الأنصار البالغة بإخوانهم المهاجرين.

0: وأكرم الناس عند الله أتقاهم لله عز وجل. هكذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الناس على مكارم الأخلاق، فقال: يا أيها الناس، افشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جانبه.
1: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لأصحابه في فضائل الأعمال ومكارم الأخلاق وفي العبودية لله عز وجل، فكان الصحابة يتسابقون إلى التخلق بأخلاق نبيهم وطاعته وامتثال أوامره. بمثل هذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المجتمع الجديد في المدينة، فكان أروع وأشرف مجتمع عرفه التاريخ على مر الدهور والعصور.
2: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.
2: صعب

بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، صدق الله العظيم.

0: الزينة كانت سمة بارزة من سمات بناء الكون الوسيع، وكان من صفات هذا الكون الجمال، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أبدع هذا الكون بقدرته وسن قوانينه الطبيعية.
1: فالخلق الإبداعي هو التفسير الوحيد الذي يوضح لنا سير هذا الوجود ويوفق بين ظواهره المختلفة.
0: وإن اتجاه الإنسان وتطلعه إلى البحث عن عقل أكبر من عقله، وتدبير أحكم من تدبيره وأوسع، لكي يستعين به على تفسير هذا الكون الذي يعد في ذاته دليلاً على وجود قوة أكبر وتدبير أعظم، هي قوة الله سبحانه وتعالى.

0: اللهم إياك نسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح، وبك نستعين فيما يقترن فيه التوفيق والنجاح، وبك نعوذ يا رب من همزات الشياطين، فأنت يا الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين.
1: اللهم إنا نتشفع بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو أوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك، إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك، إذ هو أقرب الوسائل إليك يا رب العالمين يا الله.

يا إله العالمين، يا مجيب السائلين، هب لنا منك رشادا وسدادا ويقينا. رب جملنا بعلم واهدنا دنيا ودينا، وارحمنا من كل سوء وانشر الخيرات فيه.

إلهي صل على محمد وآل محمد، وانجز لي ما وعدت جميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، وأتمم علي يا الله ما أتيتني، فإني عبدك المسكين المستكين الضعيف الفقير، فلا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني، ولا غافلا لإحسانك فيما أعطيتني، ولا آيسا من إجابتك إن أبطأت عني في سراء أو ضراء، إنك سميع الدعاء يا الله.

0: الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون من الشاكرين.
1: الحمد لله الذي حبانا بدينه حمدا يتقبله منا ويرضى به عنا.
0: الحمد لله الذي جعل لنا شهر رمضان شهر الصيام شهر القيام الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
1: الحمد لله الذي فضل فيه ليلة واحدة من لياليه على ليالي ألف شهر وسماها ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام دائم البركة إلى طلوع الفجر، وصلي على سيدنا محمد وآل محمد يا

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات تفيدك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. صدق رسول الله.
1: ويروى عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما راح أو غدا. صدق رسول الله.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. صدق رسول الله.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقي معكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نتوقف فيها عند بعض المحطات التراثية مما حفل به إرثنا الإنساني الأصيل.

تفضيل الأولاد على البنات في ترانيم الأمهات. مستمعينا الأكارم، يرتقي أدب ترانيم الأمهات سواء أكان للتدليل أم للتنويم، ينتمي ويرتقي إلى الأدب الشعبي، وهو ضرب منه. يتسم ببساطة التراكيب وعفوية المعاني، مع ميل واضح إلى الحزن المتأصل في نفس الأمة العراقية، ولا سيما ما يتعلق بأدب التنويم الذي يجسد بشكل خاص معاناة الأم وأحزانها المكبوتة المتأتية من البؤس والشقاء الذي كانت تعانيه العائلة العراقية، حيث اضطر المرأة إلى دخول ميدان العمل لمساعدة زوجها في إعالة بيتها. أما أدب التدليل أو ما يسمى عند العرب القدماء أدب الترقيص، فهو يفيض سعادة وتفاؤلا، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الجيل الصاعد من النساء لا يملكن الإحساس الأدبي، ويقل بينهن وجود أدب شعبي لمداعبة الطفل. جاء هذا في كتب التراث، وهو أن العرب القدماء كانوا يقولون ريح الولد من ريح الجنة، وهذا أجمل وصف وصف به الولد. وقد أثر عند العرب قبل الإسلام أنهم كانوا إذا ما ولد لأحدهم مولود ذكر هنأه الشعراء وأقيمت الولائم، وذلك للاعتقاد السائد بأن هذا الولد سيحمي العشيرة ويدفع عنها الضيم ويغير على الأعداء، وأنه سيكون فتاها في السلم والحرب واليسر والعسر. فالولد عند العرب يستعذب به العيش ويهون به الموت. قال أحدهم في ميت: إن كان له ولد فهو حي، وإن لم يكن له ولد فهو ميت. ومن العادات القبيحة عند العرب في الجاهلية مسألة وأد البنات، أي دفنهن أحياء، فقد كانوا إذا رزق أحدهم بأنثى وأتها، وإذا بشر بها ضاق صدره وكفهر وجهه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، صدق الله العظيم. واتخذ القرآن موقفه الإنساني الحاسم من خلال قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقد قيل مستمعين الكرام إن هؤلاء كانوا يقتلون بناتهم خوفا من العار، وكان بمكة جبل يقال له أبو دلامة، كانت بعض بطون قريش تئد فيه بناتها.

ومن طريف ما رواه الجاحظ حول بعض الأعراب لولادة البنات أن أبا حمزة الضبي هجر خيمة امرأته وكان يقيل ويبيت عند جيران له حين ولدت امرأته بنتا، فمر يوما بخبائها وإذا به يسمعها وهي ترقص ابنتها وتقول: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظل في البيت الذي يلينا، غضبان أن لان لدي البنينا، تالله ما ذاك في أيدينا، وإنما نأخذ ما أعطينا، ونحن كالأرض لزارعينا تنبت ما قد زرعوه فينا. وهنا غدا أبو حمزة حتى ولج الخيمة فقبل رأس امرأته وابنته، غير أن الصورة اختلفت في الإسلام، إذ أضحى العرب المسلمون يعتزون ببناتهم ويعتنون بتربيتهن وتعليمهن، ويقولون: البنات حسنات والبنون نعم، والحسنات مثاب عليها والنعم مسؤول عنها. ثم أصبحوا يتفاءلون خيرا بالمرأة إذا ولدت بنتا قبل الذكر، ويقولون: من يمني المرأة أن تلد الأنثى قبل الذكر؟ وقد ورد في الحديث النبوي الشريف قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن البنت: ريحانة أشمها ورزقها على الله.

في الموروث الشعبي أعزائي المستمعين، تبدأ سعادة الأم منذ اللحظات الأولى لولادة الطفل، حيث تفضل الأم أن تبشرها القابلة بمولود ذكر، فينعكس هذا الأمر في الترنيمة التالية: بشرتني الجاب لو قالت غلام، وليتها للجاب لتزور الإمام. بشرتني الجاب لو قالت صبي، وليتها يتجاب لتزور النبي. والجابلة أي القابلة. هناك ترنيمة أخرى مشهورة تقول فيها أم المولود الذكر: شنوقة يا شنوقة، يا بطيخ بعروقة، أم الولد فرحانة، أم البنت مخنوقة. ومن الجدير بالذكر أعزائي المستمعين أن المجتمع الريفي أكثر من غيره إلحاحاً في طلب الذكور، ذلك ليكونوا هيبة وناموساً لعوائلهم وعشائرهم. تقول الأم في ترنيمتها: لا ريد من جدرك غموس، ولا ريد من جيبك فلوس، آني ردت الولد هيبة وناموس. ولا تكتفي أعزائي المستمعين بعض الأمهات بالولد أو الولدين، وإنما تتطلع بثبات إلى رقم 25 ولد، ليكون 5 منهم يتصدرون المجالس، و5 يعملون على ترتيب أفرشة هذه المجالس، و5 يتولون تقديم القهوة للضيوف وإدارة فناجينها بينهم، و5 ليوم الحرب والنوائب، و5 آخرون يحملون نعش أمهم حينما تحين ساعة رحيلها. وقد جاءت على لسان هذه الأم هذه الترنيمة الطريفة: نعل على أبوها الجايب 2، حلاوة البزر 25، 5 كبار قعادة دواوين، و5 يعدلون الفرج زين، و5 يديرون الفناجين، و5 العدة التفق والبين، و5 يشيلون النعل زين. ومن الملاحظ مستمعي الكريم أن المرأة تشعر بارتباط أوثق بينها وبين زوجها إذا ولدت غلاما يحمل اسمه واسم العائلة، ومن أجل ذلك فهي تستقبل القابلة التي تبشرها بالبنت بهذه الترنيمة التي تداعي بها ابنتها: بشرتني الجابلة وقالت بنية، وريتها يتجابلة عضتها حية.

0: في نهاية حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين، نقول لا فرق بين الولد والبنت في عصرنا هذا، الفرق هو في التربية والتوجيه وإعداد الشخص سواء كان فتاة أو رجلا. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: رحنا نتصيد قطل ونسمع نغيط الوزن، يا لابسات الهباري فوق ثوب الجزم. رحنا نتصيد قطل.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.
4: صباح الخير. المستقبل FM.

شوي وبيفلوا وعنا الحنا كله وعنا القمر بالدار.

0: مشاعر بس سهر بس سهر.
1: حتى يحلى صباحك، اسمع المستقبل FM.

فتعالي فتعالي فتعالي فتعالي يا ابنة الحقل نزور كرمة العشاق فتعالي فتعالي.

هاتف النجوم تكتم الأخبار. ألا تخافي يا فتاتي فالنجوم

من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
4: صباح الخير. المستقبل اف ام.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: على هواكم. صباح الخير، صباح العافية، صباح الأشواق على أحلى مستمعين ومتابعين وين ما تكون. نقول لكم صباحكم خير وعافية ونشاط وطاقة إيجابية وحيوية.
1: أكيد
0: وأكيد نلتقي وياكم وحلقة جديدة من برنامج على هواكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM وعلى الهواء مباشرة. راح نكون وياكم أنا وأزولة الجميلة أزل الخفاجي وعرفان العبدون بالإخراج الإذاعي المبدع دائما، وأنا محدثتكم رنا محمد. خليكم ويانا.

0: صبحكم الله بالخير. خلنا صبح
1: صبح صبح كثير من الأخبار.
0: صبحكم الله بالخير والعافية أحبتنا مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وعلى التردد 91.7 FM. وأكيد اليوم رح يكون مختلف بأخبار وأغانية ومواضيع وليشولية شوشكو ماكو وأبراجة ومن أخبار المستقبل أكيد. ويا المبدعة دائما اللي طبعا شهادتي بها هي مجروحة رنا محمد والزميل المخرج المتألق دائما عرفان العبدون. وصبح عليك يا رنا وقول الصباح العافية عليك يا رنا.
1: صباح الخير والعافية ونقول لك الحمد لله على سلامتك يا عزول. نورتينا مرة ثانية
0: حبيبتي.
1: صحة وسلامة لك يا رب وما تشوفين لا شر ولا مرض ولا أي شغلة سيئة.
0: أكيد طبعا يقول لك أوقع بشدة وأعرف عدوك من صديقك مو صحيح؟
1: هو
0: أنا أو تمرض أو هيتشي. فأني ما شاء الله الحمد لله والشكر يعني أني الله رزقني بزملاء يعني دا أحسد نفسي الصراحة عليهم. فخلي أدق الخشب حتى ما ينحزنون. فما شاء الله عليهم الكل سأل وبالأخص يعني رنا وسمارة يعني كلش تعبوا وياي البنوتات وكان موقفهن يعني حتى تاريخ. بالمستشفى عبالهم يعني هن أخواتي وفعلا أنا ما أقول صديقاتي
1: حبيبتي. هذا مو واجب. شوف أكو أشياء يعني تكون مجاملة أزل لكن أكو أشياء واجبة يعني واجب على الإنسان من محبته من
0: فعلا.
1: يعني ما هذا انعكاس. شوف أنت جات لطيفة وطيبة ويانا بحيث إنه إحنا كنا انعكاس لهذا الشيء
0: أكيد.
1: فنقول الشرف الحمد لله على سلامتك
0: يا
1: عزولة.
0: ونرجع
1: مرة ثانية في موضوع هسه يعني توارد بفكري ليش مرات الإنسان يحس روحه أنه هو في محور الكون؟
0: والله
1: يعني
0: ما أعرف
1: يعني يسوي ما يسوي
0: شوفي مرات يقولون هاي الثقة الزايدة بنفساني مرات
1: هذه
0: يعني
1: ما لها علاقة بالثقة الزايدة.
0: العدل ليش
1: يكون كاحة بالموضوع يعني هو مثلا مسوي مصيبة ويرجع مرة ثانية بساعة الساعة يقول لك ليش ما تجي تسوين ويريد تتماشين وياه هذا شي يحس يعني
0: شوفي يعني
1: على قول شهد الشمس آني
0: القمرة دائما أكو أشخاص ما يعترفون بغلطهم يا رنا. أكو أشخاص دائما يشوف يعني أغلاطة يشوفها هي يعني ما بها شيء ويشوفها صحيحة أو يشوف الكلام اللي هو دا يقوله يشوفها صحيح يعني ما بي شيء. ومرات من أكو يعني كلام ينطرق يعني علينا ويعني ينحكي قدامنا تشوفين إحنا نصير بصدمة ولكن هو تشوفي بالمقابل يقولك يعني أنا ما حكيت شيء يعني أني يعني خليك تنصدمين أو مثلا تدخلين بحالة هستيرية الضحكين أو تبكين
1: أو
0: فيعني يعني ما تعرفين شلون تتعاملين ويا هذول الأشخاص يعني حرفيا. فأني مرات أقول يعني
1: الله يعينهم على نفسهم
0: التجاهل أفضل يعني التجاهل أفضل يعني شوف كل مرحلة بالعمر تعلمك أشياء كلش هواية يعني وتوصلين لمرحلة التجاهل. تشوفين أكو شخص يعني بطريقة كلامه بأسلوبه بتصرفاته لكن من توصلين لمرحلة أنت تتجاهلي خلاص أنت وصلتي مرحلة القوة والصرامة
1: الاكتفاء
0: يعني
1: ذات
0: أي خلاص فيعني
1: فلهذا خلينا نقول لبعض البشر فكر
0: لا تكون محور الكون
1: وفكر قبل لا تتكلم لأن مع الأسف يعني راح تكون أضحوكة وراح تكون موضع استهزاء عند المقابل. فلهذا أنه كل البشر الله سبحانه وتعالى طاع عقل وطاع
0: أكيد
1: مدة زمنية قبل لا يتكلم يفكر بموضوع ويفكر بكلماته قبل لا يحكي.
0: صح مرات احنا نقول بحالة عصبية لكن اكو اشخاص بحالة عصبية ينطق الاشياء لكن اكو مرات الانسان هم من الضيق بي السبل فيعني يطرق لمواضيع ثانية يقول لك عسى وان شون عندها مثلا الورقة الرابحة الاخيرة هي يقول لك هي هاي الورقة الرابحة
1: هذا
0: الأخيرة.
1: من المحبة هذا اللي ذكرتيه هذا الثاني من المحبة
0: أكو.
1: مثلا من
0: واكو لا
1: من بلكي الله على قولتك انه هاني احكي هاي الشغله بلكي الله صار هي هاي المره نقطه رجوع او نقطه بدايه جديده او نقطه
0: بس
1: لامل
0: بس اكو اشخاص يزيد الطين بله يخلي الامور كلها يعني الامور كلها تلاص
1: هذا اساسا حتى مثل ما قلتي ان نفعل ويا وضع طيران
0: اي عافية اي طبعا اليوم الجو يجنن وبخيط مو خيط لا والله بهيك نسمه مال بروده
1: بالفايقة
0: أجواء أجواء حلوة ولطيفة، وبس يعني شوية هلا تنهلا بالشوارع، خلي يعني يستعجلون بيها لأن الشوارع كلها محفرة والبواري كلها طاقة، والبارحة طبعا شارع حي الطيارة كلها مغرق كلها مي،
1: حتى شارع 80 وحازم الرابعة
0: للأسف الطبيين للأفرع، الأفرع كلها عبارة عن طسات وترابة. فيعني أولا خطية هاي العالم، أنا بارحة أصفن على البيوت أقول خطية هاي البيوت
1: بعد يومين
0: شون عايشين هنا، لا والتراب يا رنا تراب، يعني تراب السيارات، تراب السيارات والحفريات وهذا. فيعني أتمنى يعني اللي يبلش بشغل معين خلي ينجز هذا الشغل لآخر يعني حباية، حتى من أذي العالم، وبالتالي الناس يعني تتضجور يعني تتمرد. فيعني الخطية ومنها وغد يعني ترى مدارس العالم، مدارس أولادها وهذه، وإحنا ما شاء الله من تمطر الدنيا الشوارع تغرق،
1: مصير كلش كارثية.
0: فنتمنى إن شاء الله الإنجاز السريع بهذه الأعمال، أعمال صيانة الشوارع وتبليطها، ومن غيرها منا لما تمطر ونشوف. الله
1: والله كريم.
0: كريم.
1: إذا أحبت المستمعين رح نطلع فاصل ونرجع وياكم حتى نشوف استعراض برامجنا لهذا اليوم، خليكم ويانا
0: يلا.

0: نبدأ بياكم يا استعراض برامجنا لهذا اليوم حبايب قلب مستمعينا، مكتوب من الساعة 8:30 للعشرة رنا وأزل، تعرفينهم هذولي برنامج على هواكم؟
1: يمكن أعرفهم بالله، خلي نسأل المستمعين يعرفون رنا وأزل.
0: ما أعرف هسه يعني حاليا طالعين هسه يعني هسه طالعين ما
1: أي طبعا هواية أشخاص ما يميزون الأصوات بيني وبين رناوي، دائما يعني مرات تطلع برنامج ست إحنا أقولهم والله مواني هذه رنا
0: في دول عمرك يا زولة. أما الساعة 10:30 لحد الساعة 11:30 ويا الزميل المبدع دائما حيدر أبو خماس والمواطن والقرار
1: والظهيرة من الساعة هي مو ظهيرة عم هاي الدنيا
0: عصيرة
1: هاي على الشتاء
0: عصيرة
1: هاي مغرب من الساعة 5:00 لحد الساعة 6:00 شوط الجماهير مع زميل براق الشمري، ومن الساعة 9:00 مساء لحد الساعة 10:00 مع الزميلة المتألقة دائما سمر إيموجي البرنامج. طبعا البرنامج كلش حلو ممتع، وطبعا احنا نحيي الزملاء دائما اللي عندهم أفكار حلوة واللي دائما يطلعون بأشياء يعني لطيفة يعني بحد ذاتها هذا إنجاز للزملاء ولإذاعتنا الحبيبة.
0: بكل تأكيد هذه برامجنا المباشرة حبايب قلب المستمعين يتخللها برامج تسجيلية وفقرات دينية وأيضا فقرات غنائية وكثير من البرامج التسجيلية، خليكم ويانا ولا تغيروا المحطة 24 ساعة على قلبكم.
1: خلينا نرجع الجديد الأغاني من بعد هذا الفاصل.

أكيد رجعنا وياكم لجديد الأغاني سيف عامر، بس ما أعرف ليش شنو يعني معنى دشداشة. أغنيته بعنوان دشداشة، كلمات إثارة محمد وألحان سيف عامر.

ومن سيف عامر روح نصرة البدر ورعد الناصري وأغنية قادر يعوض ألحان نصرة البدر كلمات سمر الأمير.

وأخيرا وليس آخرا زيد الحبيب عشق عايش بروحي كلمات قصي عيسى ألحان مصطفى إبراهيم.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي من بعد استعراض الأغاني وجديد الأغاني، نروح الفقرة ليش وليش لو شكو ماكو. خلينا نروح إلى ليش وليش.
1: ليش
0: ليش
1: ليش تروح القدس من أحد يباوى علينا؟
0: والله إن شاء الله حقيقية يعني لو إحنا نتهيئنا هذا الشيء
1: يمكن.
0: إذن شو تقولين أنت؟ والله
1: يقول إيه تصير هواية، بس مو لأن الشخص اللي يباوى علينا يعني يسحب العطسة. هي العطسة تبدأ بسبب تهيج داخل الأنف مثل غبار أو حساسية، وأحيانا تكون العطسة على وشك تطلع، لكن قبل ما تكتمل يتغير تركيزنا أو نأخذ نفس مختلفة، يهدأ منعكس العطاس وتختفي الرغبة. ولما أحد يباوى علينا ممكن ننتبه لنفسنا ونحاول ما نعطس أو نحبسها لا إراديا، فيتهيأ لنا أنه نظراتها هي اللي يعني نظرات الشخص اللي قدامنا هي اللي وقفت العطسة. والأغرب بعض الناس بالعكس مجرد النظر إلى الضوء يعني الضوء يكون قوي ممكن يخليهم يعطسون، وهذا يسمى منعكس العطاس الضوء. طبعا
0: شنو رأيك انه انا مجربتها من واحد باوع لصدق ما عطس ومن باوع على الضوء عطس؟
1: لا شوفي انا بالاماكن العامة يعني ما احاول وادع رب العالمين انا ما عطس، لان عطستي كلش يعني مضحكه يعني حيل يعني
0: عبالي قويه يعني.
1: لا مو قويه لكن هي يعني ما اعرف هي مو عطسه، لكن انا اللي استفسرت على شوف عرفان يضحك انا وين. عرفان دائما يقول لي ازل لا تعطسين هيك، يعني فعلا هي اكو شيء مضر بالصحه يعني الكتم. ما اعرف اكو شيء الكتم يعني. كتم نعم. العطسه فيقول لي هاي تدمر عندك القفص الصدري، تدمر عندك الدنيا كلها،
0: تعديلها حتى انفجار
1: العافيه. احسنتي. فدائما عرفان وتحياتنا للزميل حيدر الشلبي وبعض الزملاء دائما يقولوا لي لا تعطسين هيك دائما طلعيها، فاقول لهم اني ما اعرف يعني انا ما اقدر، فاني يا ريت احد يباوع لي من اريد اعطس حتى ما اعطسها يعني حتى ما تاذاني ولا اعطسها قدام احد.
0: اذا نروح فاصل قصير نرجع وياكم الى اغرب تمارين صباحيه حول العالم.
1: يلا

0: رجعنا وياكم ويا أغرب تمارين صباحية حول العالم. أكيد إذا نقصد تمارين صباحية غريبة لو غير مألوفة حول العالم أكيد إحنا يعني نبحث دائما على هاي الأمور
1: طبعاً.
0: لأن التمارين العادية الكل يعرفها
1: نعم.
0: يا عزل فهاي مجموعة تصلح حتى نشوف إنه هو شلون يتدربون بعض الدول حول العالم. أول وحدة الصين عندهم النحل تمرين النحل هذا تمرين النحل إيه هذا انه حركات جماعيه سريعه مثل يهزون ايديهم بسرعه او جسومهم لهذا هاي تشبه الحركه حركات النحل
1: حلو.
0: تمارس ضمن بعض التمارين الشعبيه الجماعيه يعني مو اي مكان او تختص في منطقه معينه في الصين
1: نعم.
0: بالهند عندهم يوغا الضحك
1: حلو.
0: يبدي المشاركون بالضحك مقصود وتمارين تنفس وحركات بسيطة حتى يتحول الضحك غالبا إلى ضحك حقيقي,
1: حقيقي.
0: تبدي هي وبعدين تنتهي
1: مرات يعني هيك يتصنع بالضحكة لكن بعدين تبدي حقيقية.
0: أما الصين يا أزل فالمشي البطيء جدا في تمارين مثل التايشي تكون الحركات بطيئة ومدروسة مع التركيز على التنفس والتوازن.
1: حلو.
0: نروح إلى التمارين الآسيوية تمارين بعض المدارس اللي هي تقليد الحيوانات حركات مستوحاة من الحيوانات مثل القرد والنمر والأفعى والطائر ضمن مدارس مختلفة من الفنون والحركات التقليدية.
1: زين يعني خلوني الأفعى شون يعني
0: ما أعرف يمكن لو يروحوا بالقاع ويظل يتلوى. أيضا عندنا بعض الدول الآسيوية مثل اليابان عندهم الرياضة على إيقاع الطبول تمارين جماعية تجمع الحركة مع الإيقاع تشوفين الناس يتحركون بطريقة تبدو إلى عرض جماعي وهم يعني يدقون على الطبل ويتحركون يتمايلون بأجسامهم فالحال أنه تبعث فد روح جميل. عندك اليوغا طريقة بالتمدد بالاستيقاظ يعني يستيقظ بس شنو هو ويا على الفراش يتماغط مثل ما احنا نقول.
1: حلو.
0: خلينا نشوف شلون بدل من القفز والركض يبدا البعض الصباح بتمددات طويلة تنفس عميق وضعيات تبدو غريبة لما يشاهدها لأول مرة يقول عليه هذا شبيه اسم الله الرحمن خو ما في شيء.
1: كلها حتى يعني
0: يبدي يومه بنشاط.
1: اي رست.
0: عندنا أيضا المشي حافي القدمين على الأسطح الطبيعية بعض الناس يمشون صباحا حافيا على العشب أو الرمل أو الحصى كجزء من روتينهم الصباحي.
1: بس تدرين تعرفين هاي المعلومة صحيحة رنا بعض الدول يسووها يمشون على العشب يمشون على الرمال على غيرها حتى ما أعرف يعني لازم أكو فد يعني فد بيها
0: أكو علم فتاتش راح يصير
1: نعم.
0: بين الأقدام
1: نعم.
0: وبين الرمل
1: نعم.
0: يبعث هاي الروح
1: نعم.
0: اللطيفة أو العشب مثلا. عندنا أيضا حركات فتح وإغلاق الذراعين مع التنفس هاي سموها تمارين الطائر يعني الطائر اللي يطير
1: حلو.
0: تمام مستوحى من حركات الطيور وتظهر في بعض برامج التمارين الصباحية. الأغرب من كل هذا يا أزل أكو أشخاص يعتبرون المشي للخلف تمرين صباحي
1: حلو.
0: تمام الفكرة أنه يجبر الجسم على استخدام التوازن والتنسيق بطريقة مختلفة عن المشي الاعتيادي لكن يحتاج مكان آمن وخالي من العوائق أكيد يعني ما يجعل شارع ستين يمشي بالمقلوبة.
1: لا أكيد لا يعني ما صاير
0: ما رد حتى تخيل
1: لا لا ما صاير يعني فشوفي هذه كلها يعني غرائب احنا دائما نبحث عن شك وشي غريب
0: دائما هو احنا يعني من نقرأ هالأشياء ونشوفها غريبة لكن هي بالحقيقة انه هي تغيير الى الروتين الممل اليومي الصباحي
1: أكيد.
0: لكل بشر اللي يروح المدرسة واللي يروح
1: احنا متعلمين مثلا على تمرين معين فعلا. يعني خلصوا هذا الروتين لكن بعض الدول يارنا اكو تطور بي
0: هم يخلقون اجواء
1: بلدانهم بحتى رياضتهم بأشكال يبتكروها هم في مخيلتهم بعدين يطبقوها على الأشخاص
0: وهذا كله لراحة المواطن
1: أكيد
0: يعني
1: هذه
0: إن شاء الله حتى تبعث للإنسان في الطاقة إيجابية إنرجي يعني طاقة من الصبح حتى يقوم للشغل هو مرتاح ومنعنش مثل ما نقول هيك أحسن من ما يقوم هو مغندب وضايج ولعبان روحه وراح أطلع ازدحام
1: طبعا هذا الموضوع مرتبط بموضوع حلقتنا لهذا اليوم لكن خلينا نروح فاصل وبعدين نرجع وياكم.

0: ومحتار ادور انا
1: المداين
0: والمدينه.
1: اي طبعا اي والله صحيح. رنا شنو اكثر شيء يزعجك بالشارع؟
0: هوايه اشياء
1: يعني.
0: اولهن الهورنات، ثانيهن الازدحامات، ثالثهن التحرش. منا لحد ما تخلص الحلقه بعدد لك هواي هواي امور بالشارع صايره مزعجه حقيقه.
1: حلو.
0: مزعجه وممله ومكرره وديتطورون بالملل مالتها يعني. انت ملاحظه هذا الشيء؟
1: ملاحظة.
0: يعني انه هو شيء هذا ممل وما مقبول، لكن هو اكو تحديثات انا اللي اعرف تحديثات تصير بالتليفون سيارات، لكن
1: لا او تحديثات تكون للافضل يعني. أي مو
0: فعلا اي للأسوأ يعني. فلهذا او يعني ما اعرف يعني ايش اقول لك، بدي اقول لو عدد لك اياها كثيرات.
1: زين اذا نسمع من فاروق،
0: خلينا نشوف محمد علي
1: الزميل محمد علي ومن بعدها نرجع ونسمع اراء المستمعين شنو اكثر شيء يزعجهم.
0: أحجو أحجو.
1: بالشارع احكوا اليوم، نريد الطاقه كلها تطلع هنا.
2: عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شنو أكثر تصرف يضوجك من الناس بالشارع؟
3: والله التصرفات كثيرة يعني، قد لا تحصى يعني بهذا كلامنا أو لقائنا، لكن يعني اللي واردة حاليا واللي تزعج أكثر شيء يعني، أنا أشوف بعض السيارات أو العجلات هاي اللي يشدون بها مضخم صوت للصالنصة أو صوتها يكون مزعج،
2: خصوصا السيارات
3: الرياضية. فهاي تتجول بالشوارع الداخلية وخاصة أثناء فترات الليل، يعني طفل نايم أو رجل مريض أو كذا، فهي صوتها جدا مفزع. هذا موقف. الموقف الثاني أو الأشياء اللي تزعج بالشارع يعني التصرفات بعض الشباب، مثلا يلتفظ تلفظ بذيء ومع علم وجود نساء داير مدايرة،
2: حتى
3: رجال كبار يعني، هذا أسميه عدم احترام.
2: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
2: برأيك شنو أكثر تصرف يضوجك من الناس بالشارع؟
4: أكثر شيء طبعا يضوجني بالشارع هو قلة احترام الآخرين، يعني خاصة أنه بعض السائقين اللي يتعاملون بالشارع يعني عبالك الشارع ملك لهم وحدهم. أشوف واحد يعني يوقف بمكان يعرقل حركة السيارة،
2: هاي هواي نشوف احنا بالشارع.
4: أي أو يسد مثلا يسد مدخل شارع، أو يستخدم المنبه الهورن يعني بشكل مستمر بدون سبب.
2: أي.
4: أو مثلا يتجاوز يعني على المقابلة القدامة اللي دا يمشي كأنه يعني هو مستعجل أو عنده ظرف أكثر من الجميع. المشكلة أنه يعني الشارع هو مكان مشترك يعني للجميع، وكل واحد لازم يحترم حق الثاني. فمرات يعني التصرف بسيط من شخص معين يسبب زحام يعني كبير للناس، يعطل عشرات السيارات. فأعتقد أنه من الأفضل أنه كل إنسان يلتزم بالذوق المروري. هي مو مسألة يعني قوانين وغرامات، وإنما هي مسألة أخلاق، تربية، احترام للناس الموجودين.
2: عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شنو أكثر تصرف يضوجك من الناس بالشارع؟ يوم أنت تمشي بالشارع أكو تصرفات هواية يعني تزعج ولا تحسبينها مية حساب؟
5: حقيقة كثير هي من التصرفات اليوم نشوفها بالشارع دخيلة على مجتمعنا، وحقيقة ما كانت مألوفة سابقا، لكن أكثر ما يثير يعني حفيظتي ويخليني أشمئز حتى من الخروج بالشارع من أكون أنا وعائلتي أو حتى وأنا وحيدي، هو عصبية الناس الزايدة. ما أعرف الناس كأنه يعني واقفة على شعره، مجرد أنه يوازي واحد أبو سيارة أو يدق لهورين أو يعني أي تصرف ما يستوجب من عندك تكون بهذه العصبية الزائدة والانفعال الزائد، ويبدي الغلط والصياح ويتحول الشخص اللي أنت تشوفه كأنه إنسان طبيعي وهي يتحول إلى إنسان آخر وثاني، كأنه واحد يريد يلتهم الطرف الآخر المقابل.
2: كان ما عدو
5: أي حقيقة يعني. هذا التصرف يعني مرات احنا نعزيه انه للحارة، الدنيا حارة وما اعرف شنو والناس تعبانة. زين بالشتاء شلون؟ ما اعرف، بالشتاء نفس الحالة تتكرر هذه موضوعة تماما في كل البنى اللي دا نشوفه احنا، بنى الانسان والبنى الاجتماعية اللي موجودة. تحياتي لك. شكرا.

0: ناس رحمه بحالي مني جراح الغالي يعني
1: اكيد شكرا للزميل
0: هواي اكو اشياء يعني غاليه تروح من عندنا
1: ورحمه بحالي يا ناس رحمه بحالي
0: تمام
1: حبايب قلبي
0: طبعا شكرا للزميل طلال المدني طبعا يعني لان شويه اكو غلط بالاسم على هذا التقرير الحلو شنو اكثر الشيء هو يزعجك بالشارع خلينا نذكر الارقام يا رناوي ونشوف مستمعين اليوم لهم رايهم الخاص اي رحموا بحالي يا ناس فاليوم وريتكم تطلعون طاقتكم كلها شنو الشيء اللي يزعجكم بالشارع على الارقام 07735 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والرقم الاخر 078 35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 ويا ناس رحموا بحالي مو صحيح
1: هاي
0: وشنو اكثر شيء يزعجك بالشارع اي والله عرفان كمله

0: عزلت تتفقين
1: عاشت
0: معي؟
1: ايدك عرفان.
0: عاشت ايدك طبعا، كنت اكيد عرفان. تتفقين انه هو الاغاني ما قبل كانت لها معنى كلش لطيف،
1: والله
0: يعني
1: جنن.
0: حتى يعني كلماته انه
1: يعني
0: هو
1: ما تشوفون احنا شلون بنتفاعل ويا الاغاني القديمه
0: عبر
1: والله.
0: الكواليس
1: فعرفان دائما يلبينا هذه الرغبات، الاغاني الحلوه القديمه.
0: تدري شنو هو المفروض انه واحد ياخذ له فد يوم كامل انه يطلع كل الاغاني القديمه،
1: يسمع بس اغاني. وبالمناسبه من نطلع اني ورناوي من نانا، فدائما من نريد نسمع اغاني شو نسوي؟ نسوي الطريق كلش طويل،
0: نطول الطريق
1: اي حتى نسمع الاغنيه كامله، لان اغاني قبل يعني كلش يعني طويله.
0: أي وكانت الموسيقى البدائيه مالتها هي طويله، يعني
1: يعني نسمعها
0: 3 ساعات بس موسيقى،
1: اي نسمعها على مهل وكلش نسمع مياده الحناوي يعني تخبط يعني ما شاء الله عليه. اكو اتصال ويانا عرفان؟ انقطع الاتصال ويا عرفان. رنا شوفي، اكو اشياء هوايه يعني تزعج بالشارع، مثلا اكو جار مثلا مؤذي لجاره، مثلا اكو يعني سيارات يعني طبقاً بباب بيتك وغيرها،
0: انه يغسل بيته ويطين قدام بيته او ياخذ النفايات او القذارات يعني مكرم السامع، وتصير امام داره. زين انت تنظف امام دارك وتوسخ امام دار جيرانك، هاي شغله بالشارع تضوج. اكو مكانات نشوف هسه فد اتجاه معين من بعض المواطنين، يعني واحنا نقول لهم مشكورين ان هو ينظف المنطقه او الشارع كامله اللي هو قاعد بيه، ويتفقون كعوائل هناك انهم يسوون زرع ويسوون ورود ويسوون اشياء وتنظيفات لطيفه جدا.
1: تدرين من الزينات هذه يعني شيء حلو، اضافه لمدينتك لمنطقتك لي يعني انت لرونق بيتك ايضا. فانت ليه مثلا واحد يقول انا ايش علي، انا ايش لي علاقه، انا ليش دا اسوي
0: شيء،
1: انا قاعد ببيتي ما دام بيتي انا نظيف وخلص الموضوع. اكو اتصال ويانا، خلي نسمع شنو اكثر شيء زعجه بالشارع ونقول له صباح الخير.
2: الو صباح الخير.
1: صباح العافيه يا هلا.
2: صباح الخير عليكم وعلى كادر الاذاعه وعلى كل الجميع المستمعين والمستمعات وعلى محاضرتنا العزيزه.
1: الله يسلمك، حياك الله، كل الهلا بك. من ويانا؟
2: والله انا بالسياره هسه وياكم اسعد الشيباني.
1: يا هلا بسعد.
2: بالسياره هسه وسمعت هذا البرنامج مالكم الجميل.
1: الله يسلمك.
2: صراحه وبي يعني ان شاء الله ان شاء الله في استجابه.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: والله هذا الازعاج اللي بالشارع يعني أنا بالنسبة لي الدراجات الدراجات يعني مسببات إزعاج مو طبيعي.
1: نعم.
2: يوميا خرعوني يمكن 5 خرعات 6
1: بسبب الصوت مالتها،
2: مو بس الصوت يعني زابط
1: الدنيا
2: ويجيران سايد، وخاصة أهل الديليفري، خاصة أهل الديليفري يعني شايل لفة وطاير بيها، اللي يقول لك الزبون راح يموت من الجوع.
1: شوف اسعد، مرات للاسف يعني هو الزبون اللي ما يتحمل
0: فعلي.
1: ومرات خطيه يعني هو يعني لا الها لا عليها، يقدر هو يخسرها لهذا الاكل اللي هو وياه، لان احنا مرات عندنا الزبون يكون مزاج جدا، اذا تاخر دقائق معينه يقول له بعد ما اريد الطلب.
2: زحمه عليك الزبون يعني يعرض حياته بالدليفري للخطر،
1: يعني فعلا اتفق وياك، يعرض اي عرض حياته للخطر
2: باليوم يعني. انا بس اذا ماني شايفهم الله يشهد يمكن 2 3
1: أيوة
2: باليوم.
1: اي والله فعلا
2: يعني عرض على مود والله الزبون، والله هيك من الزبون شريد من الزبون يوصل الموجود هذا يقبل يقبل ما يقبل شو اسوي الان، ما اعرض نفسي للخطر على مود الزبون والله ينزعج.
1: هو بعد يعني كل من ويعني هسه مرات احنا من نوصل نقول له على كيفك على راحتك، مثلا شو وقت ما تريد تجي تعال. اكو من عنده يقول له مثلا اذا تجي ما تجي بهذه فلان دقيقه يعني انا بعد ما اريد الغي او يتصل عليه يقول له انت تاخرت.
2: فاكو اكو صح يعني اللي يحس بروحه جعفر الدور يا الله يدز
1: هو هسه هي المشكله
2: يعني يعني
1: صحيح.
2: وحس نفسه انه هذا وقت طعامي لا يريده يوصل لديك وقت على راحته يعني هو السب... إلا المفروض يعني بيته يعني أنا أحس بروح أجي عفر الدور يا الله يقوم يأكل
1: هاي بعد هو كل من أكل بعض من عندهم للأسف يعني ما يقدرون مثلا ظرف الشارع أو ظرف هذا الشاب اللي حياته على المحك يعني ترى حياته الأبو الدليبري كل شيء يعني
0: كثير من الحوادث تصير
2: كم واحد فقد حياته
1: وراحت أي والله أي والله هواية
2: يعني هواية لا واحد ولا اثنين شنو اللي يسوى
0: بالاضافه الى هو يصير ازدحام يا اسعد انه هو يزاحمون اهل السيارات ويزابق بين السيارات هذه الشغله مرعبه جدا
2: والله رونج
0: سايد نعم طبعا الله يحفظهم جميعا ويرزقهم من اوسع ابوابه ونقول لكم نعم
2: ننتقص منهم هذا نعم. هم رزقهم والله
1: لا صحيح صحيح شوف هي كلها
2: يعني
1: هي
2: وجهة نظر نعم, نعم. أيه. أنا نقول لابد ليزر حياتك أهم من أنه
0: نعم أحسنت أحسنت يا أسعد
1: ولكن بنفس الوقت ننصح المواطن يعني الزبون نقول لهم هالله تنهى الله بي يعني أيه هو مو خال جناحات يعني ويطير حتى يوصل لك
2: يوصل لك متأخر شوية يعني
0: أحسن من ما يوصل نهائيا نعم
2: أنه الزعام بالطريق أو
1: بالتالي يعني هو يرتكب ذنب هذا

0: ذات الإنسان أهم بكثير صح. من الأشياء الأخرى.
1: أو لكن المقابل ما يقدر هذا الشيء.
0: فنقول للإنسان نقول للإنسان اللي يطلب ديليفري أو يطلب أي شغلة تمام، هذا مو طير، هذا إنسان موجود على الشارع.
1: ولا الشارع فارغ.
0: ولا الشارع فارغ. أكو خط معين لأهل المطارات. ما يعني ما شاء الله أنتوا تشوفون الحال وبين الشوارع المسدودة وبين الأعمال الصيانة وبحفريات وكثير من الأمور. هذا يريد يوصل، هذا هم ينتجي لعقوبة إذا ما يوصل الطعام على الوقت، إذا يوصل الطعام بارد، إذا يوصل الطعام بشيء.
1: هم يعانون.
0: هم يعانون. إحنا وأهل السيارات، إحنا خو إحنا يعني هم السواق يا أزل ونشوف يعني. السيارة من نطلع بالشارع ويجي أبو الماطور، أنت من يمج قلبك ينقبضك.
1: طبعاً إحنا ده نحكي بصورة عامة مو بس أهل الدليفري.
0: لا لا لا أكيد. كل أهل الدراجات.
1: أهل الدراجات يعني والله العظيم أكل بعض من عندهم أذية للشارع أو أذية للمواطن
0: من غير الحوادث المرعبة يعني اللي تصير بهم.
1: يعني حرفيا هم أذية أكل بعض. لا والله يعني تشوفه يمشي بيه هو أكو مرات شخص ما عنده مبلغ يشتري بها سيارة ولا هذه، فيقدر يأخذ للدراجة يروح بيها
0: مشاورة
1: لعمله مثلا، يودي أولاده للدوام وغير من هذا. لكن أكل بعض لا، يستخدمها كهي له بالشارع، لو الشارع فارغ بس إله. هذه نقطة. والنقطة الثانية والأهم طبعا، هذه رسالة أني أوجهها للجهات المعنية، للجهات المعنية وإن شاء الله يسمعونا. الكورنيش اللي صار سباق دراجات،
0: أدري مو عوائل قاعدة،
1: يعني عوائل قاعدة وهو طاير وهاي جاء، وانتو تعرفين اكو اطفال يلعبون
0: نعم.
1: ولان هو هذا المتنفس الوحيد هو هو الكورنيش. يعني احنا ما بالحله هو هذا يعني نعم. الوحيد
0: مكانات محدده جدا،
1: العالم تروح والاجواء حلوه فالعالم تروح تقعد. فاهل الدراجات هنا ما يقصرون، دائما تشوفين دراجة ورا دراجة. طبعا أنا بخصوص هذا الموضوع أنا هواية يعني نشرت وهواية بلغت بهذا الكلام، يعني أكو أولاد، أكو أطفال صغار، أكو عوائل دا تقعد. فيا ريت إن شاء الله من الجهات المعنية، وأنا دا أشوف أكو هناك أعتقد نجدة
0: نعم
1: هيك يعني دا موجودين هناك يعرفان،
0: وهمين نقول لهم لهل الدراجات
1: يعني يطبقون هذا النظام عليهم وتمنعون الدراجات نهائيا، لأن هذا للعوائل فقط مو للدراجة. يعني هو ما يمشي على الشارع، فشي يسوي؟ يختصرها، يطب الكورنيش وصوت الدراجة كلش عالي، هو اللي يطالع من بيته طالع يريد يرتاح، يريد يشتم هوا حلو، يريد يتنفس، يريد يتعشى، يريد يخلي عائلته ويقعد. أو مثلا بجانب آخر يعني أراجيل، يعني كلها منزلة الأراجيل وقاعدة، بالتالي هذا أبو العائلة يحير وين يودي عائلته.
0: فعلاً
1: أنا
0: فعلاً.
1: يعني إحنا دنعاني من هذا الشيء معاناة يعني جدا، أكو
0: ذوق عام وأكو يعني زين ذوق مجتمعي. نعم.
1: الأرجيلة من تنزلها أنت من القهوة اللي موجودة على الشارع، ليش تنزلها جوا يعني على هذا مو ملكك. هذا غلط. يعني يا ريت أكو استجابة لأهل الأراجيل، وهذا ينمنع منعا باتا، لأن أكو عوائل دا تطلع وتقعد بيها، وأكو ناس متحفظة تخاف على عائلتها وتخاف على أولادها. وأكو مرات من واحد يحكي يقول له وتش طلعتش وانتم ليش تطلعون. هذا غلط. يعني أنا من أطلع أنا طالعة بمحافظتي، طالعة بمدينتي، طالعة أنا أتنفس، أنا عندي أولاد، غيري عنده أولاد، أنا أريد أنفه عن نفسي. هذا تابع لي، هذا أنا ما تابع لأهل القهوة ينزل لي أراجيل يسوي لهم أجواء لأهل اللي يدخنون أرجيلة حتى على الشط يقعدون، ولا هذا الأهل الدراجات حتى يتمشورون بي وبسرعة فائقة. يا رنا هذه طبعا هذه رسالة أوجهها للجهات المعنية، يتخذون إجراءات ضد أصحاب القهاوي اللي موجودين على الكورنيش، ما تنزل الأراجيل جوا على هذا الثيل وغيرها، ولا أهل الدراجات، لأن العوائل دا تعاني الصراحة، وأكو هواية مناشدات دا تجينا، وأكو هواية رسائل دا تشتكي من هذا الموضوع. اليوم مثلاً تقعد بمكان وتسولف مثلاً أنت شنو شغلك، تقولهم أني إعلامي، يقولك لعد ما تشوف هذه الحالة، يعني ما تنقلها هذه الحالة، فشوية أكو تحس بصعوبة، لكن إحنا بدورنا ننقل هذا الصوت للجهات المعنية. وأكو اتصال ويا تشار الناوي.
0: ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح بداية أسبوع مبارك إن شاء الله، أتمنى عليكم على كل كرود هذا إذاعة المستقبل.
0: علينا وعليكم يا عيوني.
2: على فاروق من البصرة ياكم.
0: منو؟
2: علاء فاروق من البصرة.
0: علاء فاروق، أهلا يا علاء. حياك الله وكل أهلنا طيبين من البصرة.
2: الله يحفظك ويخليك، تحياتي لك ايضا كل اهلنا في باب العزيزه.
0: يا عيني يا عيني، فدول عينك يا علاء. علاء، شنو اكثر شيء يزعجك بالشارع؟
2: والله شوف الازدحام ما اكثر شيء، وثاني شيء اكون اللامبالاه يعني لا مبالاه والازدحامات. الازدحامات بخلال يعني ما شاء الله يعني بعد ما بنت مدارس، نعم. بس ما شاء الله الازدحامات كثيره في جميع شوارعنا عند خص البصرة،
0: نعم.
2: خصوصا أوقات المغرب، أوقات الظهيرة، تجد يعني شو يسمونه هاي الأوقات حيل مزدحمة. يعني في جميع هاي، وما لا مبالاة يعني مش خلينا نقول ويمشي أو يمشي على قدام بالشارع يعني يضرب وجهه ولا كأنما ولا يبالي.
0: يعني
2: مثل أقول يعني مثل نعم.
0: يعني يضربون يعني أنت قاعد تمشي بالشارع يجي ضربك هو عادي عنده؟
2: لا مو ضبط يعني مثل أقول أنا شوي دعم بيش حتى ما يقول شيء آسف لو هاي لا قبل طروي لو شيء ولا كلمك هاي بالإضافة إلى شنو اللي أيضا بالي نظافة يعني إذا يعني مثل خلقول كذا وشرب ذب اللي هاي تربين نوافذ السيارة أو مثل يعني هو قاعد يأكل يسمون ذب بتعرف ملتزة أو قاعد في أماكن مبارك مبارك أماكن ترفيهية يذب هاي
0: أحسن يعني أحسن يعني نعم عافية عليك
2: نعم
0: نعم يا علاء، ذكرت نقطة جدا مهمة انه هو يقول لك بالمكانات المخصصة للجلوس وونست العائلة انه هذا يمشي ولا أبالي أكل وذب النفايات وذب هاي نقطة كلش مهمة علاء، يعني تحياتنا إليك انه ذكرتها. نعم نعم
2: الله
0: يخليك.
1: شكرا
0: شكرا إليك ومشاركتك ويانا، تحياتنا إليك. ربي يخليك ويحفظك. الله وياك. شوفي أزن يعني هاي الشغلة مهمة جدا جدا جدا، دائما احنا نقول بيها انه انت يا عزيزي المواطن والمواطنة يا حبايب قلبي، من تطلعون المكان سواء بالسيارة قاعد سواء انه دا تمشي سواء قاعد اساسا بالحديقة، لازم انه اكو فد علاقة فد طاسة اي شغلة ماكو واحد يخلي بيها النفايات ولا ما يخلص. اكو مكانات معينة مخصصة وموجودة، مو نقول احنا ما موجودة على المدن، لا موجودة، وأخلي بها النفايات. ليش أنا أذبها بالشارع؟ ليش يعني أخلي هذه؟
1: ما أعرف هذه أذية
0: يعني أذية أذية يعني جدا ومكروهة.
1: ومن تنصحين مثلا أي. أنا هواية صايرة وياي، شوفي أنا يعني أهل بيتي كلهم معلمتهم على نظام ما يشمر شيء بالشارع، يعني يعني اتنرفز وحتى مرات يعني اصير عصبيه جدا، يعني ليش ايش اسوي اوقف بالشارع اقولهم ما اروح ترجع تشيلها تشيلهن وترجع
0: فعلاً
1: تشمرها
0: فعلاً هو هذا الصحيح.
1: فدائما يعني مرات من مثلا تقول لاحد تنصحه ليش هيك، يقول لك شنو هو الشارع مال ابويا شنو يعني واذا بس انا شمرت بالشارع او بس اني يعني اذا انت تقول هيك وهذا يقول هيك وهذا يقول هيك لا هاي اصبحت
0: فوضى تصير فوضى. نعم
1: زين احنا ليش هسه احنا نعاني من النفايات اللي موجوده فعلاً. شو كلها تطلع تشتكي من النفايات فعلاً. هو منو ده يشمرها بالشارع؟
0: اكيد ما هي تطلع أحيان. هي شارده من البيت وتوقف
1: هو
0: بالشارع
1: مو صحيح أكيد. هو هو المواطن ده يذبها بالشارع أي. يعني اللي ده يشتري شاي يشرب القلاص الشاي هذا السفاري
0: بالضبط.
1: فتح الجامه شمره، اللي اكل نستله فتح الجامه شمره، اللي قاعد في مكان
0: جدا ازل
1: الكرزات وغيرها ولا هذا
0: هو
1: كله.
0: فإن شاء الله مهمة لو الإنسان ينظر للشارع كأنه هو مثل بيته،
1: مثل بيته.
0: كان
1: طبعا هو
0: كثير
1: يمثل هذا الشيء.
0: من الأشياء هاي نعم. ما شفناها بعد
1: هو يمثل طبعا يمثل بيته يعني إذا هو كان بيته نظيف
0: ما يقبل على
1: أكيد
0: بيته
1: بالشارع ما راح يسوي هذه التصرفات الغير لائقة يعني لو هو رايح لبلد آخر أكو بيها غرامة
0: قانون نعم
1: أكو بيها غرامة غرامة الهورن, غرامة النفايات, غرامة حتى اللي تتمشكل بالشارع, هذه بها غرامة. لهذا تشوف من تروح البلد آخر ليش تطبق نظامهم, لأن بي أكو غرامة وأكو بي قانون, ليش ما هنا بلدك تطبق هذا الشيء,
0: أولى هذا الشيء
1: يعني في بلدك أولى. يعني هو أول وتالي هو بلدك, يعني هو وطنك, هو أنت, أنت دا تطلع وأنت دا تروح بهذا الشارع.
0: وش قد حلو لو إحنا نشوف إنه أكو شوارع محافظة على نظافتها وألقها وتألقها, تشوفين إنه أنت من تروحين حتى نفسيتك تنفتح.
1: نعم,
0: وظلين هالناس بتقولين ليش ما تروحون المكان الفلاني, كلش نظيف وحلو ومريح, أخذي عائلتك, هم الهواء نظيف. هما يعني المواطن المفروض يفهم إنه هو المكان اللي بيه نفايات كثيرة وبيه هذه القاذورات, يعني عذرا لللفظ, إنه حتى الهواء يصير بيه ملوث. أما المكان اللي بيه خضرة نظيف ما بيه أشياء, مكانات مخصصة للنفاياتها, تشوفين حتى الهواء والنظافة مالته هي أساسا تفتح نفسك.
1: أكيد أكيد أكيد,
0: حياتنا.
1: لهذا إحنا نقول هلا تنهلا ببلدكم وطنكم محافظتكم القريب من بيوتكم. هذا دائما هذا يعكس علينا صورة ما حلوة, وإذا أحد إجا وشاف مناطقنا حلوة ومرتبة. بس إحنا ليش أول ما يعني أول ما تكلمنا على الشوارع وترابها وحفرياتها, وهذه هذه تابعة إحنا اليوم نناشد بها هذه الجهات المعنية اللي هي الحكومة اللي خاصة
0: أنا.
1: لكن إحنا اليوم بدورنا كمواطنين لازم إحنا إن دور خاص. يعني هسا النفايات إحنا مو كل شيء إحنا نذبه براس الدولة, الحكومة, المجلس المحافظة وغيرها, هذا إحنا مسؤولين عنه.
0: زين شو رأيك إذا كانت موجودة أساسا حاوية النفايات ويجي المواطن شوية متعاجز ما يمد إيده شوية هذه الحاوية, راحت الكلمة للحاوية, لا جديات, وين يذبها؟ يم الحاوية. ليش؟
1: ما أعرف
0: ليش يعني, يعني هي موجودة يعني ليه أنا أذبها بلا هذا؟
1: هي نفسها يعني التهنانة ذبيتها هي بصفك يعني تشيلها
0: مباشرة
1: حتى يعني ترى أكو ناس هوايدة
0: مثل ما ذكرتيها
1: يعني حتى أمراض تصير للأولاد.
0: هو مثل ما ذكرتي إحنا مو كل الأشياء نذبها برأس الحكومة,
1: يعني لازم نقول إحنا نتحمل جزء من هذه المسؤولية, مسؤولية
0: جداً كبير.
1: يعني محافظتنا جزء
0: حفاظ على البيئة, النظافة, هذه الأمور.
1: أكيد ولو هذا الشط هسه من أحد يقعد لزم البطل شمارة ولزم العلاقة بها نفايات شمارها,
0: محزن جداً
1: شي حلو نفه وأنت تقعد اليوم يعني الأجواء حلوة وجميلة, يعني
0: تروحين قدام المي شلون هيك ترتاحين
1: زين,
0: وتشوفين يعني كل بطالة
1: زين. لا يعني هذا غلط, يعني هذا غلط. احنا انت بحقك, انت كإنسان غلط بحقك
0: فعلا,
1: يعني انت بالتالي انت تعكس بيئتك وتعكس أخلاقك وتعكس تربيتك أيضا. لهذا نتمنى من المواطن ومن الجهات المعنية التفاتة كل شيء بتشخيصها الخاص بمنحها الخاص حتى تكون اليوم محافظتنا بأبهى صورة وأجمل صورة, وحتى يخلونا
0: احنا نخلق لنا أجواء نظيفة ومناسبة.
1: خلي نروح فاصل ويا
0: عرفان. فاصل وياك يا عرفان.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي مستمعينا، وما زال موضوعنا لحد الآن وياكم. شنو أكثر شيء يزعجكم بالشارع؟ الأرقام المهيئة للاتصال،
1: نعم،
0: 07835 مكرر 6 مكرر 667 و 077-35-6-667.
1: نعم.
0: شايفة مرات من توصلين للترافيك والترافيك لايت إن هو واقف وبعده يعني وصلت كلش 4-3 تبدي الهورنات من وراك،
1: يعني ما أعرف ما أعرف شنو يعني
0: هو أي ما هو أنا داري أوصف يعني لها هو بالضبط وطي وطا وطي وهذا يعني هو بعدها ما مفتوح الإشارة وأبو المرور قدامه يعني
1: شوفي أنا مرة سمعت شخص إيش يقول يقول حتى أنبهه يعني يعني انتبه يعني حتى راح يطلع السيارة
0: أكيد هو يعني أوردي هو أنه هو
1: يعني ما أدري شو غيره واقف بش اسمه
0: أكيد هو يعني منتبه على الشارع إن شاء الله.
1: هذه هذه هم مشكلة
0: هم ظاهرة بالشارع إزعاج بالهورنات الهورن يعني أنه مخصص للتنبيه بالحالات الضرورية، مو أنه أنا على الأكل ماكو ايدي على الهورن و بحيث يعني
1: هذه اكبر غلط. طبعا اكو يعني شوف احنا مثل ما ذكرنا السلبيات لازم احنا نروح للايجابيات أكيد. شويه طبعا اكو مخاتير مناطق معينه،
0: نعم،
1: هذول المخاتير يسوون جروبات خاصة بأصحاب المنطقة يعني مثلا لكل يعني ربيت يضيفه بهذا الجروب كل شخص يعني والمختار موجود بهذا هذا الجروب، فبالتالي مثلا أكو فد مشكلة تصير بالشارع، أكو مثلا شكوى أو هذه، فيعني يكتبون دائما يكتب مثلا يقول أني يعني هذا الشيء صار وياي، وحتى المختار يطلع على هذه المواضيع مثلا. بس لحظة
0: يعني من ضمن الأمور اللي ذكرتيها
1: فلازم هو المختار يكون موجود حتى يطلع على مشاكل مثلا مي بالشارع، فيكتب مثلا المتضرر اللي يعني اللي شاف المي أو
0: بابا المتضرر والضار
1: المتضرر المفروض. مثلا يكتب مثلا أنا متضرر مثلا من جاري بسبب المي اللي موجود في بابي، أو مثلا أنا مثلا سيارة دا توقف ببابي وأني هذه مو سيارتي وأني عندي أولاد، أو مثلا أنا عندي سيارة أريد أطبقها. فتشوفين هذه يعني خطوة جميلة من مخاتير المناطق اليوم من يضيفون يعني العوائل مثلا رب الأسرة يضيفه بهذا الجروب حتى يعني يتبلغ،
0: لأن حتى خاف
1: مثلا يقول أني ما أدري.
0: الأهم من هذا الشيء أنه أكو استجابة، يعني مو أسوي هاي الأمورات وأسوي جروب لازم
1: أكو استجابة من ما دام هو بنفسه هذا الشخص سوى هذا الجروب حتى يسمع مشاكل الناس لازم أكو حلول إلها. مثلا اليوم مش قد حلو مثلا يقول له منو اللي مثلا ذب مثلا نفايات ببابك بيت منو مثلا، او مثلا منو اللي
0: بيت ابو بدر
1: يعني انت متضرر من عنده، فهذا تشوفي دائما
0: اكو
1: لا يعني ما لهم علاقة. فلازم تشوفين أكو فد ردات فعل حلوة، هذه شوية تحل المشاكل. يعني أنا أقول بدوري أحسن ما تصير مشكلة بين الجوارين فهذا الجروب دائما يحل لهم مشاكل، لأن هو المختار موجود وهو اللي متورج على كل الحالات اللي يصير بمنطقته حتى ليش بعدين يقول أنا ما أدري، حتى هو يتبلغ من صاحب الدار
0: فعلا. هذا الشيء
1: فهذا إحنا اللي نتمنى من الكل
0: كل المكانات يعني والمناطق بها هذا الشيء
1: نتمنى الإضافة لأصحاب العوائل بجروب يعني مخصص لمشاكلهم، مثلا اللي عنده مشكلة بشارعة، اللي عنده مشكلة مع جارة، اللي يعاني فد من مسألة معينة، اللي متأذي من جارة، هذا يتكلم بهذا الجروب حتى بدوره هو المختار المنطقة يقدر يحل هذه المواضيع.
0: أكيد يا أزولة، وأيضا نقول للمستمعين أنه أي مشكلة عندكم اتطرقوا لها وحجوها أحسن ما تظل وتفاقم وتصير مشاكل كبيرة وتصير بها عداوات بعدين.
1: أكيد
0: احنا رح نطلع فاصل ونرجع وياكم بعدين إلى توقعات الأبراج
1: اليوم. خلينا نسمع الأبراج اليوم شو تقول
0: الأبراج شو تقول مهمين نقول إذا أكو اتصال وحد يحب يشارك ويانا
1: أكيد أكيد أكيد
0: نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية.

0: رجعنا وياكم حبايب قلبي مستمعينا، ويانا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
2: العافيه.
1: صباح الخير عليكم وعلى جميع كادر اذاعه المستقبل وعلى جميع مستمعيكم.
0: صباح الخير يا ابو شمس، كيف حالك؟
1: الله يحفظكم. عم اليوم الفواصل والعراقي ثابت جداره.
0: تحياتنا المخرج عرفان المبدع دائما
2: ابو شموسه.
1: تحياتنا لك.
0: تحياتنا إلي وإلك أبو شمس، الله يخليك. شنو أكثر شيء يزعجك بالشارع؟
1: أويلي
0: يا يابي. ثم تنهد وقال
1: لو بالبيت من نقعد.
0: أي
1: بالبيت من نقعد لو بالشارع من نسوق بالسيارات.
0: لا، هو أكثر شيء بالشارع، ما نعلاقه بالبيت.
2: لا أي. لا بالشارع
1: والله العظيم الشارع. أحلى تحياتنا لكل الباعة المتجولين.
0: نعم،
1: وتحياتنا للغاز. كم مره وقف النقاش وكم شرف لما انقطع الغاز سوها البطاطا.
0: اها،
1: والله العظيم يجون جايات ابد مو بالحسبان، يا اما يجيك من الصبح يا اما يجيك وقت النوم الظهر.
0: اها،
1: تكرمين هذا ذاك اليوم احنا مشتركين بهذا الحاره بالحاره بالزباله ويكرم الله جانا بالثلاثه. اها،
2: بالثلاثه شنو؟
1: من راس الشارع
2: ثلاثه الظهر.
1: والله بتلاقى قلت لعمي شكو صدق مزعج. قلت له ما تتعارك فيها. احنا عندنا اطفال نايمه، عندنا نساء كبار بالعمر.
0: نعم،
1: عندنا قلت لعمي شكو ايش عندك؟ عرفت انت الدهورين خاصه الله.
2: زين هذا الهورن يعني ايه من هذا الهورن؟
0: والله بقول
2: يعني عجبه.
1: يقول لي ما يطلعون. قلت هو يطلع شو يسوي لك مثلا؟ يسلم عليك؟
0: ما اعرف.
1: حاوي بالباب وعندك اجور ما اخذ اخذ اروح.
0: اي فعلا، هاي همين التفاته مهمه من عندك يا ابو شمس.
1: الله العلي العظيم بالدعانه يشهد انا والباع المتجولين. والله احنا هذا نقول رزقهم بالله على باب الله.
0: نعم،
1: الله يحفظهم ما يخالف. بس عمي تعال بوقت، تعال من السبعة ونص ومن ثمانية من تطلع العالم الدوامات لحد ال 12 كده خوش وقت هذا.
0: نعم،
1: والله يرزقك
0: لحد الساعة بثنتين. واهم نطلع بعدين العصر من الناس قاعده.
1: نعم، اعطيهم كلهم اهاليتهم ترى العيد اذا يجون.
0: نعم، هذول
1: يسترزقون.
0: نعم،
1: بس انت تجيب بقيت بثنتين او بالغاز مشغل نغمه ما ادري ترقص ما ادري تبكي.
0: هو ابو الار او طبعا احنا تحياتنا لهم كلهم، احنا ما ننتقدهم على عملهم.
1: ايش اسوي؟ يجينا من الصبح هذا ما لحق بيه.
0: نعم،
1: لو اطلع انا من الصبح اعيد لك باب بالباب.
2: الوحيد اللي ما لحق بيه هو ابو المير. ما ادري ليش.
1: لو بتقول له يا بس عندك تمشي سريع يقول والله مو ها. قلت عمي
2: المفروض هسه انت بعد عليا من صيحت مايور وقعدت العالم، ليش تمشي سريع؟
0: ابو شمس، ابو شمس سمعت؟
1: هاي
2: مال الغاز. هاي مال ابو الغاز. فحلوه والله، حلوه النغمه يعني كلش حلوه.
1: هذا بالار راح جبت عيط الباب بالباب وبالقبق احصر الالف لكن احصر الياء وياخذ.
0: عشتي ذكاء نوع من انواع التمويه. تحياتنا لك يا ابو شمس بكل تاكيد.
2: شكرا لاتصالك.
0: الله يحفظك. الله يحفظك. الله يخليك.
2: شكرا لاتصالك. شكرا.
0: صدق صدق يعني كثير من الامورات تزعج، يعني اكو اشياء يعني غريبه عجيبه. طماطه، بطاطا، يعني برتقال، يعني همين دائما الصبح يعني.
2: لكن الصبح عادي
0: النغمه طبعا. النغمه اللي طلعها عرفان تحياتنا لك. اكو نغمه ثانيه هذه مال يوسف زيف. يعني مره من المرات كنت نايمه كانوا هم استوهم بعدين يطلعون هاي النغمة إنه ابتعد عن هاي طق طق طق كانت على القنينة يضربون.
2: أي صح صح.
0: فمن غير قاعدة تباو عاسمة عبالي صوت
2: عبالها رعيدة
0: قاعدة مخروعة. أقول شنو السالفة؟
2: أنا أدري شكو صار مو نسيتي نسيتين.
0: أي فعلا.
2: خلي نروح لأبراج اليوم ونشوف وياكم وش يقول لكم برج الحمل.

0: نبدأ وياكم يا أول الأبراج. برج الحمل، مهنيا يوم مناسب لحسم موضوع مؤجل وثقتك بنفسك تساعدك على التقدم. أما عاطفيا، فرصة لتصفية أجواء متوترة، والعازب قد يلفت انتباهك شخص جديد.
1: برج الثور، مهنيا تركيزك على التفاصيل يمنع خطأ كان من الممكن أن يسبب لك إرباكا. عاطفيا تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بدل انتظار الطرف الآخر حتى يفهمك.

0: ونروح وياكم إلى برج الجوزاء. مهنيا اتصالات ومناقشات مهمة قد تفتح أمامك باب جديد. أما عاطفيا الحوار الصريح يقرب المسافات وقد تحمل لك السهرة مفاجأة جميلة.
1: برج السرطان مهنيا لا تسمح للضغوط الشخصية بأن تؤثر على قراراتك العملية. عاطفيا الحنان والاهتمام المتبادل يخلوك بأجواء أكثر دفء مع الشريك.

0: نروح وياكم إلى مواليد برج الأسد. مهنيا حضورك القوي يجعلك محط انظار وقد تحصل على تقدير الجهد السابق. أما عاطفيا يوم جدا مناسب للمبادرة والمصالحة وترك العناد جانبا.
1: برج العذراء مهنيا التنظيم هو مفتاح نجاحك اليوم، خصوصا إذا كانت أمامك عدة مهام. عاطفيا لا تبحث عن الكمال في العلاقة، بعض التنازلات الصغيرة تصنع فرق كبير.

0: أما مواليد برج الميزان لهذا اليوم، مهنيا قد تجد نفسك أمام خيارين، والتأني قبل اتخاذ القرار سيكون مفيد. عاطفيا أجواء رومانسية، وقد تسمع كلام كنت تنتظره منذ فترة.
1: برج العقرب، مهنيا حدثك قوي، لكن من الأفضل أنه تدعم قراراتك بالمعلومات والحقائق. عاطفيا مشاعر عميقة تظهر اليوم، وقد تحدث مصارحة تغير شكل العلاقة.

0: ونروح وياكم إلى مواليد برج القوس. مهنيا يوم مليء بالحركة والأفكار الجديدة، وقد تبدأ بالتفكير بخطوة مهنية مختلفة. عاطفيا المغامرة وكسر الروتين يعيدان الحماس إلى العلاقة.
1: حلو. برج الجدي، مهنيا مسؤولية جديدة قد توضع على عاتقك لكنها تمنحك فرصة لإثبات قدراتك. عاطفيا تحتاج إلى وقت هادئ مع الشريك بعيدا عن ضغوط العمل.

0: مواليد برج الدلو، مواليد برج الدلو لهذا اليوم مهنيا فكرة مختلفة منك قد تلفت انتباه الآخرين وتفتح نقاش مهم. عاطفيا لا تجعل المسافة أو الانشغال سبب لسوء الفهم، رسالة بسيطة قد تقرب القلوب.
1: برج الحوت مهنيا الإبداع حاضر بقوة، خصوصا في الأعمال اللي تحتاج لأفكار وخيال. عاطفيا يوم حساس وجميل، وراح تشعر بأن شخص قريب يفهمك من دون كلام.

0: أكيد أحبائي المستمعين، وصلنا معكم إلى آخر فقراتنا لهذا اليوم وأخبار المستقبل. وأول خبر وآخر خبر هو خبر واحد. جامعة المستقبل تدعو طلبتها للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للرياضة الجامعية 2026
1: استناداً إلى التعليمات والتوجيهات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، وفي إطار دعم وتفعيل الرياضة الجامعية وتعزيز مشاركة الطلبة في الأنشطة الرياضية، تستعد جامعة المستقبل لإقامة فعاليات رياضية متنوعة بمناسبة اليوم العالمي للرياضة الجامعية 2026. وتتضمن الفعاليات مشاركة واسعة من طلبة وطالبات الجامعة في عدد من الأنشطة الرياضية، بما يسهم في تعزيز ثقافة وممارسة الرياضة وتنمية روح المشاركة والتنافس الإيجابي وإيجاد أجواء جامعية تجمع بين النشاط والحيوية.
0: أكيد تقام فعاليات يوم الأحد القادم 20 أيلول 2026 في تمام الساعة 9 صباحا في قاعة كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية. تأتي هذه الفعاليات أكيد على اهتمام جامعة المستقبل بالرياضة الجامعية ودورها في بناء بيئة جامعية صحية وحيوية وتشجيع الطلبة على تبني النشاط الرياضي بوصفة جزء مهم من الحياة الجامعية.
1: ولهنا أنا وصلنا وياكم إلى ختام برنامجكم الصباح اليومي على هواكم، ومن هنا رنا تحييكم وأني أقول لكم مع السلامة، وعرفاني يقول لكم راح أختم لكم وفاصل يجنن. في أمان الله.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
4: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
5: صباح الخير من المستقبل FM.
6: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل حتى تسمعنا وين ما تكون.

0: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.
1: رقم 1 ببابل، انت يا إذاعة المستقبل. خلوا

0: المستقبل.
1: الكل عم يسمع المستقبل اف ام الاولى ببابل. هز الدنيا طالب عرض انت يا راديو المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

0: إذاعة جامعة المستقبل تقدم برنامج المواطن والقرار. هذا البرنامج والإعداد وتقديم حيدر أبو خماس، وفي الإخراج الزميل عرفان العبدو. أسعد الله أوقاتكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. هذا البرنامج يأتيكم من على سماء الموجة 91.7 FM، حيث ستكون أرقام إذاعة جامعة المستقبل بالأرقام التالية 077-35-6-6-67، وكذلك الرقم 078-35-6-6-67 مهيئ لكم أحبتي مستمعي ومشاهدي إذاعة جامعة المستقبل. ضيف حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي المواطن والقرار الأستاذ رائد عبد الزيد، مدير دائرة العمل والتدريب المهني. حياك الله أستاذ رائد، وأنت في أرحاب إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله يحفظكم أستاذ حيدر،
0: الله يبارك فيك. الله يحفظك أستاذ رائد. قبل ما نبدأ محاور حلقتنا والحديث عن هذه الدائرة وأهمية هذه الدائرة للمستمعين والمشاهدين، تحدثنا عن هذه الدائرة وين مكانها وشو شغلها.
1: الدائرة هي قسم صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدر للدخل وتفتيش العمل، تابعة إلى دائرة العمل والتدريب المهني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. مقر الدائرة حاليا في حي الجامعة، الفرع المقابل لكلية الصيدلة، مجاور مدرسة المتفوقات.
0: قبل سابقا كانت بالسوق؟
1: قبل كانت بالسوق، نعم.
0: وهي دائرة الضمان الاجتماعي.
1: أي نعم.
0: زين، أكو قبل ما نبدأ بالمحاور، هسه أنتوا ثلاثة عندكم رائد. أنت مدير التدريب المهني ومدير الضمان أستاذ رائد، تحياتنا له. وبعد عندكم
1: مدير السلامة المهنية رائد العيساوي.
0: نعم. زين، هاي هسه من يجي راجع واحد يقول رايح للأستاذ رائد، يا رائد من عندهم.
1: هاي مشكلة نعاني منها طبعا.
0: زين، كلكم تابعين الوزارة واحدة؟
1: يعني بالنسبة للضمان الاجتماعي قسم تقاعد
0: وزارة العمل،
1: وقسمنا قسم صندوق دعم المشاريع الصغيرة وزارة العمل، السلامة المهنية قسم الصحة، المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية، مديرها رائد العيساوي، سابقا كان وزارة العمل، وحاليا فك ارتباط صارت لديوان محافظة بابل،
0: يعني تابعة للمحافظة. أستاذ رائد، تحدثنا عن السند القانوني لصندوق دعم المشاريع.
1: في عام 2012 سند قانون خاص بالصندوق دعم المشاريع الصغيرة رقم 10 لعام 2012. هذا شكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية مدراء عامين من وزارات عدة، من بينها التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والزراعة، وأضيف إلى بالتعديل الأخير الشباب والرياضة أيضا. هذا معنى هذا البرنامج بمنح قروض ميسرة للباحثين عن العمل مسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني. يمنح قروض ميسرة بدون فوائد لغرض إنشاء مشاريع والقضاء على البطالة.
0: استفادوا عند الشباب؟ خلينا نحكي بصراحة، يعني انتم من يا سنة بديتوا بهذا المشروع؟
1: يعني احنا بلشنا في هذا البرنامج بنهاية 2012، تم المنح بداية 2013.
0: انت صار لك ايش قد بهذه الدائرة ويا تأسيسها؟
1: ويا تأسيسها.
0: نعم. تشوف انه انت استفاد من عندها يعني الشباب استفادوا من عندها، الناس اللي طلبت هذا القريض شو تحس؟
1: يعني اعتقد بين يعني اللي يريد يستفاد من عدها يستفاد، لأن قروض بدون فوائد ممكن يفتح أي مشروع، والقسم يعني من الباحثين اللي استلموا أو المقترضين اللي استلموا هالقروض لا ما استفاد من عدها وصارت وبال عليه بعدين، لأنه تعرف يعني أكو لازم تسديد، والتسديد مبرمج يعني على مدار محدد من السنوات.
0: هسه راح نتحدث عن هذا الموضوع، الهدف الأساسي الذي يعني تم تأسيس هذا من أجله.
1: يعني الأساس هو إيجاد فرص العمل ذاتية والقضاء على البطالة، هذا الشيء الأساسي.
0: يعني هذا أساس
1: نعم.
0: الفكرة.
1: نعم.
0: شفت أكو تغير شيء بطالة، خلنا نأخذ اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. حياك الله عم أبو أحمد.
2: صباح مبارك
0: على جميع.
2: الصلاة على محمد وآل محمد.
0: حياك الله عم أبو أحمد.
2: تحياتي لك يا عمي الأستاذ حيدر الإعلامي المبدع في محافظة بابل.
0: الله يسلمك يا
2: أبو أحمد. ومخرجنا العزيز الأستاذ عرفان العجول وكادر الإذاعة ومدير الإذاعة، نقول لعم الله بالخير
0: بخير
2: والعافية
0: العافية.
2: أستاذ رائد، دعم من الله أن يحفظكم
1: الله
2: وحق
1: يحفظك يا رب.
2: محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على
2: الله
0: محمد
2: يحفظكم.
0: وحياك الله. عمي
2: اليوم
0: أبو أحمد الله
2: أني
0: يوفقك إن شاء الله.
2: أني أريد أقول قد عندنا خريجين اليوم،
0: نعم
2: هاي الخريجين قاعد يطلعون مظاهرة على متعيين.
0: نعم
2: زين، احنا نقول اذا ماكو تعيين برضه الدوله دا اقول انا اقول لك ميزاني ما عندي وتعيين ما عندي. اسال عم الاستاذ رائد، هاي القروض اللي تطوها غير عندكم تنسيق مع الخريجين؟
0: نعم
2: مثل يا الدوله كذا وكذا اساعدوهم قروض ميسره. انا ساعدت واحد من اولادي خريج صار 7 سنين تجي معكم، وهو عنده مهنه الطابعه. زين يا عم استاذ رائد، بيقدم شلون يعني؟ ما يعني ارجو المعذره، هذا يعني مو لا اسلوب ولا اخلاقي، يعني هاي ما فيها العريس جو العبايه ابن عمو.
0: لا ليش لا، من حقك من حقك عمي ابو احمد اسال اللي شوفه.
2: واني رجال انسان ضرير.
0: صحة وعافية.
2: شلون عمي استاذ رائد شلون اريد اقدم؟ المفروض تدعمون هاي الشباب وتنسق وياهم، خاطر شبابنا اليوم هذا الوكيل خاطر ما يتجي الى السرقه والى المخدرات والى السلبيات. يا عم استاذ رائد، يا عم استاذ حيدر،
0: نعم
2: احنا لازم نسوي حل يا عم استاذ.
0: والله العظيم صحيح.
2: شلون يقدمون على القروض يا
0: عم؟ يا سنه عم ابو احمد، يا سنه تخرج ابنك الله يحفظه؟
2: ابني والله تقريبا بال 2015 تقريبا، هي
0: 2015 يعني صار له ما يقارب
2: اي والله
0: بس السنوات.
2: يعني اشوف استاذ رائد اتذكر يا عم الثلاث
0: اكثر
2: شلون
0: القروض
2: وعزمتون لاولادهم الاحتياجات الخاصه. ان يحفظكم الله بحق محمد وال محمد.
0: اللهم صل على محمد. وحسنت عمي ابو احمد الله يبارك بك الله يحفظك. العم ابو احمد يتحدث عن موضوع بغايه الاهميه وكلامه منطقي، يقول لك اليوم احنا هاي الاعداد مال الخريجين ينتظرون التعيينات، والتعيينات اليوم اصبحت صعبه. اليوم انتم كدائره تدعمون هذه القضيه خاصه الخريجين الشباب بمشاريعهم، لو عندكم غير راي
1: يعني. استاذ حيدر وعم العزيز ابو احمد، هو المشكله عندنا الانطباع العام بالمجتمع انه ما تمشي الامور الا بواسطه، لكن التقديم على القروض هي تقديم الكتروني.
0: جيد.
1: في الآونة الأخيرة يعني لغاية نهاية 24 بالضبط، كان التقديم مجرد يقدم إلكتروني، يجيب التقديم مالته يبرزه، نمشي له معاملة
0: زي.
1: ويستلم القرض مالته. من 2013 لغاية الآن هو تقديم إلكتروني، مر بمراحل عدة، لكن في الآونة الأخيرة كانت نهاية أو بداية 25 بالضبط، كان التقديم مجرد تقديم الكتروني مباشرة، يجي منه الاستمارة مال التقديم يروج معامل. طبعا هذا حكم التخصيصات المالية، فيعني ما بها المسألة واسطة او كذا، لا نهائي
0: ابد
1: نهائي.
0: زين، اذا يجيب موافقة مثلا من الوزير، موافقة من ما يصير مفاضلة عليه، نفترض هسه واحد راح جاب من الوزير موافقة من وزير العمل والشؤون الاجتماعية انه هي يريد معاملته تمشي،
1: مثل التقديم يعني. احنا ما عندنا تأخير بالموضوع، يعني الترويج مالتنا يعني يستغرق، يعني تعرف يعني الأعضاء اللجنة المركزية في محافظة بابل مثل ما نوهت لك سابقا، أعضاء مجلس إدارة الصندوق، كذلك أعضاء اللجنة المركزية عدة دوائر، تخطيط والزراعة والتجارة وهكذا. فالتقديم يعني تتراوح، يعني كان الاستلام إذا كانت سيولة موجودة الاستلام خلال شهر. بس عندنا بالفتره الاخيره
0: زي تحدث العم ابو احمد يقول لك هاي الخريجين ذول شمله وطلاب،
1: يعني هو انا سمعته يقول من 2015
0: من 2015 وهذا
1: لو مقدم
0: بال 26
1: اجزم انه لو مقدم مستلم قرض من زمان.
0: يعني الصوت باللي ما مقدم، يعني لو مقدم يحصل
1: موجوده، والصفحه مالتنا تعلن دائما صفحتنا باسم.
0: جيد، اذا هذا عم ابو احمد انت تسمع على الهواء انه يقدر يقدم ابنك وإن شاء الله يحصل القرض إن شاء الله. هل يقتصر عمل قسم يعني على منح القروض فقط، أم عندكم برامج تدريبية تأهيل؟
1: توجد يعني طبعا عدة أنشطة موجودة بالقسم،
0: زين
1: لكن الأكثر النشاط هو ارتباطه بالمواطن هو القروض الميسرة،
0: حلو
1: دورات تدريبية نستعين بمركز التدريب المهني في بابل وفي الإسكندرية، يدخلون دورات تدريبية،
0: زين
1: عندهم يعني مجالات واسعة للتدريب. اللي يرتبط بعملنا بالقروض هي دورات كيف تؤسس مشروعك، يدخل حتى يعرف يعد الجدوى الاقتصادية للمشروع.
0: هذا هاي الدورة يدخلها قبل ما يستلم القرض، لو من يستلم القرض بعدين ندخلها، هذا موضوع مهم جدا.
1: يعني
0: بعض الأحيان الناس مثلا تاخذ القرض يجوز تستخدمه بمشروع ما يفيدها، تفشل بيه، تخسر بيه. غير كان من المفترض انه قبل ما يبطل القرض مثلا مجموعة راح يستلمون القروض انه ندخلهم دورة حتى يستفادون باعتبار انتم متخصصين بهذا المجال.
1: بالضبط، هو قبل لا يستلم القرض يدخل هذه الدورة
0: جيد.
1: حتى يعرف شلون يعد دراسة الجدوى.
0: عندكم مختصين
1: اي
0: بهذا
1: نعم
0: الموضوع؟
1: نعم
0: ايش قد شو يعني شنو اختصاصاتهم؟
1: يعني في أغلب اختصاصات فنية يعني مهندسين وغيرهم.
0: جيد. القسم مقره قلت لي قبل قليل بال
1: حي
0: حي
1: الجامعة.
0: الجامعه،
1: اي نعم.
0: مأجرين بيت لو دائرتكم؟
1: لا، دائرة 4000 متر مربع.
0: ها جيد. وياكم دوائر اخرى لو فقط انتم؟
1: نعم، التدريب المهني والسلامة المهنية
0: جيد
1: ودائرة المرأة والتشغيل.
0: جيد. خلينا ناخذ هذا الاتصال. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم استاذ حيدر،
0: حياك الله استاذ عطاف الذهب،
2: شلونك عيني؟
0: الله يبارك بيك.
2: الله يخليك عليك وعلى ضيفك
0: الله
2: الكريم.
0: يبارك بيك استاذ عطاف المحترم،
2: الله يخليك استاذ حيدر.
0: على راسي استاذ.
2: استاذ حيدر،
0: نعم.
2: ولا مداخله صغيره
0: حاضر.
2: هي
0: حاضر. لا براحتك، الجو لك.
2: انا مو كان منطق قروض هاي الشباب.
0: زين.
2: هذا القطاع الخاص ايش قد مهم لي.
0: زين.
2: انا هذا هسه قروض راح اضرب خلينا نقول كذا مليون. انا عندي قطاع خاص بمحافظة بابل بالنسبة للدواجن، وعندي قطاع يعني مصانع، تدري قد الشغل يد عاملة؟ آلاف مؤلفة من الشباب.
0: نعم.
2: يعني أنا استفاد، هو القطاع الخاص أنا استفاد من عنده مو مرة واحدة، راح يبقى العمر كله. حال الموظف اللي موجود بالدولة.
0: نعم.
2: هم عنده تقاعد وعنده ضمان صحي
0: صحيح
2: وكل شيء.
0: صحيح.
2: ليش انا القطاع الخاص بميته؟ ليش؟ ليش ما فعله؟ واستفاد من عده. قاعد هي الدول الباقيه مو كل الشباب تتعين.
0: صحيح.
2: وظايف صحيح ولا؟ لازم
0: اكيد
2: نريد انه امكانيه قويه على هالوضعيه.
0: نعم.
2: بس انا القطاع الخاص استفاد من عده. ليش انا استورد الدجاجه والبيضه واللحمه كلها استوردها من برا؟
0: نعم.
2: وعمله صعبه.
0: صح.
2: أبغى استفاد من عنده بداخل بلدي.
0: نعم.
2: العملة الصعبة باقية عندي، وأنا مشغل هاي الشباب اللي خريجين كل ما أنا أوظفهم صحيح ولا؟
0: صحيح.
2: والشيء الموجود بالنسبة لشركة أبو سجاد، معمل السكر، معمل الدهن، كلها جاد اشتغل يد عاملة صحيح ولا؟
0: زين.
2: قد مشغل شباب عندنا، آلاف مؤلفة من الشباب.
0: زين.
2: يعني الدولة ليش ما تسوي هيك؟ قطاعات خاصة نستفاد احنا من حدث.
0: زين.
2: ليش معاملنا نايمة؟
0: يعني انت هسه من خلال حديثك ساعة طاب من فضلك خلنا اعمل مداخلة وياك. يعني من خلال حديثك انه على الحكومة انه ما تروح تعطي قروض، تروح تدعم المشاريع، والمشاريع هي الشغل الشباب. هيج قصدك.
2: انت خود تكلمي استاذ حيدر.
0: نعم.
2: القرض انا اللي يعطيه للشباب احتمال يصرفه.
0: نعم. هي اكيد.
2: يصرفه ما يستفاد من عده.
0: نعم.
2: لان هذا العرض، العرض اجى قبل حوالي فوق 5 سنوات، بدي قبل 10 سنوات انا قدمت عليه.
0: نعم.
2: قدمت عن طريق غرفه التجاره، لان انا عندي كان قبل عندي محل غذائيه.
0: زين.
2: وما عندي شغل وما عندي عمل ولا موظف.
0: زين.
2: فقدمت على القرض ونجى عندي القرض.
0: ها يعني انت ماخذ ماخذ من هذه الدائره من عد يعني هاي الدائره نفسيتها؟
2: اخذتها من غرفه التجاره استاذ حيدر.
0: ها غرفه التجاره عندهم؟
2: كانت المبادره عن طريق غرفه التجاره.
1: لا مو عن طريقنا يعني.
0: اي مو لا يعني مو عن طريقكم، عن طريق الغرفه. نعم.
2: اي انا
0: يعني انت يعني انت عندك خبره،
2: طورت نفسي،
0: عندك خبره بهذا المجال بالسلام القرى.
2: هذا المجال استفدت من عنده بالعكس، حيشت نفسي.
0: لعد اذا انت مستفاد من القرض، لعد شنو مشكله انه تدعم القطاع الخاص ويبقى؟
2: مو احنا مو انت مو تطرقت بهذا الموضوع، احتمال التقرب لهذا الشاب احتمال الصرفه ما يعرف.
0: يقول لك يقول لك ندخلهم دورات قبل الاستلام.
2: القطاع الخاص اقوى استاذ حيدر.
0: نعم.
2: القطاع الخاص
0: صح
2: هو راح يستفاد، راح تستفاد آلاف من عنده.
0: نعم
2: نعم احنا ليش نخلي الفائدة الوحدة؟
0: نعم
2: الفائدة للكل.
0: صحيح
2: عندنا خريجين زراعة، عندنا مهن صحية، عندنا مهن هذا الصناعة وكهرباء، من هواي شغلات يعني عندنا.
0: صحيح
2: نستفاد من عندهم.
0: نعم
2: نستفاد من عندهم ليش؟
0: صحيح. عندك بعد شيء عطاف لو
2: القطاع الخاص مهم جدا جدا جدا القطاع الخاص.
0: نعم
2: بالنسبة أكيد. للدولة متفوق القطاع الخاص يعني حتى ما الدواجن شيء يكلف الدولة.
0: نعم
2: ما يكلف الدولة والله هو باقي للدولة. هذا راح يجي ياخذ الموظف له لا هو باقي للدولة العمر كله.
0: صحيح
2: وإنتاج للبلد
0: فعلا تشغيل أيدي عاملة.
2: صحيح استفاد من عده.
0: صحيح صحيح. شكرا لمداخلتك سعد عطاف. شكرا الله يبارك فيك الله يحفظك. حياكم الله حياكم الله. سعد راد سعد عطاف يعني من يعني المستمعين المتابعين برامجنا حقيقه وعنده مداخلات مهمه. يقول لك يعني رايه هذا وكل احترام الراي يقول لك احنا مكان من نعطي هذه الاموال لتشغيلها. احنا دوله او الحكومه عفوا تقوم بتشغيل المعامل اللي هي قطاع خاص والشغل بها الشباب افضل باعتبار هي صاحبه تجربه عندها امكانيه تشتغل افضل ما انا مثلا اعطيه 20 مليون 10 ملايين يفشل بهن. هذين ال 20 مليون وال 10 ملايين و 50 مليون اجمعهم بمعمل وشغل بالايد العامله. هاي الفكره مالته.
1: هو الفكره الرئيسيه انه القطاع الخاص يضم الجميع من ضمنها قروضنا.
0: نعم
1: هو يقصد على المشاريع المتوسطه او الكبيره.
0: زين
1: احنا لا ندعم المشاريع الصغيره فقط لغاية 50 مليون دينار. بس يعني هو ده يقول عن نجحت أنا يقين يعني القرض مالته ما يتجاوز 50 مليون.
0: صحيح
1: فإذا هو نجح ممكن غيره أيضا ينجح.
0: إيه
1: تمام
0: صحيح.
1: فتعتمد على الشخص
0: دراسة الجدول رأيه وباعتباره هو صاحب
1: محترم رأيه بس أكو يعني إحنا مشاريع كثيرة يعني شفناها ناجحة حقيقة من خلال متابعتنا لها.
0: صحيح
1: زين صحيح أكو مشاريع فشلت وتسديدها صار متعسر.
0: نعم
1: زين لكن العديد من المشاريع لا يعني ناجحة جدا.
0: جيد أستاذ رائد عندكم جولات تفتيشية ورقابية على المقترضين لو فقط إيه؟ إحنا نجي نسلم الفلوس ويروح ويبقى يسدد يعني تتابعوه تشوفون هذا النشاط اللي يشتغل به احتمال يغير النشاط مالته احتمال مثلا يدخل بنشاطات مخالفة للقانون.
1: نعم
0: هاي عندكم جولات اليوم مثلا واحد اخذ قرض وراح تتابعوا.
1: نعم صحيح الآلية المعتمدة هي اعطاء الدفعة الاولى من القرض بنسبة 40% فما دون.
0: نعم.
1: يعني لو كان مثلا القرض 50 مليون نعطي 20 او اقل من 20 مليون كدفعة اولى على المعامل اللي يقدمها. بالعشرين يأسس المشروع أو بداية المشروع
0: زي.
1: يعني مكان المشروع الأشياء الأساسية من المشروع
0: زي.
1: تطلع لجنة تسميها لجنة الكشف.
0: نعم.
1: لجنة الكشف هذا تقرر أنه مستوفي الشروط أو ما مستوفي الشروط بعدها يروج معاملة وشمول عمال بالضمان نروج معاملة الدفعة الثانية نعطي الدفعة الثانية من القرض. بعد هذه لجان متابعة حقيقة عندنا ضعف بهذا الموضوع بسبب قلة التخصيصات المالية
0: يعني يحتاج جولات
1: بالضبط
0: يفتر جزء بسيارته الخاصة.
1: يعني احنا مثلا مركز محافظة باب الحلة يعني غطيناها بالمتابعة يعني لكن الأطراف شوية صعبة علينا لأن تدري الوقود ماكو وكذا
0: سيارات ماكو يحتاج التنقل
1: ايه. فهذا شوية يعني عندنا مشكلة بيها بس نحاول
0: عندكم يعني عندكم ناس مثلا طلعتوا عليهم لقيتهم
1: ايه مشاريع
0: مستوفين
1: مشاريع وهمية
0: مغلقة وهمية شلون تعاملتوا يوم؟
1: في حال كان المشروع وهمي يتم إصدار أمر إداري بمخالفة المشروع وإعادة المبلغ إعادة المبلغ زائد 10%. لا يعني ابتداء احنا كفيل موجود زين يتم استقطاع حجز الراتب مالته.
0: شلون يبدي المواطن بالتسجيل هذا مهم جدا
1: بالظروف الطبيعيه في حال طبعا احنا عندنا مشكله توفر التخصيصات الماليه يعني صار لنا تقريبا سنه تخصيصات ما وصلتنا نعتمد على يمن على الراجع لان هو الصندوق الخاص بالقروض الميسره يعني مستقل يعني ما تابع لوزاره الماليه المبالغ اللي تسترد ما ترجع المبالغ للماليه لا ترجع لوزاره العمل لصندوق القروض
0: زي هاي النقطه مهمه جداً. يعني هاي الاموال موجوده بالوزاره
1: نعم مدورة
0: المالية معطتهم إياها ويشتغلون بها.
1: يعني تأسس الصندوق ب 150 مليار، كان المفروض يعني بالموازنة الثلاثية يدعم بتريليون و 200 400 مليار في كل سنة، لكن أي لكن ما تم هذا الشيء، لذلك صار عندنا تلكؤ بالتخصيصات، فنعتمد فقط على المبالغ المسددة من قبل مقترضين السابقين، تعرف من 2013 لحد الآن. اي فنمول بها المشاريع الجديده، لكن صار تلكؤ. ليش؟ لانه المبالغ قبل يعني تقريبا هو من 5 الى 20 كنا نطلع 8 ملايين تقريبا، لكن بالتعديل الاخير صار المبلغ 20 و30 و50
0: 50.
1: فصار المبلغ الموجود في صندوق القروض ما يغطي هذه المشاريع، لذلك صار تلكؤ، لانه ما تم تمويلنا من وزاره الماليه بتريليون و200.
0: شوي يتحملني يعني واحد اجى قدم على مشروع، وهذا المشروع يعني شلون اقول لك اخذني بغير مكان.
1: انطيك آلية العمل.
0: ايه
1: بالظروف الطبيعية في حال وجود تخصيصات.
0: هو انا هذا اللي نتحدث.
1: توجد منصة اسمها منصة مهن. منصة مهن.
0: مهن.
1: يقدم من خلالها الباحث عن العمل على القروض الميسرة. يقبل القرض في شروط معينة، من ضمنها مثلا العمر من 18 الى 62 عام. ليس لديه راتب من الدولة باستثناء راتب الحماية الاجتماعية، عانت الحماية الاجتماعية. كلا الجنسين ما عندنا مشكلة بالموضوع. وهذا الشروط البسيطة. بعدها من يتم التسجيل مباشرة يراجع قسم الصندوق، قسم صندوق دعم المشاريع، يراجعنا يقدم الاستمارة مالته مباشرة، بلش بالترويج. بلشنا بالترويج مستمسكات وكفيل وكذا. بعدها راح ننطي الدفعة الأولى مثل ما شرحتها قبل قليل، نعطي الدفعة الأولى، بعد الدفعة الأولى نعطي مجال 120 يوم، خلال ال 120 يوم بعد 10 أيام، بعد 120 يوم إلى حق 120 يوم، 121 لا يعتبر المشروع مخالف. خلال 120 يوم لازم يأسس المشروع مالته ابتداء. نطلع عليه كشف، لجنة الكشف موجودة عندنا، تقرر أنه هذا المشروع يعني يستحق أنه يستمر لو لا. إذا ما يستحق الاستمرار رأسا يعتبر مخالف، يعني ما رتب أموره بوضع المشروع بشكل صحيح.
0: زين.
1: مخالف يسترد المبلغ الاستلمة زائدا 10% غرامة بسبب المخالفة. ما رجع المبلغ زائد الغرامة مباشرة يتم استقطاع راتب الكفيل.
0: كفيل. هو ما طلبه من كفيل.
1: مشكلة هذا. في حال كان لا الظروف طبيعية وصحيحة ومثالية تقدم تقرير لجنة الكشف حتى نعطي الدفعة الثانية. يعني هاي آلية العمل مالتنا.
0: خلينا نتحدث عن السن القانوني المسموح به للمتقدم على هذا القرض، أي عمر؟
1: نعم.
0: لو عندكم أعمار محددة.
1: بالتعديل الأخير من 18 إلى 62. كان بادئ الأمر لحد 55 عام. صارت لل 58 هسه حاليا 62.
0: يعني من 18
1: الى 62 عام.
0: اعتقد كان 15 قبل.
1: لا
0: عمره لا
1: 15 هذا التسجيل كباحث عن العمل، ممكن يسجل بال 15. نعم، لان الاحداث ممكن يعملون تعرف يعني.
0: اكيد. خلينا نتحدث ايضا عن موضوع مهم الكثير من المواطنين يسالون عنه، المستفيد اذا عنده راتب رعايه اجتماعيه او عمل وظيفه يصير يحصل على هذا القرض؟
1: لا كوظيفة لا،
0: لكن موظف ما يصير.
1: موظف ما يصير، لا موظف ولا أي راتب من الدولة ما يصير، فقط الحماية الاجتماعية ممكن يقدم على القرض ينقطع.
0: إذا عنده حصة مثلا مال شهداء؟
1: لا ما يصير أي راتب.
0: يعني راتب مال حصة شهداء؟
1: أي راتب فقط الحماية الاجتماعية من يقدم على القرض يبقى الراتب مالته راتب الحماية الاجتماعية لمدة 3 أشهر، بعدها ينقطع.
0: يعني هم ينقطع
1: 3 أشهر فقط.
0: زين توعدكم محاسبات ويا التقاعد ويا الدوائر معلومات شلون تعرفون؟ هسه اجى قدم وقال انا مو موظف، شلون راح تعرفون هو موظف ولا لا؟
1: ديوان الرقابه الماليه دائما يقاطع ويدزلنا الاسماء، يعتبر مخالف لان هو راح يقدم تعهد انه مو
0: غير موظف. زين في حاله طلع شنو اجراءاتكم؟
1: يعتبر المشروع مخالف، إعادة المبلغ زائد 10%.
0: 10%. يعني عقوبتكم بال10%.
1: هاي في حال المخالفات، وعندنا عقوبات في حال التأخيرية.
0: إيش قد قلنا المبالغ اللي تطلبون؟
1: 20 20 و30 و50 فقط،
0: أربعين
1: ثلاث
0: إيش
1: ارقام،
0: حاجة بأربعين ماكو
1: هاي ثلاث ارقام فقط اللي
0: يعني
1: اقرها المجلس النواب.
0: يعني
1: القانون يقول هيك 20 30 50، بس اكو تعديل المفروض، يعني اكو دراسه، يعني خلينا نقول
0: زين
1: تبدا من الواحد للخمسين.
0: زين خلينا نروح على الضمانات، يعني اي واحد يجي يقدر يقدم استاذ رائد، اي واحد لو اكو ضمانات للتقديم.
1: الضمانات هي الكفيل فقط. كفيل،
0: الكفيل يكون موظف، يكون متقاعد، شنو
1: كله مسموح به ما عدا المستفيد، يعني رواتب شهداء او كذا لا، فقط المتقاعد يعني الاصيل خلينا نسميه،
0: زين
1: زائد الموظفين العسكريين ما عندنا مشكله بالموضوع.
0: ما عندكم مشكله بالداخليه بالدفاع؟
1: لا لا لا.
0: زين واحد مثلا عنده مشروع مقترض منكم، يريد يكفل واحد عنده قرض يصير، يعني ما متعين هو.
1: بس عيد السؤال.
0: يعني واحد هسه مثلا مقترض من عندكم،
1: مقترض من عندنا
0: ايه، يريد يكفل واحد مقترض يصير؟ لو لا
1: لا، ولا لازم موظف او متقاعد او
0: يصير
1: منتسب.
0: زين زين يصير اكثر من كفيل لهذا المقترض، يعني مثلا هذا انا اليوم
1: الكفيل
0: كفلت
1: كفيل لاكثر من مقترض،
0: ايه
1: يعني كفيل لمقترضين.
0: اي مقترضين ثلاثة
1: تمام،
0: يصير.
1: هاي نقطة مهمة. حدد القانون والتعليمات انه في حال الراتب، عفوا القرض 20 مليون لازم راتب 400 الف فما فوق، في حال 30 مليون لازم 600 الف فما فوق، في حال 50
0: هذا راتب
1: مليون
0: اسمي لو راتب كلي؟
1: لا صافي، 50 مليون راتب 800 الف فما فوق، في حال كان راتبه خلينا نقول مليون و600 ممكن يكفل اثنين على قروض، يعني مقترضين كل قرض 50 مليون.
0: جيد.
1: اي اذا كان راتبه مليونين
0: يعني
1: و400
0: يعني
1: ممكن يكفل ثلاثة،
0: يعني عضو مجلس النواب اذا يجي له الدرجات الخاصه يكفل، هذا خير من الله يكفل له ثلاثة
1: أي
0: أربعة.
1: ماكو مشكلة.
0: نعم
1: ما طول يغطي المبلغ مالته،
0: جيد
1: ماكو مشكلة.
0: جيد. خلينا نسأل عن يعني مدة تسديد القرض.
1: نعم.
0: الفترة المسموح بها للمستفيد جيد.
1: هي سابقا كانت 5 سنوات فقط.
0: زين.
1: يقسم المبلغ على 5 سنوات بالتساوي، يعني إذا 50 مليون يسدد 10 بلايين سنويا.
0: زين.
1: لمدة 5 سنوات.
0: زين.
1: التعديل الأخير لا. 20 مليون بقت 5 سنوات، 4 ملايين بالسنة بواقع 6 شهور يسدد مليونين. يعني صار التسديد نصف سنوي. في حال كان مبلغ القرض 30 مليون صار 7 سنوات التسديد، أيضا نصف سنوي بمعدل تقريبا مليونين و143. في حال كان 50 مليون التسديد 10 سنوات بواقع مليونين ونص بال6 شهور.
0: زين.
1: 10 سنوات ال 50 مليون، هذا التعديل الجديد اللي صار.
0: قبل كان شلون العدل قبل التعديل؟
1: قبل التعديل 5 سنوات فقط لكل المبالغ وتسديد سنوي.
0: يعني انت تشوف هذا السبب صالحهم المقترضين لو القانون، يعني هذا التعديل بصالح المقترض ولا؟
1: طبعا.
0: يعني فائده؟
1: طبعا.
0: زادت نسبه المتقدمين بعد التعديل؟
1: لا احنا المشكله هسه تقديم معكم بالوقت الحاضر.
0: صار لكم سنه مو؟
1: تقريبا من بدايه ال 25.
0: خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم استاذ العزيز.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
2: الضيف المحترم استاذ رائد،
0: حياك الله السلام.
2: وسع الله صدوركم لباقي خير وخير
0: الدار والحلال،
2: دمتم توفيقا ان شاء الله. اخوكم ابو نبا.
0: حياك الله استاذ ابو نبا، حياك الله اخي.
2: استاذ الفاضل، المواطن اذا استلم القرض وقدم على مشروع وليس على بينه، ما عنده خبره بهذا المشروع، في هذا راح يختار ويعرض نفسه الى المسائل. الحقيقه هذا تفكير جزافي غير مسبق في تعميق الحياه والوصول الى ما يطمح له. فيا حبذا لو يكون هناك تعيينهم افضل، اذا ما يستوعب يعني الوضع، ممكن على شكل وجبات ما بين مرحله واخرى لمده 6 شهور، وهذا يبشر بالتفائل ولكم فائق التقدير وفي رعايه الله.
0: الله يبارك فيك، حياك الله استاذ ابو نبه. استاذ ابو نبه يعني يقول مو كان القروض يتم تعيينهم مو صحيح؟
1: اي نعم.
0: اللي فهمت من الموضوع؟
1: الى متى؟
0: ايه
1: يعني
0: احنا يعني خلينا نكون واقعيين، يعني احنا قبل ما ندخل
1: ناقشنا
0: الاستوديو تحدثنا انا وياك عن هذا الموضوع، ايضا المستمعين يشاركونا بهذه القضيه. اذا اكو واحد من المواطنين يحب يشاركنا، بكل دول العالم ما معتمدة على الوظيفة كلها.
1: واكو موضوع مهم طبعا،
0: يعني المشاريع، القطاع الخاص.
1: أحسن.
0: إذن كل المواضيع مهمة استاذ رائد، مو احنا نظل مثلا على الوظيفة.
1: يعني هو اكو مسألتين، هو واحد ليش ياخذ الوظيفة او يبحث عن الوظيفة؟ لسببين، ابتداء هو الأجر اللي ياخذه شهريا
0: وين التقاعد؟
1: والتقاعد اللي هو الضمان.
0: نعم هي هو اهم شيء يفكرون بالضمان.
1: اي هسه مساله الضمان
0: انحلت
1: يعني احسنت، وقانون يعني
0: قانون صريح
1: صريح، وصار حتى ضمان اختياري موجود.
0: صحيح.
1: فاذا الضمان هذا ممكن نعالجه. بقت مساله انه اذا كان تعيين مستمر يعني بهذه الاعداد من الخريجين وغير الخريجين، فما اعتقد الدوائر بعد تكون يعني تقدر يعني تستوعب هذه الاعداد.
0: لا استاذ رائد خلينا نكون واقعيين، اكثر الناس اللي صار عندهم اسم لامع واصحاب مشاريع وهم ما متعينين، خلينا نحكي بصراحه.
1: نعم.
0: لان هو اصلا ما يقدر يلحق يتعين. انا يعني يوم امس كنت اتحدث مع شخصيه تفاجأت انه هو عنده مشروع وطلع اللي وياه كليتهم هم اطباء وما متعينين ومشتركين بمشروع والمشروع ناجح. انا ما اريد اسوي له دعايه احكي لكم بصراحه لانه البرنامج ما يسمح للدعايه. وعندهم مشروع والمشروع هسه ما شاء الله عنده اسم وامكانيه وهم اطباء اصلا ما متعينين. جمعوا بيناتهم مبلغ وفتحوا هذا المشروع واشتغلوا به. هسه انا من اسئله اقول له انت تعينون؟ يقول لك لو يعطونا 5 ملايين بالشهر ما
1: خلاص افضل.
0: يعني قصدي خلينا نكون واقعيين. انا يعني مع اختلف ويا الساده ابو نبه، ما احب جل احترامه وتقديره له، انه هو يتحدث يقول لك انا اعينهم، ليش ما يجوز بهذا المشروع 50 مليون 40 مليون 30 مليون احتمال عنده دخل افضل من الـ من الـ من الراتب الحكومي. ايش قد هو الراتب الحكومي؟ هو يتعين له ب 500 600 الف دينار، ايش قد الله يصعد؟ بينما اكو مشاريع بسيطه اشتغلت ما شاء الله خير من الله الدخل مالته. انا مع هذا الراي.
1: يعني هو الحل بالحقيقة بالاستثمار.
0: اي انا يعني اشوف انه الابتعاد عن الوظيفة خاصة بهاي الفترة والعمل بالقطاع الخاص افضل بالمشاريع افضل، لان ما يتعب ما له جدوى.
1: لان قرارات الدولة بالفترة الأخيرة هي باتجاه يعني
0: زين. سادرات خلينا نروح على سؤال مهم جدا، هل يلزم المتقدم بتقديم دراسة جدوى اقتصادية قبل ما يقدم؟
1: نعم. نعم.
0: هذه يرفعها لكم بالموقع
1: يعني من يدخل دورة تدريبية
0: زين
1: يفهموا آلية يعني وضع جدوى اقتصادية للمشروع مالته
0: زين،
1: وعلى أساسها يتم مناقشتها من بعض الأساتذة المتخصصين في قسمنا
0: زين،
1: وعلى أساسها يتم قبول المشروع ابتداء أو رفضه
0: زين.
1: قد يكون المقترض نفسه هو يرفض المشروع لأن إذا عرف الجدوى الاقتصادية سلبية
0: زين،
1: وبعدها يتحدد المبلغ اللي ممكن يأخذه 20 أو 30 أو 50.
0: نعم.
1: فهذه الدورات موجودة، ووضع الجدوى الاقتصادية مهم جدا في بادئ الأمر.
0: زين أستاذ رائد، شلون تتعاملون قانونيا مع المشاريع أو أصحاب المشاريع المتعثرة يعني شي بصراحة، أو يستخدموها بأموال مشروع آخر؟ يعني خلينا نحكي بصراحة، اليوم هو مثلا مقدم ده يفتح فرن وقدم لكم الجدول لفتح فرن مال صمون، ورا فترة جيت تشيكون لقيتهم باقي هو على هذا بس مغير المشروع مالته، يصير؟
1: لا، كتغيير نشاط المشروع ما يجوز. تغيير موقع المشروع ممكن.
0: هم يبلغكم لازم
1: تغيير الموقع؟ اي نعم، يقدم طلب ونحصل موافقة. يلا
0: ها يعني ما يقدر يغير
1: لا موقع.
0: إذا ما يبلغكم.
1: ليش؟ لأنه إذا لجنة المتابعة بعد ما يبلش بمشروع، لجنة المتابعة إذا زارت المشروع وما لقت المشروع، إذا المشروع ما موجود وهمي.
0: نعم.
1: فإذا ما نبلغنا إحنا ما نعرف وين المشروع، نروح للمشروع اللي ثبت عليه القرض فيعتبر مشروع وهمي.
0: زين، اشتغل بمشروع وفشل المشروع تحاسبوه، يقول لك أنا أشتغل مثلا بدي أشتغل بفد مادة والمادة هاي انفقدت من السوق، صار في القضية، شلون راح تعاملون؟ يعني هو راح يبقى يعطيكم فلوس، يبقى يعطي، انتم راح تحاسبوه بهذه القضية؟ نعم،
1: حسب التعليمات نحاسبه.
0: إيه شلون العد بهاي الحالة؟ شو يسوي؟ خلينا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم استاذ، شلونك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
3: الله يسلمك، شلونك؟
0: الله يبارك بيك، الله يحفظك.
3: أقولك استاذ، هذا بالنسبة للموضوع شلون الصيغة؟ شلون واحد
0: ما عرفني حضرتك اسمك؟
3: سيد أحمد. سيد أحمد.
0: سيد احمد حياك الله سيدنا، والله يبارك بيك.
3: الله واجد.
0: هس عندك سؤال اخر حتى
3: على مود؟ انا عندي يعني مو بس سؤال، بس على مود هالقروض يعني انا عندي رعايه مثلا اريد اقدم على قرض، زين هو من يكفل هسه؟ دون كفيل واثنين يشتغلون بالمشروع لازم وتعطيهم ضمان، هم يعني المشروع تعجيزي.
0: يعني شروط تعجيزيه قصدك؟
3: اي يعني شروط يعني يخليك من يكفل هسه؟ هي الموظفين كلها رواتبها مرهونه هذا ما حد يقبل. شلون واحد يقدر يستلم قرض ويستثمر؟
0: صحيح.
3: فاحنا اي انا يعني هسه انا عندي راتب رعايه، حتى الدوله لو تعطيني 20 مليون حتى راتب ما اريد اتنازل عنه، انا اعيش نفسي.
0: يعني تعطي دقيقة دقيقة أبو سيدنا، يعني تعطيك 20 مليون هدية هبة إليك لو شنو؟
3: خلي يقطعون الراتب، مو هدية، خلي يقطعوه يعطوني ال 20 مليون وخلي يقطعون الراتب.
0: يقدم على سلفة؟ مو المصارف كانت تعطي سلف هاي الفترة كلها؟
3: ماكو استاذ، هاي الأهليات يعطوك مليونين يسوون أربعة، يعطوك أربعة يسوون ثمانية.
0: زين.
3: إيه فإحنا مثلا هاي الرعاية هو راتبه 200 و275 من يكف له؟ انت تقول له يعطي قرض 50 وهاي البيجات وهاي نشرون 50 مليون، بس هو من تروح للحقيقه لازم يشغل اثنين وتدفع لهم ضمان وتجيب كفيل وتطلع لك لجنه والمشروع اللي هم يظلون يتابعون فيه. يعني
0: حتى يعني قبل شوي سويته سهل، بس الموضوع طلع صعب خطيه الناس يعني. هسه رد عليه سيدنا بعد عندك حتى يرد عليك استاذ رائد.
3: والله ما عندي غير هذا، بس اكون يعني يسهلون هاي مال قروض، حتى لو طالب بالنسبه لي لا يعطوني قرض حتى راتب ما اريده، ولاكو
0: هم ورا ثلاث اشهر يقطعون راتب مالتك ورا ما تستلم القرض. خلي
3: ما
0: بالك،
3: ما اريده لا يعطوني قرض، ما اريده الراتب، انا متنازل عنه.
0: ايش تشتغل؟ ايش تشتغل بيه؟ شنو مشروعك؟ خلينا نقول المشروع مالتك.
3: عندي مشروع ناجح اشتغل فيه.
0: اريد انا ما اعطي قرض الا اعرف المشروع مالتك.
3: المخاف يصف شريك وياي.
0: هو لا عاد ايش اقول، يجوز انا ياكل الشارك.
3: اي ما ابي الشرف
1: سيد احمد.
3: انا عندي مشروع سكله، يعني سكله مال تاجير.
0: الله يسهل.
1: زين سيد احمد العفو اقاطعك بخير ان شاء الله. زين ليش ما قدمت هاي الفتره؟ يعني هواي قدموا من جماعه.
3: رحت للدوائر قالوا لي ما يصير لك كفيل. انا من يكفيل؟
1: هذا بكل حتى المصارف اذا مو كفيل.
0: يعني مكان الكفيل هذا ما يعني يعني سيد بالمنطقه هسه خلينا نحكي بصراحه، انا هذا مو دفاعا عن الحكومه، ولكن هسه انت حضرتك يجي واحد يريد يستلف من عندك فلوس تنطيه مبلغ، لو راح تخلي ضمانات تجيب شهود توقع على ورقه، مو يعني هذا تعامل يعني قانوني وحتى شرعي.
3: مضبوط استاذ، بس انت علي من تطيه وكفيل، انت مو ده تعطي راتب ادفع الراتب من عنده هنا وطيل القرض وقل
0: له فكره شوفارك. انا ويا هاي فكرتك فعلا، اللي يعني نقول مثلا ابو الرعايه امه كان تعطي هذا المبلغ انطيه القرض ويبقى يسدد. كلام صحيح. مقترح مهم.
3: وانهى عن الراتب وقل له تراتب مالك
0: واخلص من هاي قضيه، ابدي اعطي راتب وتعال انتظر والكيكارد يقطعون من عده ويوم يطالع المظاهرات. هو فعلا والله كلام منطق.
3: علي من انطي القرض واقطع من عنده نسبه قليله واقول له عمي بعد مالك لا رعايه ولا ابد هذا القرض وشوف حياتك
0: كلام
3: بعد لا ما تموت.
0: والله العظيم مقترح مهم، وأنا طبعا من المؤيدين لهذا المقترح، وابتعاد عن الرواتب وتعال هذا عده
1: وهذا مرسوم لكم موضوع
3: بالنسبه
1: ل 20 مليون
3: قرض وبعد ما لحق على الدوله بدينار.
0: والله العظيم صحيح سيد احمد، هسه راح يرد عليك استاذ رائد. شكرا لاتصالك وان شاء الله تحصل القرض.
1: عليكم السلام.
0: يوصل وان شاء الله تحصل القرض اللي تريده وتبدا بمشروعك ونجي للسكله ناجر من عندك. حياك الله سيد احمد، كلامه بالبدايه واضح انه دا يتحدث عن القروض ومشكلته ويا الكفيل. انا اعرف اكثر الناس صعب يعني صعب الكفيل.
1: نفصل هالموضوع ابتداء، يعني القروض الخاصه بوزاره العمل بدون فوائد، يعني ياخذ 50 يرجع 50.
0: حلو.
1: الخساره الوحيده هي مو خساره، الخساره الوحيده للرب العمل اللي هو المقترض انه لازم يشغل عمال حسب القانون. إذا كان 20 مليون لازم يشغل عامل واحد، إذا 30 يشغل عامل.
0: زين هو يريد يشتغل واحدة بهذا المشروع.
1: إذا 50 يشغل ثلاثة.
0: زين هو يريد يشتغل المشروع، هو وين يكفي يقول لك أنا
1: هاي التعليمات بهالشكل.
0: زين هذا شنو الضمان اللي هو مشغل واحد؟ اشرح شلون تتعاملون وياه؟
1: هسه راح اشرح لك. أيه. بالنسبة للشمول بعد ما ننطي الدفعة الأولى اللي هي 40%، فما خلينا نقول 20 مليون من أصل 50 ننطي. يأسس المشروع ابتداء من ضمن الآليات حتى يستلم الدفعة الثانية، من ضمن الأمور اللي نحتاجها شمول عماله بالضمان. يجيب لنا كتاب رسمي منين؟
0: من الضمان.
1: من الضمان الاجتماعي.
0: جيد.
1: قلت لك واحد أو اثنين أو ثلاثة حسب المبلغ. من 20 إلى 50. إيش قد يدفع؟ يعني حسب معلوماتي تقريبا من 60 إلى 70 ألف
0: زين
1: عن العامل الواحد.
0: زين
1: يعني احنا حسبناها اذا 5 سنوات تقريبا، حاسب هذه اذا عامل واحد تقريبا 3 و600، 3 ملايين و600 على اليمن في ال5 سنوات على 20 مليون.
0: زين
1: هسه انت تروح اذا اي مصرف تروح، ما اعرف يعني 20 مليون بال5 سنوات ياخذ فائده اعتقد اكثر من 3 ملايين و600.
0: نعم
1: مو تمام؟
0: زين
1: فهذه من خساره رب العمل، لكن بنفس الوقت المشمول بالضمان تعرف راح يستفاد.
0: نعم.
1: فعادة هم شي يخلون من يخلون العمال عادة يشغل ابنه أو زوجته أو يعني أخوه. تمام، هذا راح يستفاد بشنو؟ أول شيء في حال إنه الخدمة مال هذه الشروط خاصة بالضمان تعليمات بس حسب معلوماتي،
0: هاي بعد هو
1: فيا إما يحصل راتب تقاعد بالمستقبل، يا إما إذا تعين ياخذ خدمته اللي خدمها بهذا المشروع ياخذها وياه فبها فائدة.
0: جيد.
1: فهذه الخسارة الوحيدة على رب العمل، لكن اللي هو المقترض، لكن بنفس الوقت راح يستفاد العامل اللي هو عادة
0: زين.
1: من ذوي. هذه المسألة.
0: نروح على
1: بس اكو مسألة مهمة صار
0: هذه
1: الدراسة الجديدة.
0: ايه؟
1: اللي المقترح العفو اللي دي يشتغلون عليه انه 20 مليون بدون عامل.
0: هو هذا اللي احنا
1: وال30 عامل وال50 عاملين.
0: زين. عوفنا من شنو رايك انت بالمقترح اللي تحدث به سيد احمد انه يقول لك انا اقطع الراتب واطيع 20 مليون بضمان راتب اللي كان موجود وابدا استقطع من عده وينتهي الموضوع. يعني انا شفت
1: متي القوانين المحليه والدوليه تقول لك لازم كل عامل بالقطاع الخاص لازم مشمول. لازم مشمول
0: صح.
1: زين فاحنا من هي مشكلتنا هي التوعيه والثقافه ما عندنا بصوره صحيحه. يعني لو كل العمال الموجودين بالقطاع الخاص مشمولين بالضمان الاجتماعي بعد ما حد يدور وظيفه.
0: صحيح.
1: تمام.
0: زين استاذ راد، شنو رسالتك اليوم توجهها مثلا للمواطنين اللي يريدون يقدمون للقرض من خلال خبرتك الموجوده من 2012 لهذا اليوم انت مدير هذه الدائره؟
1: في حال عدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية ونجاح للمشروع بالفكر موجود لا يقدم على المشروع. ليش؟ لأنه التعليمات اللي موجودة صارمة جدا. في حال التأخر هسه في حال

0: هذا
1: بالسنة 72 مليون
0: صعب.
1: على 10 ملايين. ففي حال عدم التأكد من نجاح مشروعه ابتداء، يعني
0: نعم
1: لا يفوت بهذا المشروع.
0: يعني هذا
1: بالتعليمات الجديدة تعرف القسط صار نصف سنوي،
0: نعم
1: يعني 50 مليون
0: 50
1: يدفع 2.5.
0: 2.5
1: 2.5 يعني معناها 50,000 عن كل يوم تأخير.
0: جيد. خلينا ناخذ هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم استاذ حيدر.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: الله يحفظك ويخليك، وشكرا لجهودكم وهاي البرامج
0: الله يبارك
2: الجديدة
0: فيك،
2: اللي
0: شهادة نعتز بها استاذ
2: الله
0: الفاضل.
2: يحفظك.
0: من حضرتك عفوا.
2: عندي سؤال استاذ حيدر محمد.
0: حياك الله استاذ حيدر.
2: الله يخليك، عندنا سؤال للاستاذ،
0: ايه
2: خصوصا اذا مشروع هو مشمول بالضمان حاليا وده يدفع للعمال اثنين،
0: ايه
2: تمام؟
0: نعم
2: شنو الطريق؟ يعني هو مسجل بالضمان واذا يريد ياخذ قرض عمود يوسع المشروع، يعني يقدر بهيش حاله باعتبار هو فاتح المشروع ومشمول بالضمان وده يدفع ضمان شهري ويعني اموره كلها تمام، بس يريد يوسع المشروع، فاكو هيك امكانيه
0: حلو،
2: ياخذ
0: خوش
2: القرض
0: خوش
2: عمود
0: سؤال هذا، حلو
2: يوسع؟
0: جاوب مباشرة، خاف
1: اي
0: عنده،
1: نعم
0: خلي جاوبك مباشرة بقوي حتى خاف عندك بعد مداخلة، ابقى. اي نعم.
1: يعني حاليا لا، فقط المشاريع الجديدة بس، هي كتعليمات موجودة بس ما مفعل لغاية الآن،
0: انه
1: فيها
0: اذا
1: دراسة.
0: نجح ومشروع ده يشتغل
1: بالضبط
0: ويريد يوسعه،
1: بالضبط،
0: شنو المشكلة اذا نضيف عليه هو نفس الكفيل ونفس ال...
1: يعني قلت لك يعني يعني كقانون موجود هذا الشيء
0: زين.
1: لكن ما مفعل لغاية الآن، اختصروها يعني ببعض الأمور الأخرى، يعني بعض المشاريع يعني. هذا شيء عام توسع،
0: ما بيستثنى
1: يعني لا لحد هاللحظة يعني أي مشروع قائم في محافظة بابل ما مولناه، فقط المشاريع الجديدة.
0: استاذ حيدر. استاذ حيدر انت ابو ايش قد ماخذ المشروع مالتك القرض؟
1: لا هو ما أعتقد ما أخذ قرض
0: ها
1: حسب
0: استاذ
1: فهمي. ما
0: حيدر تسمعني؟
2: الو استاذ،
0: استاذ حيدر تسمعني؟
2: اي نعم نعم
0: انت
2: اسمعك.
0: ماخذ قرض انت؟
2: لا، ما ماخذ قرض، بس انا
1: يريد
2: سمعت
1: يوسع.
2: الحوار انه
0: ها
2: هو لازم مشمول بالضمان،
0: نعم
2: انا عندي مشروع ومشمول بالضمان
0: واضح واضح.
2: عمال اثنين،
0: يعني
2: ما اقدر اوسعه
0: ماكو تعليمات لحد
1: لحد
0: الان،
1: الآن
0: ولكن هو يعني
1: ممكن
0: ممكن
1: بالمستقبل.
0: بالمستقبل
1: نعم
0: يكون هذا. استاذ حيدر
2: نشكركم جدا
0: الله يبارك
2: وشكرا
0: بيك، الله
2: لجهودكم.
0: يحفظك، حياك الله حبيبي استاذ حيدر، حياك الله. استاذ رائد احنا اخذنا من وقتك كثيرا، يعني جزء يوم سبت وقت راحتك. عندنا سؤال اخير، ما هو رايك بمبادره جامعه المستقبل لافتتاح هذه الاذاعه؟ وانت اول مره تدخل هذه الاذاعه اكيد، مو
1: اي نعم.
0: شنو رايك بهذه المبادره؟
1: والله من حيث التفاعل انا اشوف حقيقه يعني
0: نعم
1: فشي ممتاز وراقي جدا، وبها فائده للناس حتى توضح يعني الامور.
0: نعم
1: يعني كثيرين هسه ما يعرفون اكو
0: صح،
1: قروض خاصه بوزاره
0: هو
1: العمل قد
0: احنا
1: يكون عن طريقهم
0: الفكره
1: ارفع.
0: من هذه البرامج انه يكون المسؤول او مدير الدائره قريب من المواطن، يستمع له، نفتح له باب انه يسال حتى يستفاد من الاجابه،
1: حاضرين
0: واحنا
1: ان شاء الله،
0: قريبين بين المواطن وبين مدير الدائره او المسؤول.
1: حاضرين ان شاء
0: حياك
1: الله.
0: الله،
1: الله
0: شكرا
1: يحفظك استاذ
0: لوجودك
1: حيدر،
0: باذاعه جامعه
1: الله
0: المستقبل.
1: يحفظك،
0: استاذ
1: الله
0: رائد،
1: يخليك، موفق
0: احبتي
1: ان شاء الله.
0: المستمعين ومشاهدي اذاعه جامعه المستقبل، وصلنا الى نهايه حلقه هذا الاسبوع من برنامجكم الاسبوعي المواطن والقرار. انتظروني في الاسبوع المقبل وحلقه جديده اخرى. تقبلوا تحياتي والمخرج المبدع عرفان العبدون، استودعكم الله.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: بالسيارة
1: دام الأمان عليك والأغاني علينا.
0: إذا
1: عجامعة المستقبل الأولى بابل.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي. رئيس مجلس النواب والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. الرئيس الفرنسي: نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. واشنطن تايمز: نجاح العراق في حصر السلاح يجعله مركزا اقتصاديا مهما في الشرق الأوسط. في بغداد: الإطاحة بتجار لكاميرات التجسس. بعد 10 سنوات: العراق ينهي ملف المناطق المحظورة ويفتح أجواءه بالكامل أمام الطيران المدني. تنفيذ حكم الإعدام بإيراني بتهمة تقديم معلومات للموساد. ومانشستر سيتي يهزم نورويتش بخماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي. رئيس مجلس النواب والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. الرئيس الفرنسي نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. واشنطن تايمز: نجاح العراق في حصر السلاح يجعله مركزا اقتصاديا مهما في الشرق الأوسط. في بغداد الإطاحة بتجار لكاميرات التجسس. بعد 10 سنوات العراق ينهي ملف المناطق المحظورة ويفتح أجواءه بالكامل أمام الطيران المدني. تنفيذ حكم الإعدام بإيراني بتهمة تقديم معلومات للموساد. ومانشستر سيتي يهزم نورويتش بخماسية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
2: الكل عم يسمع مستقبل اف ام

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: ريت تعرفها؟ هي مستقبل اف ام.
1: تدخنين؟ لا. اتشربين؟ لا. اترقصين؟ لا. ما انت جمع لا؟

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي. رئيس مجلس النواب والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. الرئيس الفرنسي نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. واشنطن تايمز: نجاح العراق في حصر السلاح يجعله مركزا اقتصاديا مهما في الشرق الأوسط. في البصرة: تحرير مختطف استدرج لمعالجة مواشي. الجمارك: نسبة الرسوم على الأدوية والمكملات تصل إلى 10%. مسؤول أمريكي: نفوذ إيران في هرمز يتراجع. وتوقيف نجم التنس نيك كيريوس بعد ثبوت تعاطيه للمخدرات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.
1: خبر فزعزني من النوم لمن قالوا مسافر

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي. رئيس مجلس النواب والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. الرئيس الفرنسي: نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. واشنطن تايمز: نجاح العراق في حصر السلاح يجعله مركزا اقتصاديا مهما في الشرق الأوسط. إحباط محاولة لاستهداف الإرهاب لبرج كهرباء بين بيرجي وحديثة. خام البصرة ينهي الأسبوع على خسارة. 31 قتيلا بهجوم وتفجير استهدف مقر شرطة في باكستان. وإلغاء سباق فورمولا 1 في البحرين والسعودية بسبب الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام، جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان. للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام،
1: الكل عم يسمع مستقبل اف ام

0: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.
1: شفتك وأنا حطيت

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء سيزور الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ولقاء الرئيس الأمريكي. رئيس مجلس النواب والسفير الروسي يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. الرئيس الفرنسي نعمل لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي. العراق يرحب بقرار وزراء خارجية 11 دولة بفرض قيود على التجارة مع الكيان الصهيوني. واشنطن تايمز: نجاح العراق في حصر السلاح يجعله مركزا اقتصاديا مهما في الشرق الأوسط. إحباط محاولة لاستهداف الإرهاب لبرج كهرباء بين بيجي وحديثة. خام البصرة ينهي الأسبوع على خسارة. 31 قتيلا بهجوم وتفجير استهدف مقر شرطة في باكستان. وإلغاء سباق فورمولا 1 في البحرين والسعودية بسبب الحرب. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: مساء الخير مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج شوط الجماهير، معكم في الإعداد والتقديم محدثكم براق الشمري، وفي الإخراج مصطفى القزويني. ضيف الحلقة الكابتن المدرب الكروي جعفر سرحان، نائب رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم فرع بابل. مساء الخير كابتن جعفر.
1: مساء الخير والعافية كابتن.
0: شلونك شخبارك؟ إن شاء الله خير الله يسلمك. كابتن جعفر، بصفتك كمدرب كروي بعيدا عن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في بابل، اليوم احنا حديثنا راح يكون حول قائمة المنتخب الوطني لكأس الخليج وما رافقها من يعني ردود أفعال. بداية، كيف رأيت قضية التعاقد مع المدرب جراهام أرنولد اللي شابه بعض التأخير، و موضوعة القائمة الأولية التي 35 اسم طلعت مو 50 اسم؟
1: صحيح. كابتن، بالنسبة للتجديد خلنا نقول ويا أرنولد، أنا أشوفه موضوع منطقي على اعتبار أنه يعني على مستوى العالم كله المفروض تكون عند المدرب رؤية أو فسحة، وخصوصا هسه يمكن أغلب دول العالم إذا تجي تنظر لها أنه تتعاقد على مدى سنتين أقل، على أقل تقدير طبعا. لذلك أنا أشوف التعاقد شيء منطقي جدا، وخصوصا أنه أرنولد عرف المنتخب العراقي وراح وياه كأس العالم وعرف مستوياتنا، وأيضا عند اطلاع حتى على يعني لاعبين الدوري اللي موجودين بالدوري العراقي اللي ما أخذهم طبعا اللي ما حصلوا فرصة. أما بالنسبة للقائمة، يعني هو عدى قناعة تامة مثل ما حكيت هسه، أنه عدى المعلومة عن شايف الفرق الدوري، يعني أبرز اللاعبين اللي ما يعني حالفهم الحظ في كأس العالم أو اللي ما أخذوا فرصة، قدم لهم حاليا استدعاء، وأنا أشوف القائمة منطقية جدا.
0: طيب كابتن جعفر، أرنولد طلب التعاقد 7 أشهر بعد ما ماسي يخلص التعاقد العقد مالته، وانه احتمال التجديد. برايك يعني انه هل هو اختار انه بعد ما ماسي، لان يعرف احنا المزاج العراقي انه كل بطوله اذا تصير بها اخفاق لا سامح الله نطالب بتغيير مدرب، فما راد يعني يربط روحه بعقد طويل الامد؟
1: انا اشوف انه يعني اكو جانب صحيح من كلامك. انه تعرف المزاج العراقي والضغوطات، وخصوصا الإعلام العراقي يعني ضاغط جدا على الاتحاد، فهو حتى أطى مجال للاتحاد، يعني أطى المجال للاتحاد والنفسه أنه إذا مشى وشاف الأمور مثل ما تقول يعني طبيعية وحقق نتائج إيجابية ووصل المراحل قناعة بالشارع العراقي، هو أكيد راح يجدد، وإلا هو مدرب يعني ممكن أنه يقدر يجدد. وهذا الشيء طبعا الطايد باندج حتى للاتحاد العراقي المركزي، أنه خلاص إحنا وصلنا المراحل وطيناه مجال. تعرف أغلب الشارع الرياضي مطالب طالبه بالتجديد لأرنولد، يعني اطوا فسحة نفسهم انه راح يشوفون وضع الفريق، وضع المنتخب، النتائج، وعلى ضوءها يبدأ يكون التجديد.
0: كابتن جعفر، بصراحة يعني خلنا نتحدث، انت كمدرب كروي تشوف انه صار ظلم للاعبين بتقييمهم على ما قدموا بكأس العالم، اعتبار انه مجموعة صعبة كانت وهي مجموعة الموت؟
1: طبعا اكيد كابتن، احنا المشكلة شوف يعني أداء، لو تنظر للأداء يعني بغض ما عدا لعبة فرنسا يمكن شوي كان الأداء يعني نوعا ما ضعيف، باقي يعني المباريات يعني بشيء واقعي انه فريقنا قدم، يعني قدم مستوى جيد، لكن مثل ما جنابك تفضلت يعني نلعب ويا فرق عالمية يعني بها نجوم العالم، فاللاعب العراقي احتكاكه بسيط، الدوري مالته بسيط، ملاعبه مو خلينا نقول بمستوى الطموح، هاي التفاصيل كلها يعني المو رياض الشارع البسيط يحكي عن عن عن اللي يريده.
0: صح،
1: ما يعرف انه مثلا فرنسا، ما يعرف انه منتخبه يريد يحقق نتيجه ويريد اللاعب يوازي مستوى اللاعب الاوروبي، ما يدري هو اختلاف بين السماء والارض، يعني اللاعب
0: الاوروبي فارق اللاعب. كبير
1: فارق جدا كبير. لذلك اكو تعاطف شعبي، لكن المنطقي او الانسان الرياضي اللي له علاقه بالرياضه يشوف الموضوع جدا منطقي
0: ولم تكن انه وكانت متوقعه، يعني
1: متوقعه جدا.
0: طيب كابتن ارنولد صرح وقال انه سنذهب للفوز بالبطولة. هذا التصريح يشوفه خلى الفريق تحت ضغط، لو انه يعني بيت عوامل ايجابية.
1: شوف كابتن، مرات المدرب طبعا هو اعرف بهذه التصريحات مالته وين يريد.
0: نعم.
1: هو اولا يعني حمل اللاعبين مسؤولية على اعتبار انه انتو يعني فريق كان بالمونديال، يعني فريق واصل كأس العالم،
0: صح.
1: عليك انه من تجي البطولة، ارد اقول البطولة ما ارد اقول بسيطة او سهلة، لكن 100% بيها فوارق يعني كلش كبيرة بين البطولة اللي كانوا بها بين البطولة اللي
0: صح، فارق بين كأس العالم وكأس
1: وحتى
0: الخليج.
1: وحتى التصفيات ما قبل كأس العالم احنا التقينا بفرق مثل بوليفيا، اكو
0: صح.
1: فرق يعني هواي فرق بينها وبين الفرق الخليجية، خلينا نكون
0: أكيد.
1: يعني واقعين بهذا. لذلك هو من يجي البطولة يعني من فريق واصل كأس العالم ويجي البطولة خليج 100% يفكر بالبطولة ومطالب ايضا بالبطولة، لذلك هو خلى اللاعبين امام
0: الأمر
1: يعني
0: الواقع.
1: امام الامر الواقع. واعتقد انا اعتقد انه تدر هاي من الاساسيات اللي هو باقي ويا المنتخب، يعني اللي يا اما يحقق نتائج ايجابيه حتى
0: نعم.
1: يكمل ويا هاي المجموعه، يا اما يعني يترك، انا متاكد يعني.
0: طيب كابتن، انه البطولة في ايام الفيفا وراح تكون يعني بوجود لاعبين المحترفين في اوروبا وفي الدول يعني العربية وفي دول اسيا، برأيك انه هذه الفسحة التي اصبحت انه البطولة تقام في ايام الفيفا راح تقدم خدمة فقط لمنتخبنا ولا لكل منتخبات البطولة؟
1: لا لا أكيد لكل منتخبات البطولة، لكن كابتن احنا نحكي على منتخبنا،
0: نعم.
1: منتخبنا 100% كل العوامل الإيجابية هسه متوفرت له، يعني الاتحاد حتى الإعلام هسه نوعا ما لو تلاحظ الإعلام يعني
0: اكو هدوء.
1: اكو هدوء، يعني منتظرين الاتحاد ومنتظرين المنتخب ايش راح يسوي.
0: الاصدقاء بعد تتبع مصدقاء يعني قوم يطب صاحبه
1: بالضبط، يعني الامور كلها ويا المنتخب حاليا، يعني خلينا نقول الاجواء هادئه، ممكن انه ومثل ما جنابك تفضلت انه اكو توقف بالدوريات وممكن
0: نعم.
1: انه يستفاد من هذا التوقف.
0: هذا الهدوء والدعم ممكن ان ينقلب بالعكس لو كانت لا سمح الله نتائج سيئه في كاس الخليج وتبدا الشراره.
1: 100% كابتن، هو شوف احنا ما عندنا، خصوصا عندنا الاعلاميين يعني اللي
0: نعم.
1: موجودين ذولا تربطهم شغلتين، يعني الاولى المصلحه الشخصيه يعني هاي اللي متعارف عليها مناصبهم مكاناتهم ايش
0: نعم.
1: يعطيهم، الموضوع الثاني موضوع الشارع، تعرف الشارع بيتجه هم يروحون ويا الاتجاه الشارع، يعني من تكون نتائج سلبيه يجي ويا الشارع الرياضي، ومن يكون الموضوع به هدوء هو رايح ويا الاتحاد وهكذا.
0: جيد. طيب كابتن، احنا اليوم كانت هناك مطالبات بالإحلال والتجديد والإتيان بعناصر جديدة ولاعبين شباب وهذه الأمور كلها اللي
1: نعم.
0: أكيد سمعت. لو أنه فكر الاتحاد مثل ما ألمانيا سوت يورجن كلوب، استدعى 44 لاعب، لو فكر الاتحاد العراقي لكرة القدم بأن يستدعي 52 لاعب، 26 يلعبون في كأس الخليج و26 يلعبون في مباريات ودية مع منتخبات على مستوى عالي، برأيك وفترة التوقف طويلة هي من نهاية التاسع من يوم 26 24 تقريبا 9 إلى 16 فترة كافية لإقامة 4 مباريات، ممكن كان أنه تصير أفضل بالنسبة لنا لو فكر الاتحاد بهذا الشكل؟
1: شوف كابتن العفو، بالاستدعاءات يعني انا حكيت لك بدايه كلامي،
0: نعم.
1: يعني احنا ما عندنا وفره لاعبين يعني
0: جيد.
1: نوصل لل 52
0: جيد.
1: مستحيل.
0: لا تتوفر لدينا 52 لاعب،
1: مستحيل،
0: حلو،
1: ما عندنا.
0: جيد، هاي النقطة الأولى.
1: هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هو المدرب أصلا يعني يعرف كل اللاعبين الموجودين بالدوري العراقي،
0: نعم،
1: ويعرف مستوياتهم، يعني يمكن جنابك لو تروح يعني تلاحظ لعباتهم وتشوفهم يمكن يصير عندك قناعات يعني موجوده باللاعبين معروفين يعني، فاولا يعرف بالدوري العراقي، ثانيا بصراحه ما عندنا لاعبين 52
0: ما عندنا 52
1: نهائي، يعني احنا هسه يعني لل 32 كلش
0: كلش
1: كلش كاف
0: كلش كاف
1: اوفرهم بالموضوع والله، لانه احنا ما عندنا صراحه حاليا احنا لو نبدي بتجديد كابتن، يعني احنا لو نبدي بتجديد منتخب نعده لكأس العالم ونفكر انه نبدي من خلينا نقول المنتخب الأولمبي،
0: الأولمبي
1: من الشباب ونبدي فريق، بالإضافة إذا أكو لاعبين بالمنتخب يعني عمارهم جيدة خلينا نقول مناسبة وممكن هسه هنا نقدر نسوي فريق ونقدر نبني ونقدر يعني نقدر نختار الشيء الصحيح ونسوي فريق. أما نبقى على نفس المجموعة ونطعم بيها ثلاثة أربعة ونفس الاتحاد كابتن هاي يعني أنا أعطيك من الاتحاد، الاتحاد المركزي مطالب بنتائج
0: أكيد،
1: يعني روح هاي الفكرة اللي نحكيها احنا كرياضيين ونقول نبني فريق الكأس العالم هاي ما توفر بشارع، الشارع يريد نتائج، والاتحاد ما عنده استراتيجية، الاتحاد يبني على الشارع حاليا، شنو الضغوط اللي بشارع يريد نتائج يحصل خليج عسى يطلع من كأس العالم.
0: والله أنا 14 ألف مرة حاجة يا أخوان، المؤسسات الرياضية أملها يقيم بما تحققه فرقها من نتائج، هذا الواقع يعني هو ما يرد له، ما يرد له هو تشتعمل إداري يشتعمل هذا، هو يريد نتيجة، الجمهور يريد من عندك نتيجة
1: كابتن. أنا بالجوية هاي يعني خارج نقطة بالجوية، يعني أخذت فترة يعني بمعايشة وياهم فسألتهم قلت لهم ليش ما معتنين بالفئات يعني رديف ليش ما تطلعون
0: صح،
1: يعني كان الزوراج جوية يطلع من الرديف ليش يروح يدور للاعب من المحافظات، سألوني قالوا لي كابتن احنا هذا الجمهور يعني يريد نتيجة، ما نحقق نتائج قبل يقيلونه
0: طلعوا الحرامية
1: بالضبط فما يردون لاعب يعني يردون نتيجة،
0: يعني نقدر نقول ما تحقق من نتائج في زمن الاتحاد السابق سوف يضغط على الاتحاد الحالي.
1: نعم يعني اللي
0: كنتائج هسه مو كعمل كنتائج.
1: شوف كابتن يعني كابتن عدنان هسه طلع من الاتحاد وما. كابتن عدنان درجال رجل قوي صاحب قرار وحقق نتائج ما أنا مستحيل أقول يحققها هذا الاتحاد الحالي، لأنه الاتحاد الحالي جاي يروح قلت لك باتجاه الجمهور، يعني ما عنده تخطيط ما عنده، بينما عدنان درجال يعني من كان الرجل كان صاحب قرار، خلينا نكون واضحين يعني كان صاحب قرار ومتفص حال المدرب ومتفص حال وعنده عقلية القائد، هنا يعني ما نختلف عن هذا الموضوع هنا لا.
0: طيب احنا قبل لا نروح للفاصل 12 لاعب جديد، يعني هو مو جديد يعني هم 3 4 جديد، 12 لاعب غير بطولة كأس العالم، تشوف هذا تغيير منطقي؟
1: انا بالنسبة لي اشوفه منطقي. ليش؟ لعدة اسباب. اولا كأس العالم هي قلنا محطة مهمة يعني تهيئ لكل اللاعبين الفرصة وتهيئ صح. لهم الاجواء المثالية، ويعني كل لاعبين ما قدموا يعني خارج نطاق التغطيه بدي اقول هيك
0: اوكي صح،
1: وعندنا لاعبين يعني اساسا من ما راحوا للمنتخب هم كان اكو ظلم بالموضوع، هسه ظلم من الاتحاد من المدرب، يعني اختياراته كانت يجوز بها نوعا من الخط، اكو لاعبين كانوا يستحقون، لذلك اكو اللاعبين يعني مثلا حراسه المرمى يعني
0: كان اكو بها
1: يعني اكو بها مشكله، وخصوصا خلينا نقول مو جلال الحارس الجوية
0: فهد طالب
1: يعني كان المفروض، وإحنا يمكن بهذا المكان حكينا قلنا المفروض ياخذ كوميل على أقل تقدير يعده لما بعد
0: صح.
1: يعني ما استفادينا من
0: فعلا
1: وأكو بعض اللاعبين مثلا قوقية محمد قاسم ممكن يعني بيهم أضافة. أنا أشوف
0: قبل لا أروح الفاصل آخر شيء هذا السؤال، أنت كمدرب شفت المجموعة مالتك، مدرب شاف المجموعة يريد يعد القائمة، إعدادك للقائمة راح يكون وفق المباريات وفق يعني والخطة اللعب، أنت راح تعد خطة اللعب اللي تلعب بها ويا كل منتخب من المنتخبات أو نادي، لو راح تقول لا إنه كل لعبة ولها ظروفها وأنا أعتمد طريقة لعب موحدة.
1: أنا أشوف إنه هو رؤيته نوعية اللاعبين،
0: نعم،
1: ومن خلال نوعية اللاعبين هو يخلي الشيء يعني على هاي النموذج من اللاعبين هو يخلي الأسلوب اللي يناسب مستوياتهم أو يناسب يعني طريقته هو يخليها على، بس الاختيارات شوف احنا قبل إذا تتذكر بالاختيارات كان الاختيار مدافعين اثنين مثلا بهالمكان مدافعين كذا، فكان أكو بالموضوع ظلم.

0: رجعنا معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وبرنامج شوط الجماهير مع ضيفي العزيز المدرب الكروي كابتن جعفر سرحان. كابتن جعفر، بداية مع التشكيلة وخط حراسة المرمى، كيف رأيت الاستدعاءات؟
1: بصراحة احنا كنا نتأمل انه كوميل يكون حاضر،
0: بس الإصابة
1: بس الاستدعاء منطقي جدا، على اعتبار انه فهد يعني اولا عمرا بالعمر، وثانيا انه ما قدم شيء يذكر للمنتخب. ايضا جلال من بعد الاصابه ما رجع المستوى واخذ فرصته، خلينا نقول ووصل المرحلة هم من العمر، لذلك انا اشوف التجديد منطقي جدا.
0: طيب زين، محمد صالح يعود للمنتخب وهو اكبر من احمد باسل حبس بالعمار، والحارس الشاب الجديد فقط يمكن حسين حسن، ممكن كان نطي فرصة يعني بعيدا عن كوميل وإصابته، وكان كوميل موجود وأصلا يعني أنه كوميل أجا بديل محمد صالح، ممكن كان نستدعي لاعب القرمة ليث ساجد، الولد اللاعبين اللي مثلا بالطلبة لاعب المنتخب الأولمبي، لو تشوف أنه مو وقتهم هسه حاليا محمد صالح وأحمد باسل ونزج وياهم يعني كوميل وحسين حسن.
1: شوف كابتن، انا اشوف على ضوء المستويات اللي قدمها محمد صالح يعني بالموسم الماضي هو اللي يستحق بدون يعني. انا اتوقع يعني كان محمد صالح ما موجود بالاسماء.
0: نعم،
1: لو كان كوميل موجود،
0: هو فعلا كوميل من انصاب استبعد كوميل ودخل محمد
1: يعني
0: صالح.
1: هو اللي موجود يعني، اتوقع هو يعني مراعي موضوع العمر جدا بهاي الاستدعاءات.
0: يعني بقى كان هو مبقي بس احمد باسل،
1: بس احمد باسل
0: واستدعى حسين حسن وكوميل، لكن اصابت
1: بالضبط
0: كوميل
1: رجعته
0: لمحمد صالح.
1: محمد صالح بتعرف محمد صالح هم استحقاق، يعني الرجل استحقاق العام، يعني هو افضل حارس بالدوري، وممكن انه بالفتره اللي قادمه اذا شاف كوميل يرجع ممكن يعني ممكن انه.
0: طيب في خط الدفاع كيف رايت الاسماء؟ واحنا عندنا معضله بهذا الموضوع، عندنا يعني خاصه بعد اعتزال ريبين وبعاد مناف ايضا، وقضيه قلوب الدفاع شهدت يعني اضافه يعني يوسف الامام مع وجود آدم طالب بالمنتخب الأولمبي مو بالمنتخب الوطني.
1: نعم، بصراحة كابتن احنا عندنا مشكلة هسه يعني فقط بقلوب الدفاع.
0: قلوب الدفاع،
1: وتعرف يعني يمكن هسه اللي موجودين الأفضل يعني بدون منافس، يعني كان موجود وعندنا زيد موجود،
0: زيد تحسين موجود، يعني ويوسف الإمام استدعاء،
1: يوسف الإمام استدعاء ميثم جبار. أما تقول لي على اعتزال،
0: لا هو ريبين رجل كاعتزال ومنافس تبعد،
1: ريبين ومنافس نفس الستايل حاكين عليها يمكن
0: أكيد.
1: حلقات طويلة، وريبين يمكن أنا كنت من أشد الناس اللي قلت ما يستحق يروح منتخب على اعتبار عمره بطيء ومو مال يعني بهاي التفاصيل.
0: كانت رؤية المدرب يجوز انه
1: اي ممكن،
0: انا اتذكر انه قال يعني قبل تصريح قال هم عندهم لاعبين طوال واحنا عندنا مدافعين طوال، يعني هذا اللي استشفيته بانه استدعاء ميثم واستدعاء مناف عفوا وريبين سلاقه وزيد تحسين لقضيه طول المدافعين.
1: كابتن يعني شوف المدافع بمواصفات اكيد،
0: نعم أكيد.
1: طول يعني
0: أكيد
1: جانب
0: طول
1: من
0: مهم.
1: المواصفات أي. لكن ريبين يمكن
0: كان بطل فعلا،
1: بطيء بكل المباريات، كان عنده مشكله يعني احنا من اجى اكام ترى يعني باللعبات الاخيره اكام بدا يلعب
0: فعلا،
1: يعني انت جاي شوف اكام رغم هم بطيء ترى اكام يعني
0: بس كعمر اصغر،
1: بس عمرا خلينا نقول دورانه اسرع كذا. يمكن اكو هدف من الاهداف اللي صار كاس العالم شفت الوضع مال اكام، يعني اكو هجمه إيه؟ اكو بطء، يعني هو زيد نفس الوضع، يعني احنا عندنا مشكله بقلوب.
0: لا احنا يعني انت قلت قبل شويه فرق كبير بين يعني في كاس العالم فرق كبير بين لاعبين او لاعبي المنتخبات. طيب عوده مصطفى سعدون ووجود دلاور محمد دلاور وقضيه يعني العمليه الجراحيه اللي راح يجريها حسين علي، راح تعتبر يعني برأيك انه حسين غياب مؤثر سيكون حسين علي؟
1: لا ما راح يكون مؤثر، رغم انه هو لاعب اساسي بالمنتخب، لكن حسين علي كان اضعف حلقه بالمدافعين، وممكن يعوض اني محمد دلاور يمكن شايف له مباراتين يعني طلعتين شفتين
0: ايه
1: يعني مستواه ممتاز احسن يعني. انا اشوف انه اخاف وممكن
0: حلو
1: لاعب عصري، والدليل انه هو انا متوقع انه راح يكون بالمنتخب يعني. مصطفى سعدون راح يبقى يعني نفس الشيء، هو البديل يعني.
0: طيب هنا من قضية البديل بمركز الجناح الظهير الأيمن، داريانومو وهلو فائق، تحس أنه انظلموا بعدم الاستدعاء؟
1: ممكن كابتن صراحة يعني ممكن. ليش؟ لأنه هو لازم، شوف هو شايف مصطفى سعدون متدرب وياه، ومحمد شافه، ممكن أنه محمد صار عنده قناعة يعني،
0: أكيد
1: يعني وأنا متأكد صار عنده قناعة، لأن أنا من شفت اللاعب أنا تفاجأت، ما شايفه بصراحة يعني، إحنا ما شايفين لاعب دوري ولا أبد، بس من شفنا يعني عنا مباراتين، شفت عنا مباراتين يعني لاعب تحس بي انه ممكن ياخذ مكانه
0: صح
1: الحقيقي. فمصطفى سعدون شايفه وما عنده فرصه انه يشوف ذولاك اللاعبين اكثر، اعتقد يعني هيك صار عنده قناعه. لكن تقول لي اكو ظلم؟ نعم اكو ظلم،
0: كان ممكن انه يعطي فرصة ليه.
1: اي ممكن انه لانه مصطفى سعدون اخذ فرصه، اكثر من فرصه اخذ، وحتى هسه بالدوري مو مستواه يعني، يعني مستواه مو جيد.
0: في الجانب الايسر
1: جانب
0: ميرخاص احمد يحيى مطمئن،
1: مطمئن وممتازين اثنيناتهم بصراحة.
0: يعني في بطيخة صيفي على قولة المصريين.
1: إيه لا يعني بالمناسبة يعني أحمد يحيى أنت جاي يشوفه هسه بالدوري قمة يعني، يلعب مستوى عالي جدا. مير خاص تدري يلعب بدوري ممتاز، ويمكن من أفضل لاعبين العراق حاليا يعني هو، فالجهة اليسرى أمان يعني.
0: تمام، ننتقل إلى خط الوسط، وكيف رأيت خيارات في منطقة الوسط؟ الأجنحة أوفى، الأجنحة نجيها بعدين بيطلع بالأجنحة، منطقة الوسط، منطقة العمليات، كيف رأيت استدعاءات الكابتن أرنولد، خاصة بوجود بعض اللاعبين كبار السن مثل قرار نبيل؟
1: شوف قرار هو شايفه، ويمكن كان البارحة كنت مشرف لعبة
0: نعم
1: الطلبة، كان أفضل لاعب بالفريقين قرار بلعبة الطلبة
0: جيد
1: والجولان
0: جولا
1: يعني، ده يقدم مستويات بالدوري، لذلك أخذ يعني على اعتبار أنه اللي كان معول عليهم اللي باللاعبين الوسط ما قدموا يعني يعني هسه احنا عندنا مشكلتنا، مشكله المنتخب العراقي بصانع الالعاب، ما عندنا لاعب مثل قيمه نشأت وحكينا يمكن
0: أكيد
1: هو
0: سولف
1: ما
0: من هذا
1: عندنا
0: الموضوع.
1: لاعب، فلذلك هو استدعى لاعب اللي يمرر للامام، اللي يمرر واللي استدعاهم، وراح تكون مفاضله بينه وبين محمد قاسم،
0: كرار نبيل ومحمد قاسم
1: وراح تذكر كلام واحد من عندهم اللي خلف المهاجم او خلف المهاجمين، اللي يقدر يوصل الكره للمهاجم بالعمق بالكرات، بس هذول الاثنين اللاعبين هسه بالمنتخب الوطني فقط محمد قاسم وكرار نبيل اللي يدفع كرات اللي هي بينيه للمهاجمين.
0: زيدان واقبال وزيد تحسين، زيد اسماعيل كيف رأى؟
1: ارتكاز يعني اثنيناتهم يلعبون ارتكاز. بالنسبه لزيدان اقبال التوأني والعراق كله خلينا امنا به، لكن ما جاي يلعب بالدوريات، جاي يشوف هسه اي دوري يروح لاي مكان، ما اخذ فرصه يعني. يعني شوف اللاعب يقل مستواه من ما يلعب،
0: صح،
1: وهو راح يروح المكانات اللي يعني ما لعب نهائيا، يمكن صار له سنتين يلعب هسه ربع ساعه نص ساعه، بس ما اخذ فرصه حقيقيه، حتى اللاعب عنده امكانيه، بس تمنينا انه يكون يعني لاعب موجود.
0: استمراريه يعني، يحتاج لاستمراريه،
1: الاستمراريه يعني تنمي قدراته، تنطي يعني ثقة بنفسه أكثر، لذلك أنا أشوفه يعني موضوع الارتكاز هو طبعا. أما
0: عندك أمير هم ارتكاز،
1: أمير
0: أمير عمارة.
1: أمير موجود يعني، وراح ينطي فرصة لغير أمير بهاي البطولة مال الخليج،
0: ينطي فرصة لغير أمير،
1: إيه راح ينطي
0: هو
1: فرصة.
0: صرح قال أنا ماركو وإيمار شفتهم يعني وأعرف مستواهم، فاستدعيت لاعبين مكانهم من ضمنهم حيدر عبد الكريم.
1: بالضبط،
0: حيدر يعاني هذا الموسم من قضية الاستبعاد أكثر من جولة، تشوفه فرصة لحيدر عبد الكريم أن يثبت قدراته لنادي النصر وللمنتخب الوطني؟
1: ممكن جدا يعني، هي يمكن هذه الفرصة إذا انطاه فرصة، يا أما يبقى بالنصر ويرجع الوضع الطبيعي، يا أما حتى من النصر أشوف انه اذا ما قدم مستويات وما لعب حتى راح ياثر على
0: وضعه بالنادي
1: وانا اشوف انه اللاعب عنده ورغم انه ما اخذ فرصه بس المكان اللي بيه هو
0: نفس قضيه زيدان لاعب عنده لكن ماكو استمراريه
1: باللعب وعنده اكو لاعبين بالنصر الافضل من عنده
0: اكيد طبعا
1: لذلك ما اخذ فرصه.
0: زين كابتن في خط الوسط نبقى بالاجنحه الجناح الايمن تشوف انه احنا محتاجين تواجد بعض الاسماء ولا ترى انه حسن عبد الكريم يعني انظلم في هذه المرحله؟
1: شوف احنا بالاجنحه يمكن حتى بالبطوله اذا تشوف بطوله كاس العالم يعني ما كان عندنا مشكله يعني مثل المشاكل
0: عندنا وفره
1: بس التوهج اللي مر به حسن عبد الكريم يمكن افضل مستويات ده يقدم العام وهذا الموسم افضل مستويات يعني وبصراحه يعني احنا محتاجين لاعب عنده حلول فرديه احنا فردي ما عندنا
0: حلول فرديه
1: يمكن كان احنا معولين على علي جاسم يعني هذا الموسم يعني حتى ما يستحق يستدعى للمنتخب هيك اني عنده وجهه نظر لان انا شفت له مباراه كنت مشرف بها ملعب الزوراء
0: مباراه زاخو والزوراء
1: لا الزاخو وما اعتقد الزوراء والكهرباء يمكن هيك المهم كان سيء جدا يعني مستوى حتى استبدل يعني ماذا يقدم مستويات لكن اذا ترجع القوقية حيدر عبد الكريم في الشيء هذا الموسم يعني هو يريد يوصل منتخب يعني لذلك جاي يقدم مستويات وملتزم وحتى يعني تصريحه ماكو يعني ذات
0: ستوريات ماكو
1: كل شيء يعني
0: بطل
1: بالضبط يعني جاي لا كأنه ما لعب
0: يريد يجي يلعب في المنتخب الوطني اعطاه فرصة لبسام شاكر بعد سنوات كيف تراه
1: يعني بسام استدعاه لأنه بالنادي يستحق وراح هم يكون يعني من ضمن التفاضل اللي هو محمد جاسم بهذا المكان يلعب خلف المهاجم
0: محمد قاسم. طيب بالجناح اليسار علي جاسم وحيدا فريدا مع احتمالية انه احمد قاسم يحاورون مركزه او بايش يلعب في الجناح اليسار
1: 100% هو هذا المكان. شوف بايش ممكن يروح منه ممكن على كلامك يعني الأجنحة تقدر يلعب عكس رجله ويقدر يلعب برجله يعني على نفس الرجل بس أنا أشوف أنه بيتر المفروض يكون موجود.
0: بيتر قاله مصاب هم سمعت
1: ما أعرف يعني لأنه ما أخذ فرصة يعني ما
0: بيتر
1: أخذ
0: بيتر
1: يعني لاعب عنده إمكانية وطول
0: هيران أحمد كان يستحق
1: هيران يستحق طبعا
0: مع تراجع مستوى علي جاسم والطاقة الانفجارية اللي موجودة حاليا عند هيران
1: كل شيء يستحق. وأنا استغربت أنه يعني هو اللي على أساس أنه مستدعى يعني من ضمن القائمة يعني كلش استغربت أنه ما. بس هو قلت لك أنا يمكن قاعدين أنا وياك أكثر من حلقة عدة قناعة بعلي جاسم ما أعرف
0: ممكن يسوي له حلول يعني في بعض الأوقات
1: عدة قناعة باللاعب وبعد ما أعرف
0: زين هاي القناعة يعني تأثر فيه أنه إذا لاعب مقتنع بيه حتى في قرارات أنه إعطاء فرصة وندعم يكون من المدرب يستمر بيه حتى لو كان مستوى متراجع يدعمه
1: هسه لا
0: تأثر يعني
1: لا كابتن هو يروح على المستوى 100% لأنه مستواه هو أداة اللاعب المدرب أدوات اللاعبين يعني لكن يروح وياه انه هو بدون مستوى مستحيل يعني بس قلت لك هو قناعه عنده يحسب انه هذا اللاعب عنده ممكن يضيف للمنتخب ممكن عنده حلول فرديه ممكن يعني وعسى انه يرجع المستوى على جاسم اللاعبين جيدين.
0: وكوي نقطه يعني ممكن توظيف اللاعب في النادي مختلف عن توظيف اللاعب في المنتخب ويكون له أثر سلبي على ما يقدمه بالنادي أنه مركزه في النادي مختلف عن ما يقدمه المركزه.
1: نعم
0: هاي حسب تدخل في حسابات كونتكم مدربين
1: طبعا 100% وأكو لاعبين إحنا عندنا لاعب دوري وانت تعرفه
0: لاعب
1: دوري تودي المنتخب ما يقدم أي شيء بالمنتخب ولا تحس بيه نفس اللاعب اللي بالنادي خصوصا يعني ما يقدر يدخل بجو الضغوطات المباريات الكبيرة يعني كل لاعبين ما يقوم وكل عكس أو كل لاعب لاعب من تودي المنتخب يختلف عن اختلاف جذري عن النادي، وهم توظيف كابتن، هم توظيف اللاعبين، هذا مهم جدا يعني، خصوصا المدربين أفكارهم تختلف ممكن، وهواي تفاصيل يعني.
0: يعني أنت تشوف أنه إحنا محتاجين تحوير مراكز؟
1: لا ما أعتقد أنه إحنا نحتاج نحور، إحنا لاعب بالعكس نخليه بالمكان اللي مريح إليه، اللي يقدم بيه أفضل، وإحنا بعدين كابتن إحنا لاعبينه، هو بمكانه إمكانياته يعني خلينا نقول، ما أريد أقول محدودة ولكن على قده،
0: متوسطة
1: متوسطة. أنت تروح تحور بغير مكان راح أولا تطيع عذر إليه، وبعدين إحنا ما يهضم اللاعب عندنا، ما يهضم الشيء المطلوب 100%، خليه بمكانه.
0: هذه الطريفة قبل لا نروح للفاصل، باللعبة ذن البلاي والشي تغير مركز اللاعب، قل مالته تقلل النقاط مالته. عفوا، فاصل صغير ونرجع لكم مستمعين الكرام.

0: رجعنا معكم مستمعين الكرام والجزء الأخير من حلقة برنامج شوط الجماهير مع ضيفي العزيز المدرب الكروي الكابتن جعفر سرحان. كابتن جعفر، وصلنا إلى خط الهجوم، وخلنا نتحدث بصراحة، أيمن ليس بمستواه،
1: نعم
0: الحمادي الوضع الانتقال من نادي إلى نادي وهذه الأمور أيضا أثرت على عليه، إصابة مهند علي، يعني تحس انه اليوم يعني فقط وجود سيف رشيد كلاعب جديد ممكن انه كان نعطي فرصة ليونس حمود وللاعبين اخرين ايضا.
1: والله يا كابتن، انا بصراحة غير يعني يونس حمود يمكن اكثر لاعب يستحق حاليا بالمنتخب هو المفروض متواجد. يعني سيف انا مدربه، دربته بالقاسم ودربته اعتقد بالنجف، جانا فترة بسيطة يعني وطلع واعرف مستواه. يعني يونس اولا هداف، ثانيا يعني بالعام والسنة هو نفس المستوى، مستوى
0: مستوى
1: ثابت،
0: جيد
1: رغم انه سيف هسه الرجل يعني المستوى زين يعني دا
0: لا
1: يقدم.
0: احنا اقصد بانه احنا مع تراجع مستوى ايمن حسين، عدم استقرار مستوى علي الحمادي، كان المفروض انه يستدعي لاعب اخر مع سيف، يعني يونس حمود.
1: طبعا اكيد 100%. انا اشوف هسه لحد الان هسه على الاقل، على الاقل على الحمادي يعني وضعه ما مستقر
0: ما
1: معي،
0: مستقر في نادي
1: وانا
0: الزمالك.
1: يمكن حكيتنا هم اكثر مره قلنا اخذ اكثر من فرصه يعني
0: هو هسه اكو اخبار بانه مصاب.
1: واكو اخبار على كلامك، انا هم سمعت انه هو الرجل هم مصاب، لكن انا تمنيت انه هسه حاليا اعطوا فرصه للتجديد. هسه اللاعبين خصوصا ايمن يعني بهاي البطوله اللي تاخذها مال الخليج، اعطوا فرصه للاعبين الشباب. يعني احنا بامس الحاجه المهاجم هداف، يعني احنا عندنا ايمن بس براسه
0: بس
1: الرجل،
0: براس
1: انطي مجال. يعني انا كلش مستغرب من الاتحاد، من رغم انه يونس هسه على الاقل مهاجم، يعني انت من شو ما اعرف شنو السر بموضوع ايمن، يعني ليش كل استدعاء ايمن موجود بيه ما اعرف، رغم انه انت اذا شوف بالاعتراف هاي صار يمكن بالدوري القطري ما نجح بالاعتراف،
0: بالإمارات
1: بالامارات
0: رافيا أوزبكستان
1: بالقرمه ما نجح، عندنا بالقرمه كان هم خلصها اصابات وهيك وضعه مو تمام، يعني صار سنتين ايمن وضعه مو تمام من بعد ما سجل على اليابان واللي جاي، يعني من بعد هذين الاهداف لحد هسه ايمن مو يعني مستواه مو، يعني انا اشوف كان المفروض ينطي فرصه لاكثر من مهاجم خصوصا مهاجمين الشباب، هو افضل افضل حتى يشوفهم وممكن انه نحصل واحد من عندهم ممكن يكون هو المهاجم المنتخب.
0: ذهب بثلاث مهاجمين، اثنين منهم وضعهم ما مستقر، ومهاجم واحد اللي هو في اوج عطاءه، هذا راح يسبب لنا مشاكل.
1: يعني هسه اذا لاعب ينصاب، انا اشوف لاعب ينصاب من عندهم بالمباراه، لاعب ينطرد بعد ما عندك بس واحد، ما عندك غير خيار واحد، يعني هسه هو انت
0: راح
1: مساعد.
0: يصير الحمل كبير على سيف رشيد يشوفه.
1: طبعا وسيف رشيد خو يعني الرجل مو يعني راح يروح للمنتخب اول مره، اول استدعاء
0: تريد يصير هداف
1: يعني
0: او
1: تريد
0: مصري؟
1: يروح بعدين. سيف رشيد من يقول انه راح ينسجم بهالجزء، يعني
0: يجوز ما توصل قراءات، يجوز
1: وهواي تفاصيل، راح من سعف الخبره، يراد له تدرج، يراد له ربع ساعه ونص ساعه، يعني من يجي يلعب اساسي بالمنتخب ممكن يكون مو جيد بالمنتخب. انا قلت لك كل لاعب نادي وكل لاعب، يعني لاعب مع احترام يعني تجيبه مثلا من دوري من نادي بسيط استوى لعب ترى بالطلبه ما لعب اساسي،
0: نعم
1: اغلب
0: ما لعب، نعم ما
1: العام ما
0: لعب
1: لعب
0: قليل
1: وبدايه
0: قليل مشاركة.
1: الموسم هذا ما لعب، يعني انا موجود
0: يعني
1: اشوف.
0: هو انا هنا النقطة اللي انا اقول، يعني انه احنا عندنا اشكالية هسه متفق عليها على ايمن وعلى علي الحمادي، اكيد سيف رشيد ما راح ينزل وحده، راح ينزل مع واحد من ذول الاثنين.
1: نعم
0: ونفترض هاي الفرضية،
1: بالضبط.
0: في حال نزل مع واحد من ذول الاثنين، اذا سيف ما قدم يعني راح تكون السهام موجهة لسيف، لو انه راح يقول ما عانوا الاعلام.
1: لا الاعلام هو يريد المهاجم يريده يهدف، خذها قاعدة مهاجم
0: هسه ما كان مهاجم يهدف كل المباريات،
1: هسه مو كل المباريات، بس المهم انه المهاجم يكون يعني
0: رجلي على الجول.
1: اساسا هو جاي مهاجم، يعني المفروض عنده لمسه الاخيره، عنده محاولات يقدر يسجل، هسه هو شاب ويركض ويعني
0: قاعد يسجل بالدوري،
1: قاعد يسجل بالدوري،
0: المنتخب يختلف،
1: المنتخب يختلف. فأنا ليش هسه احنا متفقين على شيء؟ المفروض بعد عنده مهاجم،
0: بعد مفروض عنده مهاجم،
1: عنده مهاجم. يعني اليوم هسه ايمن مو بوضع طبيعي،
0: علي مو بوضع طبيعي ايضا،
1: ممكن وعلي مو بوضع طبيعي، مو هذا راح يصير سلبي على المهاجم اللي جاي،
0: هذا يريد يبرز، يريد عونه،
1: وهذا يريد يبقى بالمنتخب،
0: هاي المشكله. طيب نجي للمنتخبات، مجموعتنا احنا مباراتنا راح تكون الاولى مع عمان والثانيه مع المنتخب الكويتي والثالثه مع المنتخب السعودي. بدايه المنتخب العماني مع طارق السكيوتي، خسروا 3 ويندلوسي، فوازين 4 على موزمبيق مثل الفلبين. ومعلومه انه 10 لاعبين تقريبا من المنتخب العماني من نادي السيب اللي خسروا ويا الشرطه 1-0.
1: يعني انا شوف يعني العراق بكل وضعه وبكل اموره، انه موضوع الخليج يعني اشوفه يعني واصل المراحل، عابر عمان وعابر الكويت يعني هاي الدول مو مستوى ولا بتاريخ المنتخب العراقي ولا حتى بقيمه لاعبينه. يعني رغم ايش قد هسه عندنا ظروف ووضعنا تعبان، ظروفهم أسوأ من عندنا، وضعهم ملاعب ما عندهم. يعني انا اشوف انه منتخبنا اللي راح يواجه يعني صعوبه السعوديه
0: باعتبار منتخب منظم ومنتخب مونديالي،
1: والسعوديه دوري على مستوى
0: دوري
1: عالي،
0: على مستوى عالي،
1: ملاعب احتكاك ثقه، لاعب اكثر فريق عربي واصل
0: كاس العالم بقاله طاسه صح.
1: يعني انا اشوف انه المنافس والفريق الافضل من فريق المنتخب العراقي الفريق السعودي.
0: يعني توقعات نحن والسعودية،
1: نعم،
0: المنافسة ستكون محصورة بيننا.
1: نعم.
0: زين، هاي الأمور التشنجات اللي تصير والاستعراضات وقراجة حويدر وفنة اللي ياخذها ومدري، هاي هم تأثر تشوفها تدخل منتخبنا بأجواء سلبية، وهاي صارت في كأس الخليج 26 صارت بالكويت.
1: شوف كات، يعني خل أرجع لك، هذا موضوع جدا مهم طبعا. هيك تفاصيل تعتمد على ثقافة اللاعب
0: أكيد،
1: يعني والاعتراف، يعني اللاعب المعترف أصلا بعيد عن هاي التفاصيل كلها، ومر علي وبالمحاضرات تجي، يعني تجي محاضرات، يجي المدرب يعطي محاضرة عن هاي التفاصيل كلها مر علي والمفروض عابرها. والدليل شوفه كل لاعبين عندنا هسه، مثلا لو أي إنسان ما يتحمل ضغط الجمهور وهذا الغلط وهيك، مثلا بايش إيش قد أكو إنسان ما يحكي على بايش إيش قد عليه ضغوطات،
0: صح،
1: لعب بربيل ودا يقدم مستويات وباقي بالمنتخب وكل مدرب يجي ليش؟ عقليته عقلية اعتراف، عبر هذا الموضوع، عابر هذا الموضوع، شاف برا طلع وشاف. أما التأثير تقول لي تأثير الشارع مالتنا احنا يضغط على، يأثر على اللاعب المحلي ممكن البسيط، ثقافة اللاعب المحلي، أما اللاعب المعترف لا. والسعودية أصلا عابرين هذا الموضوع، ماكو ضغوطات، هذا بس بالشارع يعني جمهور
0: الكويت. مشكلة الكويت، الكويت يدخلوها كثير، يعني مو بس ويانا هو، يعني هو مو بس ويانا، يعني هو في تصفيات كأس العالم المنتخب الكويتي لم يكن بالمنتخب الجيد، فلسطين أقوى من عده، أخذ نقطتين من العراق، وأخذ نقطتين من المنتخب الأردني، وأخذ نقطة من فلسطين.
1: بس احنا إذا تجي على الكويت
0: كله بالشحن،
1: لا الكويت لا مو بالشحن، المدرب كان سيء، مدربنا كأساس ما طاهم اللعبات بالاختيارات، يعني بالعدم التنظيم، باليومية تجربة ويومية ما، يعني احنا طبينا سنتين ما ندري، لا اي محلل اي منصف اي رياضي ما يعرف من اول من راح يلعب، 7 يلعبون ثاني يوم على المدرج حتى مو بالاختيار، يعني ماكو هيك منطق، يعني ما اعرف شنو الفكرة. اللعبات اللي الطاهن كأساس، خلينا نكون واقعين، يعني وإلا أي لا أي إنسان ما له علاقة بال،
0: يعني قراءة فنية لم تكون جيدة،
1: صفر،
0: مو اكو ناس تفسره يقول لك الطاها يعلم على أبا علاق، يعني قصد الكابتن قراءة فنية لم تكون جيدة،
1: لا يعني لا هم ما يوصلن هيك مراحل، لكن هو يعني اختياراته كانت جدا مو يعني مو منطقية.
0: طيب احنا اليوم ما هو المطلوب من لاعبي منتخبنا الوطني ومن يعني الإعلام الرياضي هسه بالبداية؟
1: هسه كابتن احنا دائما يعني احنا اليوم خلف البلد، خلف الوطن، اعلام، مشجع، مدرب دائما انت تكون داعم وثق، حتى يعني ما عدا يمكن اكو اشخاص المرضى يعني المريض
0: أي.
1: اللي يتمنى انه منتخب يخسر بغضا بفلان او بغضا ب...
0: او صاحبه ما دازين عليه المنتخب
1: بالضبط، هذا يعني حالات فردية وشاذة خلينا نقول. أما إحنا بالنسبة للإعلام نتمنى ودائما نتمنى إنه الإعلام يكون منصف، دائما يكون خلف المنتخب. هاي الموجود يعني بصراحة هاي اللاعبين هم هذول اللي موجودين.
0: لا تقلتها بعد، إحنا ما عدنا فين
1: ما عدنا إيه؟ هذا هذا الوضع مال البلد وهذا اللي موجود عندنا ويمكن أفضل الموجودين. لذلك المفروض إحنا نكون خلف المنتخب كرياضيين كإعلام. وممكن انه ممكن كابتن نشوف احنا بأسوأ الظروف صعدنا لكأس العالم وبأسوأ الاختيارات قدمنا مباريات جيده خلينا نقول نوعا ما، يعني مباراتنا يمكن يمكن اللي كانت العالم تحط خمسات وستات للمنتخب وما راح يقدم، قدمنا وصلنا وسجلنا يعني بأسوأ الظروف. هسه ممكن احنا ممكن بهاي المجموعة بالإضافة
0: مع الفارق الكبير للمنتخبات وكأس العالم واحد.
1: نعم هسه مو أنا حتى ما أحكي على هاي البطولة، أقول إنه ممكن نسوي منتخب أفضل. أفضل نعم.
0: شكرا لك كابتن جعفر، تحية لك طيبة، وإن شاء الله إحنا نستمر على تواصل بهذا الموضوع ما يتعلق أيضا بالاتحاد الفرعي في بابل، ونتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج. شكرا لكم مستمعينا الكرام ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل، نلتقيكم الأسبوع المقبل وشوط آخر للجماهير.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.

كما كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في الآية الكريمة أعرض لها إن شاء الله. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم. كأنه الصورة اللي مركوزة بأذهان الناس أن الإنسان اللي يطلعوه يعني للوجود، اللي بتعبير آخر اللي خلقوه، اللي يكونوه الأبوان يعني الأم والأب. قول له ما يصير التزاوج بين الأم والأب ما يطلع الإنسان، ما يخرج. فهم يتصورون هالعلاقة هذه هي علاقة إيجاد. طبعا القاعدة قاعدة بسطة، يعني الناس العاديين اللي ما عندهم معلومات علمية يتصور أن الولد صار سووه الأم والأبو بتعبيرنا. والحال الأم والأبو ما يقدرون يسوون شيء إطلاقا، ما بالمرة. ولو كان يقدر الأبو يعني يسوي شيء ما تلقى واحد من الأولاد يموت أبدا، لأن مستحيل أبو يسمح بأن يموت ابنه إلا في حالة معينة. أحيانا تصطرع المبادئ المعنوية مع الأمور المادية فيقدم المبدأ المعنوي. شو تنبه لي النقطة، هي نقطة مهمة. ليش يحرص الإسلام دائما على أن يربي؟ الإسلام يحرص دائما على أن يربي الناس تربية معنوية بها عمق، حتى هاي التربية المعنوية تخليهم يطردون الأمور المادية ويقدمون الأمور المعنوية على الأمور المادية. شلون يعني؟ خل أقرب لك المعنى. يعني مثلا يقولون أن القائد رستم جابوا له واحد من الأسرى، في الواقع كان أكو قتال بين هذا الجيش وهذا الجيش، جيش المسلمين وجيش رستم. رستم لما جابوا له واحد أسير اسمه حنظلة، قال له أنا لي إليك حاجة. قال بلى. قال له تلاحظ هالزاوية؟ قال بلى أراها. قال له هاي الزاوية بها غراوة مملوءة ذهب. غراوة يعني كيس كبير مملوء ذهب. قال له هاي أنا أعطيها إليك، بعدين أي منطقة من المناطق تحب أن تحكمها أنت أنا أخليك والي على تلك المنطقة، وأريد منك شيء بسيط. قال له ما هو؟ قال له تدليني المكان اللي يعتبر منطقة ضعف عند المسلمين حتى أهجم من عنده، دليني على هالمكان وخذ ما تريد. قال هذا طلب بسيط كلش بسيط. قال له شلون؟ قال بلى بسيط، أنا أدليك بس أنا عندي شيء واحد أخاف منه. قال له ما هو؟ قال له هذا ابني اللي جبته وياي أسير، عنده ولد عمره 20 سنة جايبيه وياي أسير. قال له هذا ابني أنا أخاف من عنده، هذا إذا أخبرتك ابني ما يهدني بعدين يلاحقني. قال له سهلة، شو تريد؟ قال له أضربوا عنقه، اقتلوه وأنا حاضر، إذا قتلتوه أنا شيء اللي تردوه أنفذه. قال له أمر بالولد أخذ ذبح. قال له قتلنا ولدك اخبرنا. ضحك. قال له ليش تضحك؟ قال له أضحك من قلة عقلك، هل رأيت أبا يشكو بابنه؟ التشايف أكو أبو يمكن أن يشكو بابنه؟ قال له إذن لماذا أمرتنا بقتله؟ قال له هذا شاب الآن الدنيا في عينيه خضراء، هذا بعد برعم أخضر، الحياة أمامه مفتحة وسهل إغراءه. أنا خفت أنك تغريه، هذا الذهب بريق الذهب
وبريق الحكم اثنين هن تيشرهن إليه. هذا إذا أغريته هو راح يدليك على عورات جيش المسلمين. إذا دلاك على عورات جيش المسلمين يعني انهزموا المسلمين، يعني خسرنا المعركة. أنا أمرتك أن تقتل حتى أموت وأنا مطمئن الخاطر أن ابني مضى على طريقي على مبدئي، الآن افعل ما بدالك، هاك عنقي. كمل هذا أرجوك. أكو شيء يعني من المعنويات، أكو شيء أبلغ تعبير من هذا الموقف. هذا يقول له أنا مستعد أبنائي ونفسي أضحي بيها من أجل ماذا؟ من أجل أمر معنوي. نبه، تشترع عندهم الدنيا مع الآخرة فتقدم الآخرة على الدنيا. يقول له أيام قلائل، الأولاد يرحون والأموال يرحون، لكن الله لا، لا الله ما يروح، الله يبقى باقٍ. ها، أنا مع الله عز وجل. الإسلام يحرص على أن يربي هذه التربية، يعني يقدم العامل المعنوي، يربي الإنسان على العامل المعنوي. طيب، يربي على القيم، يربي على المواقف، لأن الإنسان إذا ربيته على بس أمور مادية يأكل وينام معناه نعجة. ها، يعني نعجة، لا، بينما الدين يريد من الإنسان أن يكون قمة، أن يكون مهم موقف. طيب، نعود للآية. والله أخرجكم، يعني يريد يطرد ماذا؟ يريد يطرد عن أذهان الناس الشعور بأن السبب الطبيعي هو المكون. الناس يخلطون بين السبب الطبيعي وبين الخالق من وراء السبب الطبيعي، لأن هنا الخالق يتجلى. شلون الخالق يتجلى؟ الخالق يتجلى، سيجينا خلال البحث إن شاء الله إذا ما تفوت النكتة عن أذهاننا أمر بها إن شاء الله. طيب، في أول شيء يريد القرآن الكريم أن يلفت نظر الناس إلى أن الخالق هو الله. انتوا لا تشيلون اللوم تذبوا على هالسبب الطبيعي، لا تشخطون على السبب الطبيعي. تعال يا ابوي، انت ما فكرت قبل ما تطلعني انا تحضر لي شغل، تحضر لي دراسه، تحضر لي موقف. انت تعيش ببلد الانسان ما يقدر يحصل بيه طعام وتطلع هالقد اولاد شلك بيهم. هاي أول شيء، يقعد يحكي على أبوه، يحكي على أمه أن دولة طلعونا، فكروا لما طلعونا أن عندنا فرص بالحياة، لو ما عندنا فرص عندنا مجال للتعليم، عندنا مجال للكذا. الآية تقول له الأبو شنو ذنبه والأم شنو ذنبه، هذول اثنين هم ما يشعرون بشيء، تمر إرادة الله عبرهما، مو أكثر من واسطة بالفيض أولا. طيب، والله أخرجكم، هذه ناحية. الناحية الثانية، الآية من بطون أمهاتكم. قد يقول قائل الله أخرجكم، أولا الأمهات شنو؟ نبه لي بالله، الأمهات ليش الباري عز وجل عبر عن هالأصل بأنه أم؟ الأمهات منو؟ هذا اللفظ الأمهات أصله أمات، هاي الهاء أكو رأيين بها. الرأي الأول أنها للتأكيد، مثل ما واحد يقول أهرقت الماء، يعني أرقت الماء، هو الإراقة يحط الهاء للتأكيد، هذه يسموها أهرق أمهات، يعني لتأكيد أن الأم ولدت الولد. هاي الهاء للتأكيد على رأي، وعلى رأي آخر لا، مو للتأكيد، هاي للتفرقة بين الأم الإنسانية والأم غير الإنسانية. لأن عندنا الأم شنو هي؟ الأم بمعنى الأصل، وإنه في أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، الأم الأصل. فلما كانت الأم الأصل، الحيوان عند أم، والنبات عند أم، والإنسان عند أم. مثلا النخلة تعتبر أم المن إلى فروعها، إلى تالاتها كما نعبر عنها، زين؟ النخلة أم. كذلك أفرض الحيوان الأنثى، أنثى الحيوان أم لأطفالها.
الفرق العرب يفرقون بين الأم الحيوانية والأم النباتية والأم الإنسانية. الأم الإنسانية جمعها أمهات، والأم الحيوانية والنباتية جمعها أمات، نبه لي بدونها. فهاي لها للتفرقة بين الأم الإنسانية والأم المادية الأخرى، يعني غير الإنسانية. طيب شنو هو التفرقة؟ سر التفرقة شنو؟ سر التفرقة أنا أقول لك، النخلة مثلا عندما أطلع الفرخ من النخل، إيش يأخذ هذا؟ هذا الفرخ كل ما يأخذ، يأخذ النوع، الاحتفاظ بالنوع. يعني تعال أفرض من من نخلة، أفرض برحية، أطلع تالة برحية عينا، أفرض نعجة تلد نعجة، مو لا تلد الحية إلا حية، من يزرع الشوك لا يحصد به عنبا، اللي يزرع شوك يأخذ شوك. نعم، يعني يحفظ النوع بس. لكن الأم عندما تلد الإنسان ما تطي بس حفظ النوع، إيش تطي؟ تطي خصائص وراثية ترجع إلى مليون سنة. نبه شوي للنقطة هاي. الأم عندما تلد تحمل الخصائص الوراثية. هالخصائص الوراثية اللي حملها الجين من الأبوين واستقرت في بطن الأم، يطلع الولد من بطن الأم مكلل بهذه الخصائص. شنو هي الخصائص؟ انت ملاحظ مثلا تلقى ابو شوفه فارع القامه طويل، وام تلقاها مثلا بيضاء، يطلع الولد هم قصير وهم اشمر مثلا. ليش؟ منين جاي هذا؟ هذا جاي من خاصه من الخواص السابقه، من ابائه، من اجداده، من اعمامه، من خواص الوراثه. يعني تلاحظ انت اكو عندنا اكو بعض البيوت كان التاريخ يحدثنا عنها بانها عندها ميزات جسديه وعندها ميزات نفسيه. تلقى بعض اولادهم على ممر السنين تزاوجوا ويا عناصر اخرى، اخذوا خواصهم الوراثيه، تغيرت، الخواص كلها تغيرت، تغيرت كثيرا. فهنا اشعار اكو ان الام الانسانيه غير الأم الحيوانية أو النباتية، ولذلك يفرق حتى في التعبير، يفرق عنها لأنها تنقل خواص أخرى. ما ينقلها شنو؟ الكائن الحي من الكيانات الأخرى. هذا على رأيي. طيب هاي نقطة. إذن الأم هي للتفرقة، إنما عبر عنها أمها للتفرقة بين الأم الإنسانية وغيرها. ويقول الشاعر خندف أمهتي خندف واليأس أبي. الأمها مفرد أمهات. طيب النقطة الثانية، الأصل هي الأم. شنو معنى الأصل هي الأم؟ يعني إحنا الآن لما عندنا مسألة علمية هي فرع من الفروع، نحاول ندور على أصلها وين، نرجع إلى الأصل بها المسألة العلمية، نبحث عن أصل المسألة. إذا بحثنا عن أصل المسألة يعني نردها إلى أصلها. كذلك بالنسبة للأم، الأم الإنسانية هي التي تلد الفروع، وإذا ولدت الفروع صارت مرجع، يعني أشبه شيء بالشجرة اللي تتفرع من عدها فروع وأغصان، هي الأصل. لأن الأم هي الأصل، من أجل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن فاطمة إنها أم أبيها. شنو معنى أم أبيها؟ تنبه لي والله لهالنقطة. ماذا لماذا رسول الله صلى الله عليه وآله يكني الزهراء بأنها أم أبيها؟ بأي معنى يعني كنيها بأنها أم أبيها؟ كنيها بأنها أم أبيها لأن النبي فروعة، مو قلت لك الأم هي اللي تلد الفروع، النبي فروعة كلها انقطعت، ما عنده فرع يمثله إلا منه، ما عنده فرع يمثله إلا فروع فاطمة. ولذلك كان النبي
صلى الله عليه وآله يقول: كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنهم أولادي وأنا أبوهم. نبه، يقول دول أولادي وأنا أبوهم. وألفت نظرك لنقطة أخرى، ترى الباقيات من يعني زينب وأم كلثوم ما ينسبها للنبي، مو بنات النبي إذن. وأنا أكثر من مرة أشرت إلى بعض البحوث في هذا الموضوع، والحقيقة أكو بحثين مهمات جدا في هذا، في ذن بنات الربائب، أو بالأحرى بنات هالة، حتى هم مو ربائب، بنات هالة أخت خديجة زين من أب أجنبي ما لهن علاقة بالنبي. الشال الموضوع شلون ما أقدر بها العجالة أستوعبه إليك اللي يحب يتبعه باعتبار الموضوع مهم. أكو عددين على ما أذكر 30 و 31 من سلسلة تراثنا، المجلة اللي تصدر في قم مركز أهل البيت صدرها، بيها بحثين مهمات جدا بقلم سيد علي المناني وغيره أيضا قلمين الواقع يعني بحث مستوفى مناقش القضية شكلا وموضوعا وسندا ودلالة، نقاش كافي بيسعد واحد أن يرجع إلها. بس على الإجمال أنا أعطيتك فكرة. إذن أعود للرواية، زهراء ما بيها لأن نسل النبي صلى الله عليه وآله طلع منها النسمة الطاهرة منها الفرع الطاهر، ولذلك تلاحظ عناية رسول الله بالزهراء عناية لا سبيل إلى تعليلها إلا بهذا المعنى. شلون؟ أرجوك، النبي عاش في محيط الجاهلية، في محيط العرب، العرب عند البنت مثل ما يعبر عنها الشاعر، يقول: إذا ما المرء شب له بنات عصبن برأسه عنة وعارا، يرى أن البنت عار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. عليه من يسود وجهه، يرى أن هذه عار، عار يعير. أرجوك، النبي عاش بها المحيط، تدخل عليه الزهراء يقوم لها من مكانه، يقوم لها من مكانها ثم يقبلها في جبينها، يقول: أشم منها رائحة الجنة. هاللون من الارتباط بها النشمة الطاهرة على ماذا يدل؟ يدل على أن النبي يرى امتداده هنا، يشوف أن امتداده اللي راح يحفظه بالوجود هو هنا، هذه اللي الأم التي ستلد له الفروع. وفعلا فعلا الله عز وجل بارك بنشلها فأخرج منها النشل الطاهر، هذا المعنى اللي ما نسيه رسول الله صلى الله عليه وآله حتى عند جفاف فاطمة. في الأم إذن هي الأصل، نبه لي زين. هاي اثنين ثلاثة، تقول الآية الكريمة: والله أخرجكم من بطون، هاي من الابتداء الغاية، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم. طيب هذه قد واحد يقول شنو الشهير دي، معرفة هي هاي؟ كل واحد يعرف أنه يطلع من بطن أمه، منين يطلع فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم، وفد شيء جديد هذا، يعني شنو القرآن الكريم جاي؟ هذا مشاهد قدام عيننا، ما يحتاج القرآن يلفت نظرنا إلى، كل واحد يعرف أن الأم تشاعة مخاضها هي تلد الإنسان، والإنسان يخرج من بطن أمه. فشنو الهدف؟ لا طبعا أكو هدف جدا كبير. شنو الهدف الكبير؟ القرآن الكريم يريد يقول للإنسان

الإسلامي إيش كثر تأكد على بر الأم، يدخل أسماء تقول لي يا رسول الله أنا عندي أبوان كافرة، أمي وأبوي اثنينهم كفرة، ذول هم أبرهم؟ مو القرآن الكريم يأمر ببر الوالدين، يأمر برعاية الوالدين. تقول له هاي الوالدين، يعني الدين إلى علاقة بالموضوع؟ إذا كانوا مو مسلمين أنا هم أبرهم، أنا مأمورة ببرهما حتى وإن كانا كافرين؟ قالها بلى. ليش؟ لأن موضوع الحكم شنو هو؟ موضوع الحكم الأبوة والبنوة، هذا موضوع الحكم. الحكم مترتب على هالوصف، وهذا الوصف علة للحكم. شلون يعني؟ يعني الله عندما يأمرنا ببر الوالدين لأنهما والدان، لأنهما ولدا، هذا بغض النظر عن أنه ذول الوالدين كافرين أو مسلمين أو غير ذا، أبدا هذا مو منظور إلى، منظور إلى هالجانب بس، أن الأب حملك في صلبه والأم حملتك في بطنها، وهذا تعب والأم تعبت، الأب تعب في تربيتك وتغذيتك وتحصيل ما تحتاج إليه، والأم حملتك وناءت بحملك وتعرضت إلى الموت. تعرف إحنا عندنا يعدون من الشهداء اللي يعتبر مستشهد، والمرأة تموت بجمع، تعبير الحديث الشريف، المرأة تموت بجمع يعني بالنفاس، إذا ماتت بالنفاس تعتبر شهيدة. والحديث الآخر لسان النفساء شهيدة في سبيل الله، شلون إذا ماتت هي بالنفاس تعتبر شهيدة؟ ليش؟ شنو السر؟ طبعا إحنا نعرف أن الشهيد يقاتل عن من؟ عن قيم المجتمع، والأم إذا ماتت تموت دفاعا عن المجتمع، لأن الأم وسيلة الإنتاج اللي تنتج الأفراد، إذا أنتجت الأفراد أمدت المجتمع بالوجود، يعني الوجود هو المجتمع، منه المجتمع واحد زائد واحد زائد واحد يصير المجتمع، منين هذا؟ من بطن الأم، كلهم من بطن الأم. الأم إذا مجاهدة في ساحة المجتمع، إذا ماتت بالنفاس ماتت شهيدة. الأم هي الوعاء اللي حمل الأنبياء، حمل العباقرة، حمل الأدباء، حمل المفكرين، حمل أصحاب المواقف. الأم هالوعاء اللي قدم لنا النماذج التي أغنت الحياة. أنا من هنا أستغرب، أكو بعض الروايات هواية تشدد على المرأة، ما أعرف شنو يعني، مو عندنا عند غيرنا، وأحاديثها مو أحاديث، يعني أحاديث اللي يحب يقدر يشوف مثلا صحيح مسلم أو صحيح البخاري أو كتب الصحاح الأخرى، لما تمر بشكل عجيب غريب. يعني مثلا واحد هذا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول التفت النبي يوما إلى النساء في المسجد، قال يا معاشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، ولو من الحلي اللي عليكن، لأن أكثر أهل النار النساء. قامت له وحدة قالت له يا رسول الله، من علية القوم يقولون المؤرخين بها التعبير، من علية القوم يعدوا من البيوت المحترمة، يبدو أنصارية، قامت له قالت له يا رسول الله لماذا؟ ليش إحنا أكثر أهل النار؟ قال لأنكن أولا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. نبع لي الشيئين أوضح الكيان، تكثرن اللعن، ها أنا على أبو الساعة جابتني ليك مثلا، أنا كذا ما أدري شنو، أنا ما أنا صدفة مو التنت، كثرن اللعن بعد، وتكفرن العشير. العشير شنو؟ العشير يعني الزوج من العشرة. تكفرنا يعني ايش جايب لي انا؟ ما جايب لي شيء، ما وطيني شيء، فلانه جايب لها زوجها كذا، وفلانه جايب لها زوجها كذا، وفلانه شوالها كذا، انا شو مسوي لي انت؟ تكفرنا العشير. وهذا قد يكون موجود على نحو الموجبه الجزئيه، مثل ما يقولون شيء بسيط موجود، لكنه كل النساء هيك شيء؟ لا، مو هيك ابدا.

بعدين حتى لو نوجد هالنموذج عند النساء، بس هذا هو يستوجب دخول النار. يعني المرأة إذا لعنت الساعة أو الصدفة اللي ربطتها بالرجل، أو إذا أرادت مثلا ما تحمد زوجها، ممكن تتعرض إلى شيء من سخط الله عز وجل. لكن أكثر أهل النار، هاي العبارة ظاهرها يوحي بالخلود بالنار أو بالبقاء مدة جدا طويلة بالنار. هاي تستوجب المرأة أن تكون هكذا؟ مع العلم هاي المرأة مجاهدة في ساحة الدنيا، أيام الحمل وأيام الولادة تتعرض إلى مشاكل وآلام. وهذا واحد طبع على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله أمي سيئة الخلق، أمي هواي أخلاقها سيئة. انتفت للنبي، قال له هاي من حملتك 9 أشهر ما تعرف النوم ليل نهار، هاي ما كانت سيئة الخلق. من ربتك خلتك بحجرها 2 سنين، نعم، ترضع وترعاك وتتحمل قاذوراتك وأوشاخك، هاي كلها تتحملها، هاي ما كانت سيئة الخلق. والآن من بعد ما انشأت وترعرعت وهاي الليل كله تهز شريرك، هاي مو سيئة الخلق. الآن من صرت تريد كل أمورك تنفذها وتريد أن كل الأمور تجري وفق إرادتك، عبرت عن أمك بأنها سيئة الخلق؟ لو كنت مؤدب ما تعبر هالتعبير هذا، لكن ما عندك آداب. الأم مو سيئة الخلق. قال له قدر الأتعاب، لا تصير جحود منكر، لا تصير إنسان لا يعترف بالجميل وبالمعروف. هذه الأم منبع الرحمة، الأم منبع العطاء، الأم منبع الخير. ولذلك الله عز وجل أعطاها هذه المنزلة التي لا تضاهى. مو تقول له أسماء، تقول له أنا عندي أبوين. السؤال الفرع الثاني من السؤال شنو؟ لما قالها برهما واجب، قالت لي يا رسول الله من أبر أولا، ياه الأهم. قالها بري أمك، ثم قالها بري أمك، ثم قالها بري أمك، وبالرابعة قال بري أباك. ولهذا الآن الفقهاء في باب التزاحم يبحثوها للمسألة هاي، أنه أيهما أحق، أو بالأحرى أولى، أيهما أولى بتقديم رعايته. لأن هنا شنو؟ هنا أكو الأب تزاحم، أكو حق الأب وحق الأم. لو الزاحمن، طبعا الزاحمن بالمباحات، الأب قال لها الدار لا تشتريها، الأم قالت لها الدار اشتريها، في مثل هالحالة يقول الفقهاء يقدم قول الأم لأن أهم، وإذا صار تزاحم يقدم الأهم على المهم. نبه لي الأم. إذن الأم هي الأصل، الأم لها هالمكانة. إذن ليش هالقشوة على النساء يعني؟ أو هالروايات، روايات عجيبة. أنت لما تمر بالصحاح، مو بس هالرواية، يقول اطلعت النبي صلى الله عليه وآله، اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. غريب، وهي غريب يعني المسألة، يعني هالحدية لو تصح الرواية نتعبد بها، الرواية لو صحيحة نتعبد بها. احنا ما نقدر، ما يشعنا لما يجينا شيء عن النبي ما أتاكم الرسول فخذوه، إذا ثبت نتعبد به. لكن أول الكلام مو معلوم ثابت هذا، لأن قد يكون أكو باشتباه من الراوي، قد يكون أكو بشامع بشكل ورواه بشكل آخر. على العموم ما يلتقي هذا عند المحاكمة، محاكمة الرواية ما يصمد أمام النقد هذا. المرأة والرجل على حد سواء، فيهم من أهل الجنة وفيهم من أهل النار، لكن التأكيد على أن أكثر أهل الجنة الرجال وأكثر أهل النار النساء، هذا محل تأمل شوية. هذا نقدر نعتبره منين جاي؟ نقدر نعتبره ميراث اجتماعي. ترى كثير أكو عندنا من الروايات
متأثرة بالميراث الاجتماعي، يعني الجماعة اللي انحدروا من الجاهلية واجوا إلى الإسلام، لما اجوا للإسلام مو نزعوها للجاهلية رأسا شالوا جميع ما عندهم ودبوا بهالسرعة، لا ظلت عندهم كثير من القيم الجاهلية حتى الآن، حتى يومك هذا، حتى يومك هذا. هي من المرأة حتى أعطيها ميراث؟ إلى الآن ما يعطوها ميراث، إلى الآن نعم ما يعطيها ميراث. يعبر عنها كما يعبر عن النعجة، ما إلها إرادة، إرادتها إلى شيعة، ها إرادتها تخطب من أبيها، ما عندها رأي هي أنه هذا الزوج توافق عليه أو ما توافق عليه، ما عندها رأي. مثلا جميع الأمور تناط عند الأهل، لا هالشكل ها ولا بالشكل الآخر اللي يخليها فلتانة ولا إلى سيطرة عليها، لا هذا خطأ، الإفراط والتفريط خطأ كلاهما. في عندنا ميراث اجتماعي جاي من عهد الجاهلية، هذا ينعكس على من؟ ينعكس على آرائنا وعلى أفكارنا. شنو كثير عندنا لما نرجع لبعض الآيات، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. تعرف أن أكو جملة من المفسرين يقول السفهاء النساء، السفهاء النساء، هذول يقول لا تعطوهم، لا تعطوهم أموال، والعبارة بها إطلاق، وأعتقد حتى الميراث منع من المرأة، أن هذه شفيهة، شفيهة العقل. فلا، بينما هاي معارضة، إذا صار البناء أنت تعتبر الشفيهة المرأة، هاي معارضة، المعارضة للآية الأخرى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كون نحكم الأدوات الفنية ونشوف يا دليل أهم ويا دليل أقوى. السفهاء آخر اللفظ إلى ظاهر، والظاهر حجة، ظاهر اللفظ السفيه يعني خفيف العقل اللي ما يعرف يتصرف بالأموال، إيش جابها للمرأة؟ إذن هذا التفسير منين جاي؟ هذا جاينا من الميراث الاجتماعي. هي شنو المرأة؟ ها؟ هي شنو المرأة؟ يعني يو هالشكل، يو لا، الغريب بعض معاصرين يذهب إلى أنها لها حق أن تأخذ الولاية العامة. هنا يعني أفتى بعضهم مؤخرا بأنها ممكن أن تكون خليفة، ممكن أن تكون خليفة، قياسا على أنها شلون ممكن أن تكون مجتهدة. تقول له مجتهدة، هذا مرتبط بالتحصيل، ما له علاقة. إذا كانت جامعة للأدواء وعدها عدالة، ما أنها تكون مجتهدة وتفتي، لكنه إذاك منصوص عليه مسألة الولاية العامة، عندنا بها نص صريح، المرأة ما تصير للولاية العامة. أكو أسباب، ما أدري لعلي يصير عندي مجال ممكن أبحثها ليلة، فإذا لا هالإفراط ولا هالتفريط. لكن هذول يجون تلقى الروايات عجيبة، إذن خمسة يقطعن الصلاة، من جملة الخمسة المرأة إذا مرت قدام المصلي قطعت صلاته، بينما الرجل يمر ما يقطع الصلاة. مصيبة، هذا ما أعرف أنا، يعني الخنشاء تمر تقطع الصلاة، لكن طريمش إذا مر ما يقطع الصلاة، ما أعرف أنا شنو الدليل على هذا، شنو يعني. على العموم من هالنوع أكو روايات غريبة في بعض، رواية غريبة في بعض. أعود للموضوع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم، ثم قالت الآية الكريمة لا تعلمون شيئا. وهاي نقطة هامة، أن الإنسان يولد صفحة بيضاء، لأن العلم بالنسبة لنا شنو؟ انطباع صور الأشياء بالذهن. الإنسان يولد ذهنية نظيفة خالية، ما يعرف شيء. نعم أكو عندنا نظريات، وهي النظريات حتى العلم يأيدها، بأن أكو أشياء نسميها من الفطرة الأساسية، مو كل مولود يولد على الفطرة، كأن من الفطرة بعض القواعد الذهنية، مثلا أن المعلول يوجد، العلة توجد حيث يوجد المعلول، زين إذا أكو معلول، المعلول يدل على علته، الجزء أكبر من الكل، يعني العشرة أكبر من الواحد، هذا شيء من البدهيات، تولد مع الذهن،
يقولون من الفطرة أكو بعض البدهيات تولد وين؟ في ذهن الإنسان. هاي يرجع لها الإنسان عند تطبيق بعض معلوماته، الأشياء المركبة المعقدة يرجعها للبدهيات يحلها حتى يتوصل إلى حلولها. فالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هنا نقطة شوي خلنا نوقف عليها، مو يقول لك أن الأنبياء ما يورثون الأمور المادية، لأن النبي قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، شي يورثون العلم والحكمة. العلم والحكمة شو يعني؟ أكو واحد ابن عالم ينولد عالم؟ ها؟ هواية ناس انولدوا بيوت علماء لا عندهم علم ولا عندهم شيء ولا أبدا، واحد لا انولد في بيت غير عالم وطلب العلم، لأن العلم هذا أمور تحصيلية، ها؟ إنسان يحصلها يوقف قدام مدرس يتعلم منه يدرس ويتعلم. فإذا الأنبياء ما يورثون إلا العلم، العلم مو شيء قابل للميراث، العلم يجي يؤخذ بالتلقي، ها؟ والحكمة تؤخذ بالتلقي ما تؤخذ بالميراث. التتريد توخر الزهراء عن ميراث أبوها ما يخالف، لكن تجي تقول لي أن العلم يورث، لا العلم ما يورث، العلم يحصل عليه الإنسان عن طريق إلا ما يريد الله عز وجل أن يلهم به بعض عباده. الأنبياء يلهمهم والأولياء يلهمهم، لكن ينولد وياهم لا، ما ينولد وياهم، يولد الإنسان خالد ذهن. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعد وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. شنو معنى هذا؟ هنا النقطة اللي قلت لك يجب أن أشير إليها، الماديين يقولون أن المادة هي على صورة مخصوصة هي اللي أوجدت السمع وأوجدت البصر، يعني الجانب المادي هو اللي تحكم بالبصر وبالسمع وبالنطق، يعني نفس من خواص المادة، كأنه من خواص المادة النطق. هذا مو يريد ينكر وجود الله، يقول هي المادة تتطور، يقوم ينطق الإنسان ويسمع ويبصر. نقول له زين، إذا كان هاي من خواص المادة لازم كل جزء من الإنسان يسمع ويبصر وينطق، يعني أصبعي لازم يشوف، ها؟ ولازم يحكي ولازم يسمع، لأن مادة ونفس المادة. ليش المادة بالإذن أكو بيها سمع لكن بالرجل ما بيها سمع، بالعين أكو بيها بصر لكن بالصدر ما أكو بصر، باللسان أكو نطق لكن باليد ما أكو نطق؟ لو كان المادة خواص المادة، إذا هي كل خواص المادة هي وين ما تكون تكون علة المعلول يوجد، إذا مو من خواص المادة. إحنا نلاحظ الآن المادة في بعض الأماكن تنطق وفي بعض الأماكن ما تنطق، في بعض الأماكن تشوف في بعض الأماكن ما تشوف. أرجوك هذه الآن العين، مثل ما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول يتكلم بلحم ويبصر بشحم، هاي العين شحم عينا، ليش الشحم بغير مكان ما يشوف هنا يشوف؟ إذا من وراء مهندس، من هذا المهندس؟ هو الله، نبالي هو الله عز وجل، الله تبارك وتعالى يقول جعل، وجعل لكم السمع، جعل طبعا هنا تكويني مثل ما يقولون، خلق كون السمع والبصر والنطق، شنو ذني والعقل أيضا، يعني انطانا وسائل نقل المعلومات عن طريق الحس، ايدي تلمس الشيء احس به، اذني تسمع الشيء احس به، وفي نفس الوقت اميز ايضا الاصوات، اميز بعضها عن بعض، الاحظ هذا صوت اسميه حسن، هذا صوت اسميه قبيح، هاي كل المعلومات أنقلها وين؟ قناة هاي تنقل، الإيد تنقل الإحساس، الأذن تنقل الإحساس، العين تنقل المحسوسات، وين توديها؟ توديها للعقل، والعقل هو الذي يحكم. وجعل لكم السمع
والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول المقصود بها، يعني هاي الحواس وظيفتها تنقل لوين؟ للعقل، والعقل يحكم. هنا عندنا مدرستين، المدرسة المادية تقول الحواس بس، كل شيء ما يخضع للتجربة هراء، ما نقبل به، ما نعترف به أبدا. شيء ما وراء الطبيعة أن الإنسان من بعد ما يموت الله يطلع مرة ثانية من التراب، هذا ما نؤمن به، هذا ما شايفيه إحنا ولا شامعيه. تقول له أنت كل شيء مو شامعه، هو مو موجود، وكل شيء مو شايفه. الآن أنت الآن الأثير قدامك مالي الجو، أنت تشوفه للأثير ما تشوفه، ويا أشياء تفهمها وأنت لا شايفها ولا شامعها ولا ضايقها. مو كل ما هو موجود لازم يخضع للحواس هاي، لا، العقل هو الذي أكو أمور مصدرها العقل. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ثم قال لعلكم تشكرون. شنو لعلكم تشكرون؟ شوية تنبه لي. لعلكم تشكرون يعني كل فعل إلى، يعني كل شيء إلى من جنسه، الشكر من جنسه. مثل إيش؟ أنا لما أريد أشكر الله عز وجل لأن أعطاني طعام، شنو الشكر هنا؟ أشيل أتصدق من هالطعام اللي الله عز وجل أعطاني به. أعطاني أموال، الشكر هنا شنو؟ أني أنفق من هالأموال، هذا شكر الله. أعطاني قدرة على النطق والحركة، أشكر الله بيش؟ باللسان، أقول الحمد لله اللي جعل لي أسماع، جعل لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، فاجعلنا من الشاكرين. الشكر كل شيء إلى شكر من نوعه. نبه، أكو بعض الناس لا يقف على الشكر اللي ما يكلف شيء، مو يعني مثلا يخلص من الأكل، ما مو تعب أن يقول اللهم لك الحمد، تمام. يخلص أفرض من اللباس، يلبسه ويشوفه يقول الحمد لله اللي رزقني لباس، بس بالأثناء أبوه عريان أو أخوه عريان أو أمه عريانة أو واحد من أقاربه من أرحامه ما عنده ثوب يلبسه، ما عنده طعام. ما أنت يومية عليها خمس أشكال طعام، لكنه أهل جوعانين ما يذكر أهله، هذا وين الشكر؟ الشكر هنا، الشكر أن تشاهم مما أنعم الله عليك. مو ثلاث أقسام هو الشكر؟ أولاً تعترف أن النعم من الله بالقلب، وبعدين باللسان، وبعدين بالتطبيق العملي تشكر الله بالعطاء. شو يقول الشاعر؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. الضمير يعترف بفضلكم، واللسان يعترف بفضلكم يشكركم، والإيد تكافيكم. طيب خلي نجي نشوف، أكو واحد أنعم على هذه الأمة بنعمة كما أنعم عليها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كانوا جهال وعلمهم، وكانوا بائسين نعم وعلمهم. شلون علمهم؟ صيد البر، صيد البحر، أباحلهم ورزقهم من النعم، وطاهم هالخيرات، وضع القابلية بالأرض، أرشدهم إلى ما صنعه الله لهم. إجا النبي يسر لهم سبل العيش، خلى الأرض تخضع لهم، فتح لهم الفتوحات، جاب لهم الأموال. كانوا في بعض الغزوات يجيبون الذهب والفضة يكسروها بالفؤوس، ما يدرون وين يودوها من بعد العري. تتأمل أن يوم من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله، ذول اللي يصلون وراء كانوا عنده وزرة، ما عنده حطها الوزرة، من يدنق للركوع تبين عورته، نبه، كانوا بها الدرجة من الفقر، كانوا بدرجة تعبر عنها الزهراء، وكنتم على شفا حفرة من النار، أذلة خاشئين تقتاتون القد وتشربون الطرق، فأنقذكم الله بأبي منها. بعد اللتيا والتي وبعد أن مني ببها بالرجال وذؤبان العرب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. هل عطاء اللي اطاهم إياه النبي
شنو كان شكره؟ كان شكره أن الزهراء تريد لها بلغة ما يطوها بلغة، أن الزهراء رغيف الحسن والحسين من فدك يقطع منها، أن تجي توقف لجؤوها توقف في مجالس الرجال الطالب ببلغة لولديها، تدخل إلى المجلس وتطلع كسيرة قلب مهيضة جناح، وين تطلع تخرج والخطاب من وراء ما أصنع، سمعت أباكي يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، رجعت وهي ولها، رجعت والدموع تملأ عينيها، رجعت والحزن يملأ نفسها، وين سود دربها؟ سود دربها على قبر رسول الله، جلست على القبر.

ظلت من بعدها الواقعة تلح على أمير المؤمنين سلام الله عليه، شوف لمكان تتطلب دواعي العشاء، تتطلب بواعث الشجا، تقول له دليني على مكان أذهب إليه. بنى لها بيتا سماه بيت الأحزان، كانت تطلع بالنهار تأخذ بيد الحسن والحسين، تندب أباها إلى أن يجن عليها الليل ترجع إلى الدار. هذا هالبيت اللي يأشر إلى الإمام، يقول أتراني اتخذ تلا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت شروري، ابكي واجفر لها فإن عداها منعوها عن البكاء والزفير. أقول لسيدي بيت واحد للأحزان، أقض مضجعك إذا ليتك ترى بيوتكم، يوم رجعت إليها عماتكم وأخواتكم أصبحت بأجمعها خالية. أخويا وحش الدار وعيونك.

يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد.

تحل حزنها كل مجروح كل مجروح يفتر اسمها بدمي بابا الله يشبه أمي يفتر اسمها بدمي بابا الله يشبه أمي ظل مفتوح ظل مفتوح لو بس طبق رمشها وشالوا صديق نعيشها روحي تروح كل صلاة بكل يوم

0: ثقابي
1: الحبيبك الغالي الذهب
0: شاقت علي يا ربي أمي أعز من

أمي تاج على الروس شجرة بس قطعة تفوس، أمي تاج على الروس شجرة بس

يمك قبل رجلها أمك يا من بعدها يمك قبل رجلها أمك لو شي تصير لو شي تصير واسأل تراني مجرب نذكر دعاها المغرب روحي تحير يا من بعد يمك قبل رجلها أمك يا من

ثاني واحد شاعر كتب قصايد ويني وين.

بس لطم عليها كون على أم أبيها تعمل عين تعمل عين من ألفها للياء عصمة من الأخطاء

شبل يعرفه وحتى الصديق يحرفه من يحكي قصة ضليع نكرها شارك ترى بكسرها وما بري بنادم بلايا معنا يشرك شنو بضليعنا جاش عليه انت خل حاجيك لحظة اهدأ ايش بيك انت خل

اللي قلمه مأجور يحكي عني معذور، اللي قلمه مأجور يحكي عني معذور.

كيفي هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي ألطم

0: الله الله
1: ناس اشراق
2: ناس اشراق
1: اي اني بلا هالخدمة

بقع لحبها سكة ورد دربها ما ينعاد ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما طيح إش ما تهز بي الريح أبقى ثابت ما بعد

0: الحاج ولا الجواب.
1: هذا نوي على كيفي ألطم شتايا وصيفي، هذا نوي على كيفي.

0: الحسن وهلها ناس أشرار
1: ناس أشرار
0: ناذر حياتي كلها.

يا حسين كنت بيا كتر حسين كنت بيا كتر من وقاع محسين اخوك بعتبه الدايا كنت بيا كتر من وقاع محسين اخوك بعتبه الدايا هم سحقت على الجمر هم سحقت على الجمر واظن مثل امك بشفك اثر للنار

بايده والدك بارك شفيته تطفي نار بايده من وقع محسين هطاحت هي فوق وليده.

ظهرك يصبح حزايا من توقف وحيد تمنيت لي ولي للطف ينخلق حيد لظهرك.

ما نسه أدري فكرك ما نسه عشت يا فترة وضلع يا هل كان مهشوم تصلي وهي جالسة

وان حرمت مني الطفولة وش شفت مني الزغر أبا عبد الله سيدي وان حرمت مني الطفولة وش شفت مني الزغر تريد فوقي الصدر تغفر

أدري فكرك ما أنسى، أدري فكرك ما أنسى، عشت يا فترة وضلعت كان مهجوم، تصلي وهي جالس وقوة تتنفس وبس ما تقدر تقوم، وانحرمت من الطفولة وشفت مني الزغر،

الصدر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر تريد تمسح دمع خدها وشفت خدها لمين سطر ذاك وجه الزهرة ذاب الثمنطعش كان العمر ذاك وجه الزهرة ذاب الثمنطعش كان العمر

0: ابو علي.
1: ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه ماتت امك فاطمه وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها وسمعتك عالمغتسل تبكي عليها

فاطمة سكنت قبرها والضلوع مكسرة، فاطمة سكنت قبرها والضلوع مكسرة، ذاك القبر وين ما نندل يا حسين.

0: سامحني
1: سامحني
0: يا حضرتك جاء
1: حضرتك
0: جاء كل ما في حشوار عشرة لبيت. طب ليالي كم واحد واحد؟ أروح لكم.

كربلة كل مصايب كربلة شان أصلها سيدي من ذاك المصايا سهم صعبك حرملة سهم صعبك حرملة وهالسهم

كربلة كان أصولها سيدي من ذاك الإمصاير سهم صابك حرملة وهالسهم

ترك الحرق باب الزهرة أمك نار بخيامك ترك والهشم من ضلعها هو حزلك من حرك والهشم من ضلعها هو حزلك من حرك والسلب منها فدكها سلب خاتم خنصرك.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: من ماتت الزهرة
2: سمع
3: قاموا على وجه وقع يقول سلمان ولما وصل إليها وغسلها وكفنها وأراد تشييعها بالليل والله نظرت إليه وكأنه سعفة يهز بها الريح التفت لي قال سلمان لا طاقة لي على حبل فاطمة
4: علي دنيا مظلمة
3: علي دنيا مظلمة
4: علي

غمضة وصرخ لا لا فاطمة لا فاطمة لا فاطمة شافها مغمضة وصرخ لا فاطمة الدنيا صاح بيها هوى الدنيا صاح بيها هوى بس كنا نتنفس سوى الدنيا صاح بيها هوى

فاطمة من ماتت الزهرة سماح، من ماتت الزهرة سماح.

فارك خادم خادم اي فارك فاطمه فارك فاطمه لخادم الحسين وخادم فاطمه الزهراء ميثاق الحمداني غسلها وينحى

ليش شفت يا علي بهذا اليوم وهيك كبرت؟ شاف الضليع، شاف الجفن، شاف الزراق بالمتن، شاف الضليع، شاف الجفن،

تبكي وصاحتها أريدك بظهر جنازتها زينب لحقتها

من الدفين ردا وابو حاضن اخو. تشوف الحسن حاضن الحسين، علي ابن ابي طالب حاضن اولاده، قوة يمشون. استبردا ولن اندفن كل الدفور، علي الزينب وقالت له منو لا تموت وأظلهم لا أبو. رد من حني الرايح عدل ومتربي ودمعي، رد من حني الرايح عدل

0: تومر عشان يفيدك.
1: خادمك تومر.

يعني الزمن لو ميت ويم الحسن لا ما يشيبني الزمن لو ميت ويم الحسن علي

يلا يلا على حب فاطمة. التعبت علي.

بدو اروح لكم. شاعر اهل البيت خادم الزهراء طيب الموفق الحبيب ابو ريحانه كرار حسين الكربلائي.

0: شابك من يوم تكسير الظل على اليوم ما شابك خايف عليها تلجم كم نذل بيهم طقها
1: ويلاه ويلاه ويلاه ويلاه
0: من يوم تكسير الظل على اليوم ما شابك خايف عليها تلجم كم نذل بيهم طقها

0: التعبت علي يا
1: للقبر راحة
0: من المناحة

لي بكتر قبرك مكان يما خلي لي بكتر قبرك مكان. وجعلي صدرك اجمع.

0: تسمع هذا البيت بقلبك.
1: فك عيني تقوم يم قلب الحنين، فك عيني تقوم يم قلب الحنين، حسين راح يموت من حنين.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: نارك من أثار ناري.
2: رواية حزن بدأت بكسر ضلع الزهراء، حيث رسمت طريق الطف بدمائها ونيران الظلم التي أحرقت بيتها.
0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
3: السلام عليكم. أنا صلاح منسي، وهذا الشي منسي، وضيف اليوم مع حفظ الألقاب علي المياحي. شلونك شيخنا؟
4: حياكم الله، الله يسلمكم، الله يحفظكم إن شاء الله.
3: أصيح لك دكتور لو شيخ؟
4: مو مهم. يعجبك.
3: شيخنا تعبتني والله، صار لي سنتين أنا أدور رقمك، وسنة ونص ما أدري قد يلا حصلته، وبعدين طلع غلط زي. وبعدين أحد الأصدقاء خلف الله عليه قال لي هذا الرقم الشيخ، وتواصلنا وقلت لك خلينا نسجل، وقلت لي إلى أن يأذن رب العالمين، وهاي صار سنتين، يلا اليوم اقتنعت.
4: زين
3: ليش يا أخنا؟
4: شوف أستاذ، يقولون العلم ثلاثة أشبار. شبر تشوف نفسك كل شي تفتهم، فتطب بروحك بكل شغلة، وأي واحد يسألك تجاوب، وين ما واحد يقولك سولف تسولف، هذا علم، هاي شبر. الشبر الثاني تشوف نفسك تفتهم شغلات وما تفتهم شغلات، يعني بالنص، فشوية متوازن، شوية تحس بنفسك علمك هواي شوية. الشبر الثالث تشوف نفسك كل شيء ما تفتهم. من طب الشبر الثالث وتدرك انه جهلك اكثر مئات المرات من علمك، هنا تحب ما تسولف، تقوم تميل للسمع والاستماع اكثر من الحكي. فمن الطب الشبر الثالث تحاول قدر الإمكان ما تحكي إلا بما يمليه عليك، يعني تكليفك ووضعك وهالأشياء. فأنا صراحة كل شيء ما أفسهم. من تجي دعوة مثل حضرتك ولقاءات أخرى هواي أتحفظ، لأن ما عندي شيء أقوله، يعني وأحس بنفسي ما عندي شيء، يعني ما أعرف شيء.
3: زين قبل لا أقول لك لا عدش تعرف، قبل هذا السؤال، أول شيء إحنا أصدقاء.
4: زين.
3: وأنه فوق ما احنا أصدقاء معرض الكتاب لجامعة المستقبل قدام العالم، ولايف ولاك مونتاج ولا أبد. أسألك سؤال، حتى سؤال نسيته من قد الفشلة، قلت لك هذا السؤال، قلت لي والله كله صوتك كله من وراك، لا أقدر أمنتجه والعالم صورته. زي سمو احنا أصدقاء،
4: يعني شوف، هو أنا كلش أستحي من أشوف نفسي قاعد والناس واقفة، كلش استحي. فيعني صراحة مرات حتى تلعثم، ما أعرف أحكي، يعني ما أعرف، يعني يصيبني فشيء من الحياة. أنت مدي لي دعوة وأنا قاعد على كرسي ومرتاح ومقابلني، وأنت منطلق تسأل ورايح بجو والناس واقفة تقطعت رجليها، قلت له والله كله من وراك.
3: أي
4: صدق كله من وراك، وهسه ما اقول كلام من وراك.
3: ايش اسوي؟ اروح اجي اضل اجيب واحد واحد كراسي
4: وقعد؟ ما ادري، كلام من وراك.
3: زين قبل نفوت الحلقه تتذكر هاي السبحه؟
4: اي هاي سبحتي اعطيتك اياها.
3: ليش اعطيتني اياها؟
4: ها شوف، اني عاده هداياي سبحه، وغالبا سبحه من تراب سيد الشهداء. ليش اعطيك اياها او اعطيها لغيرك؟ يعني
3: وهي قلت لي عزيزه عليك كلش.
4: ها، اولا الذكر، ذكر الله عز وجل اعز ما يملكه العبد بعد التوحيد وولايته للبيت هو الذكر، لان انت شقد تذكر شقد تصعد ترتقي. فأنا من أعطيك سبحة يعني أريد أقول لك اذكر هاي وحدة، هاي السبب الأول ليش أعطيتك سبحة. السبب الثاني طنياها. شوف أنا أعتقد
3: ترى من زمان طنياها مو هسه باللقاء يعني لأن إحنا أصدقاء.
4: أنا أعتقد الأرواح تشبه هاي الخرزة. الأرواح الحلوة هي عبارة عن خرز بس مطشرة. أكو خيط، خيط اللي هو هذا يمشي يمشي يجمع يجمع الأرواح يلمها يصير سبحة. فالصداقة أو الأرواح الأرواح يعني بصورة عامة المرتبطة ببعضها تشبه السبحة بالضبط. الخيط مالتها شنو؟ العامل المشترك اللي يجمع بيناتها، شنو اللي يجمع بينه وبينك الآن؟ هو هذا الخيط. مرات يجمع بينه وبينك الحب، مرات يجمع بينه وبينك العمل، مرات يجمع بينه وبينك طلب العلم، مرات يجمع بينه وبينك الاتجاه الفكري أو الاتجاه السياسي أو الاتجاه كذا، مرات يجمع بينه وبينك الرحم، عشيرة وحدة أو الدعم أو كذا، نصير سبح. هذا هذا اللي هي هاي روح، خلينا نعبر عنها، هاي ما تقبل أنت تروح لهاي الروح إذا ما تمر عليها. صح؟ وبنفس الوقت هاي الروح من تضمه وي هاي الروح، فما تقدر أنت تأخذ بس هاي الروح هسه يقول لك إحنا سوا. فأنا لو تحبني أنا وربعي، لو لا تحبني
3: وإذا انقطعت،
4: إذا الخيط مرتبط بالله ما تنقطع.
3: هلا ضمها هاي صارت عزيزة أكثر. زين شيخي خلينا نرجع للشبر الثالث. من قلت أنا كل شيء ما أعرف. أوكي أنت إيش تعرف؟
4: أعرف عيوبي. هاي أعرف عيوبي. الإنسان قدر الإمكان خليه يعرف عيوبه. من أعظم المعارف اللي توصل الإنسان للقمة هو أنه يعرف شنو العيب مالته، وين العثرة مالته، وين بالشهوة، بالوهم، بالغضب، بالكسل، بالفتور، بالغرور، بالأنانية، وين عيبه. من هنا تبدأ الرحلة. ولذلك في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: من أراد الله به خيرا بصره عيوبه. فأنت حاول تعرف عيوبك، من تعرف عيوبك أنت تعبر نص المسافة، بقت المسافة الثانية شو تسوي؟ لا عيوبك شلون تصلحها، شلون تروض نفسك، شلون تربيها، شلون تعرف عيوبي. إن شاء الله أعرف عيوبي مو 100%، لأنه مراتك عيوب دقية يعني خلينا نقول طابة بالحويصلات الدقيقة للنفس، ما تنكشف ببساطة، تنكشف بعد أن يكون عند الإنسان بصيرة هائلة ضخمة جدا لما يقدر يكشف عيوبه. فإن شاء الله أعرف عيوبي.
3: شيخ المياحي البيت الأول وإلى أي البيوت يذهب القلب؟ وهذا سؤالي المعتاد في البودكاست.
4: شوف هو دائما مرحلة الطفولة مرحلة تأسيس. إحنا عدنا بالحياة مراحل، المرحلة الأولى المرحلة التأسيسية، وبعدين تجي المرحلة التأصيلية، وورا المرحلة التأصيلية تجي المرحلة الإنتاجية، والمرحلة الأخيرة يبدي لهم غراضة بعد يريد يروح. فالطفولة مرحلة تأسيسية، وإن كانت أنا يعني ما أعتقد طفولتي بها شيء كبير من العبقرية والعظمة، لا عشنا يعني حياة كلش بسيطة وكلش طبيعية، وإحنا من عائلة فقيرة وعائلة ما بها علائم يعني تميز أو تفتق أو شيء من هالقبيل. لا إحنا فقراء كلش، لا إحنا أغنياء كلش، لا إحنا طبقة برجوازية، لا أرستقراطية، لا مدري شنو، عائلة بسيطة. لكن أعتقد فيما يعني يصلح بهذا اللقاء نسولف بمرحلة الطفولة، احنا نشأنا ببيت تعبان، حالته تعبانة يعني اغلبه هول يعني، وكان بصفنا حسينية بظهر بيتنا اسمها حسينية الزهراء سلام الله عليها. حسينية الزهراء انا لما صار عمري 10 سنوات بالضبط تقريبا أبوي أخذاني لهاي الحسينية. حسينية الزهراء بوقتها يعني 1998، حسينية الزهراء كان بيها فتحراك ديني. الحسينية جذورها يعني كان بيها بالسبعينات، كان بيها حراك للشباب المتدين في أيام السيد الشهيد محمد باقر الصدر على الله مقامه الشريف بالسبعينات. بالتسعينات أخذوا موافقة وفتحوا الحسينية مأذونية من السيد الشهيد الصدر، السيد محمد الصدر رضوان الله عليه، الشهيد الصدر، وانفتحت الحسينية. من انفتحت الحسينية صارت الناس تجي تصلي بالحسينية، وحسينية قديمة لأنه بالسبعينات انعدموا الشباب اللي كانوا يصلون بيها من عائلة، بعضهم يعني أغلبهم من عائلة هم من أرحامنا اسمهم بيت سنيبل، هذول عائلة مجاهدة، عائلة مؤمنين ومكافحين يعني ضد النظام الظالم. بعضهم استشهد، بعضهم طلع خارج العراق، عائلة مضحية يعني وإلها أثر يعني وعتها شهداء، هذول من أرحامنا يعني تربطنا بهم يعني علاقة رحم يعني، وأيضا مصاهرات. فانغلقت الحسينية بالثمانية وتسعين، فتحوا الحسينية. فوالدي كان عنده علاقة ببعض الشباب اللي انعدموا فجابني للحسينية. هسه أنا ما أرد أطول الكلام عن الحسينية وشن اللي صار بيها، كان بيها فد يعني حركة دينية يعني لطيفة، وبيها صلاة، بيها صلاة جماعة، بيها عبادات كذا، وبيها يعني أشياء قراءة قرآن وهيك. اللي يستحضرني بالطفولة هنا إنه كان اللي يدرس الناس ويعلم الناس ويصلب الناس هو أستاذي الأول سيد ناظم الصافي، واللي يدير الحسينية شخص اسمه رحمة الله عليه، توفي مؤخرا ما صار له سنة من توفي، اسمه أبو داود. الحسينية من تدخلها صغيرة، قاعة مو كلش كبيرة يعني، بس هي هاي القاعة فضاء من التأثير على النفس. يعني شلون؟ يعني هاي قاعة بهاي الزاوية، هاي الزاوية محراب، هذا المحراب أبو داود كان معتني به عناية فائقة، ديكور مرعب ضخم بجلال وبهيبة وبإنارة خضراء وإلى آخره. بالزاوية الثانية منبر، بزمن صدام ماكو منبر يعني يصعد واحد، بس هو مخلي له منبر كبير مخليه. فوق المنبر قطعة قماش اللي هي ستار الكعبة، شوف التصوير الآن، شوف القاعة يعني، شوف الحسيني فتهيبة كذا. بنهاية القاعة مكتبة صغيرة، ومنها أكو صور، حسن سولف على الصور شوية. فأنا طفل أدخل من هذا الباب، دائما عندي تهيب كان من المقدمة، فدائما تلقاني أصلي بالأخير. يعني هنا أنا عمري 10 سنوات و11 سنة و12 سنة هالحدود هذا، يعني هو بالضبط عمره 10 سنوات وبقت. فأنا أشوف نفسي أنه دائما أنه لا شيء، فعلا أنا لا شيء، بل أقل من اللا شيء. شلون أنا أروح أصلي بالصف الأول؟ يعني شنو منو أني؟ شنو قيمتي؟ فدائما تلقاني أحاول أن أتأخر أصلي ورا يعني. أباوع المحراب تأخذني هيبة اللقاء مع الله، أباوع المنبر أقول هذا منو يصعد على هذا المنبر؟ فأرسم بذهني صورة عظيمة جدا لشخص يصعد على هذا المنبر ويحدث الناس. منو معقولة أكو إنسان يصعد على المنبر ويحدث الناس بالروايات بالقرآن بالآخرة؟ بظهري مكتبة بيها كتب يعني بسيطة وبيها مصاحف وكتب أدعية. شوف هذا التصوير جد لطيف. الآن تيجيك منا جدار بمجموعة صور الصورة الأولى خلي أستحضر يعني بذهني شوية. صورة للسيد أبو القاسم الخوئي، بصفها صورة للسيد محسن الحكيم، بصفها صورة للسيد محمد الصدر، بصفها صورة للسيد عبد الأعلى السبزواري، بصفها صورة للسيد حسين بحر العلوم، بنصهن بالنص صورة للسيد السيستاني. شوف هاي الصور كلهن تقريبا كلهن كان مكتوب فوقهن، كل الصور يعني كل صورة فوقها بنفس الإطار، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأنت تدخل بالباب، هنا الصور قدام الباب، تدخل من الباب تواجهك فد رهبة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وتباوع يعني وجوه ملكوتية، وجوه ربانية، وأنت طفل فتبدي ترسم منو ذولة، شنو ذولة، ليش الناس تخلي صورهم. طبعا بعدين لما صار عمري 16 سنة 17 سنة ورحت درست بالنجف، صارت هاي الصور تعني لي شيء.
3: شنو دلالتها؟
4: اي صرت اني من اشوف هاي الصور اشوف مثلا الإدارة المرجعية بصورة السيد محسن الحكيم، العلم والفقاهة والتدريس وكثرة الطلبة بصورة السيد الخوئي، العرفان والعبادة والرهبة والهيبة بصورة السيد السبزواري، الشجاعة والإصلاح والنزول لهداية المجتمع مع العلم مع التحقيق مع الصلاة بصورة السيد الشهيد محمد الصدر، الحكمة والوقار والحفاظ على التشيع والمسلمين بصورة السيد السيستاني، الجمال والنقاء والشفافية بصورة السيد بحر العلوم. فصارت الصورة بهاي المرحلة من الطفولة تعني. طبعا احنا هسه اذا تسمح لي شوي نطلع خارج الموضوع، هي صدق يعني على قولة الحكمة الشهيرة، الصورة بألف كلمة، يعني الصورة تعادل آلاف اللغات. يعني الآن هذا الكوب القدامي أي واحد يشوفه بأي مكان بالعالم يتحدث بأي لغة بالعالم هو يعرف أنه هذا كوب، بس من أريد أكتب الواحد علي راح أضطر أسولف بلغة مشتركة.

0: صحيح؟ الآن إحنا بدينا نرجع لمن؟ بدينا نرجع لغة الصورة. الآن أنا بنمشي بالشارع، مو بالضرورة واحد، يعني مو بالضرورة المرور يكتب لي بقطعة ستوب أو قف، خلي إيده يكتب هيك أفهم إنه شنو صورة. لا لا، أنا أقلب الموبايل بدل ما يكتب لي الرسائل يحط لي فولدر بصورة مع الرسائل، أفتهم. فشوف البشرية بهذه القرون المتأخرة من حيث لا تشعر رجعت وين؟ رجعت ليا لغة الصورة، رجعت اللغة الصورية اللي بزمن السومريين والبابليين والآشوريين والأكاديين والإعلاميين وال وال وال وال وال وال وال رجعت للصورة. يعني صار كأنما البشرية رجعت وين؟ رجعت لي ورا. لذلك الصورة تحكي من تعجز الكلمة. شلون؟ أنا هسه بدي أقول لك شغلة بس ما أقدر أقول لك، جوز زعلان عليك. أنشر ستوري مع الصورة، إيش صار؟ من تعجز الكلمة تحكي الصورة. بس سؤال، من تعجز الصورة شنو اللي يحكي؟ تصير السكتة أولى. ليش؟ لأن أنا من قدرت ما أثر عليك حتى بالصورة. معناه شنو؟ معناه خلاص انتهت الشغلة. ولهذا أستاذ صلاح، الحلو بالصورة إنه هي تبقى على حالها حتى إذا تغيروا الناس كانوا بها. صح؟
1: شلون؟
0: يعني واحد كان وفي مثلا، وأنا ماخذه يا صورة، هو صديقي، وكنا اثنيناتنا بالصورة نضحك، واحد أخذ لنا صورة ورا 5 سنوات، هذا خرب بس الصورة ما خربت. هاي اللحظة صورة. هي الصورة شنو؟ هي إيقاف اللحظة. هي شنو الصورة؟ شنو تعريف الصورة؟ الشيء القادر على إيقاف الزمن. صح؟ خلص بقت الابتسامة موجودة بهاي الصورة، بس صارت باهتة. ولذلك إذا مرات متعاتب من تريد توصي صاحبك تقول لا تخرب الصورة. يا صورة، مرة تقصد الصورة اللي بذهنك. وأنا أذكر واحد فد يعني طاني درس عجيب. فد يوم اختلفنا أنا وياه بموضوع، وكان الاختلاف جدا مؤدب. وصلنا نقاش نقاش نقاش نقاش، أنا شوية عليت يعني سقف كلامي. قال لي أرجوك لا تخرب الصورة. يا صورة، قال لي أنا أشوفك مقدس، لا تخرب الصورة اللي بدي. خلاص سد النقاش، انتهت. وين رجع؟ وين رجع؟
1: للصورة.
0: رجع للصورة. فأنت الصورة إلى دلالة، صورة تحكي، سولف.
1: شيخنا قبل لا نفوت بسالفة الصداقة، لأن أنا هم عندي بيها غير مآرب، رجعنا شوية للطفولة. احكي لي ولو موقفين، لا تصير بخيل بموضوع الطفولة، احكي لي شيء بسيط.
0: اي خلي اسولف لك موقف، يعني واحد حزين وواحد يضحك شوي لطيف.
1: بلش لي بالحزين.
0: بالحزين
1: اي.
0: اعتقد من اصعب الاشياء اللي تمر عليك بالحياة، خصوصا اذا كنت طفل، اما اذا كنت شاب هم يعني صعب، بس يمكن تتعاطى، يعني تتعاطى بطريقة معينة وياه. من اصعب الاشياء بالحياة أنه أكو فد شيء أنت راسمة أنه هذا كل أملك، يعني مشروع خلاصك، بوابة تفوقك، خلاص هو هذا اللي من عنده راح أنت توصل للفكرة اللي عندك أو للكمالات اللي بذهنك. بعدين هذا الشيء اللي أنت متوقع كل شيء، فجأة تقعد الصبح تلقاه ما موجود. شقد صعب، خصوصا وانت يعني طفل ممكن عمرك مثلا 12 سنة. هنا شنو شعورك؟ شلون راح تعيش يعني ردة فعل؟ شلون تتلقى تلقي يلائم عمرك ويلائم مزاجك ويلائم نفسيتك؟ هذا بالضبط صار وياي لما

0: تقريبا نجحت من الخامس ابتدائي، تقريبا خامس ابتدائي هالحدود، استشهد السيد محمد الصدر أعلى الله مقامه، واعتقلوا السيد اللي كان في نظري هو هذا اللي راح يوصلني للحوزة وللنجف ويوصلني إلى فد مرحلة دينية، ويعني أصير رجل دين، ربما أصير خطيب، ربما أصير هاي اللي هي يعني وانت صغير راسمها بذهنك شو تريد تصير. اعتقلوا السيد ناظم الصافي اللي هو قلت لك بالحسينية وكان يعلمنا ويدرسنا، وفجأة اتطشرت المجموعة، الناس هجرت الحسينية تقريبا، كم واحد من كبار السن قاموا يصلي وخلص انتهت القصة. فجأة وانت في أوج دخولك للأجواء الدينية، وإحنا بذاك الوقت ما كنا متعلمين على أنه أكو جهات، الحسينية كانت بها كل الاتجاهات بفضل الله، يعني كل الناس اللي هي عدها دين بهاي المنطقة كانت تجي تصلي بالحسينية، فمن يعرف هذا يقلد من، هذا يرجع لمن، هذا منو، هذا وين رايح، هذا ما ندري شنو الموضوع. إحنا ندري أكو أجواء روحانية وملكوتية ودينية وناس يريد الله عز وجل. فجأة دخل الأمن، اعتقلوا ومجموعة شخصيات وانتهت القصة. فأنا أروح للمدرسة، مدرسة الوفاء الابتدائية، واللي قاعد بصفي بالرحلة علي ياسر جبر اللي هو أخو السيد. ما أقدر أقول له شكو، ما أعرف وين السيد، شنو ما أدري شنو. هذا الرجل اللي أعطاني عناية خاصة، و يعني هو من أنا صغير كان مركز عليه، من دون الأطفال كان ينطيني فد عناية خاصة، يعني يعلمني أشياء ويجي الأشياء. نهمس أكو شنو الأخبار، وش أخبار السيد، ما يجاوب ما يجاوب. هو أعز صديق عندي، يعني إحنا ابتدائية كم واحد إحنا كنا أصدقاء مثلا. أستاذ اللغة العربية أستاذ قاسم اللي هو السيد قاسم المشايخي الله يحفظه، صديق السيد ناظم يعرفه ويدري هذا أخوه، فما يقدر يسئله قدام الناس. تتخيل احنا جايين نسولف على مرحلة قاسية جدا، فيودي على علي قال له تعال بابا تعال، ياخذه وين يوقفون بالباب. انت جاي تشوف الصورة وانا بالرحلة الاولى قاعد طبعاً على الزاوية يسولف وياه، يقول له شنو اخبار السيد، انا افهم انه هو ما اسمع بس افهم انه جاي يسأله على السيد، شنو اخبار السيد، يقول له ما ادري شنو يسولفون. هذا كان شعور كلش صعب، شعور ان واحد تشوفه هو الامل وفجأة يروح يتم اعتقاله. طبعا يعني بعدين طلع وقصة نكملها بموضوع الصدق. هذا الموقف اللي شوية محزن، يعني الموقف اللي شوية يعني لطيف، بهاي الفترة كنت مرات اروح للسوق، أكو فد واحد عنده بسطية، بس بسطية حلوة يعني عربانة كبيرة وميز ما أدري شو يسموها الآن، يعني يبيع سبح، ما أدري يمكن يبيع سبح، محابس، ساعات، فد أشياء ناس كي لطيفة، وش جام خانة وفد شي كلش لطيف. فأنا أروح مرات للسوق، فمرة من المرات عجبني يعني البسطية عجبتني، فاني واقف أباوع. الرجل اللي يبيع، الشاب اللي يبيع بالبسطية كان كلش مهذب، كلش مبين عليه تدين وسيما الصالحين. هذا بالبسطية كان يسولف ويا واحد على شغلة ما أدري شنو. أنا خو مو بالموضوع، واقف على صفحة جاي بابا بابا ساعات هيجي. فهذا ايش قال له أبو البسطية؟ قال يحجون على واحد، قال له ترى طفل نفس هذا علي. أنا صدق طفل، سوى مكذب، هو صدق طفل، انت عمرك 10 سنوات 11 سنة، انت طفل. فاني بوعت عليه، مش تش قلت له؟ قلت له انا لو هسه بعقل هسه ما اقولها، قلت له ما انا بطفل، انما الطفل ذلك الذي يتطفل على الاشياء، وما انا بمتطفل على اشيائك. لا
1: اي والله. قلت شنو؟
0: قلت له إنما سمي الطفل طفلا لأنه يتطفل على الأشياء، وربما تجد كبيرا متطفلا فهو طفل، وصغيرا لا يتطفل فهو كبير. يا أخي هذا سوالفت حركة صعدتني للسماء. رأسة إجا حضني، قال لي عمو اعذرني والله العظيم مو قصدي، ما أدري بيك تحكي كذا. سهل هو سهل يا انت شنو انت طفل؟ قال لك طفل انت طفل، قد وسكت بعد هسه شنو؟ هاي من الاشياء
1: شيخ نفصح يجاوب العالم. زين شنو هسه نرجع للصداقه، شنو مواصفات الصديق؟
0: شوف احنا يعني خل اجاوبك هذا الجواب بسياق القصه حتى تربط، يعني الكلام يرتبط.
1: زين
0: احنا ورا ما طلع السيد من السجن، اني كنت العب طوبه بالشارع صغير، والعب بيجها الاطفال.
1: تلعب زين طوبه كنت؟
0: لا ما اعرف العب، ما اعرف اي ما اعرف، انا عمري كله لا غلبت لي واحد بدعبل ولا بطوبه ولا اعرف اسوق بايسكل، كل شيء ما اعرف، ذني كله ما اعرف. اي صدق واحد كل شيء ما اعرف يعني كل شيء ما بيعتبر الاعتراف حلو.
1: غلبت واحد وغير اشياء؟
0: ما عندي منافسة ويا واحد حتى غلبة
1: كل زين.
0: اي ما عندي منافسة،
1: يعني ما يهمك الغلب؟
0: لا هو غير يكون اكو اثنين حتى واحد يغلب الثاني. يعني الغلب يقتضي انه اثنين ويلعبون وياهو يغلب، غير ما منافس لي. ما نافس واحد على شنو؟ شكو ما تستوجب يعني، هي خلصانة يعني. فأنا ألعب بيتشي شي، طبعا هم الأطفال اللي وياه يعني وأنا هم طفل يعني على قولة الرجال، كنا نلعب طوبة، هم يدرون بيا ما أعرف أقول فيحطوا لنا دفاع، فصير دفاع. فإذا طلع السيد يمر من يمنا قام نساني صغير، ويعني مو بذهنه منو هذا الطفل، شنو هذا. فهنا عشت فد حالة نفسية مرعبة، إنه شلون أقدر أرمم العلاقة مرة أخرى ويا وألتحق بهاي الجروب مالته، المجموعة مالته. فأنا كنت متوهم إنه هو نساني، بالحقيقة هو ما كان ناسيني بقدر ما هو خايف علي، لأن كان مراقب وأمن ويمشونه الحج. مع ذلك أنا رحت للبيت، رحت للبيت وقلت له أنا فلان كذا، كنت صاحبك تتذكرني
1: عبالك صديق ناسيك.
0: اي فهو قال لي عمو اي صحيح، بس الحمد لله الله يوفقك، دير بالك على نفسك، دير بالك على ابوك، دير بالك على مش كذا. ويعني المهم ما طولنا بهال يعني هالقضيه هاي، وبعدين هو ودالي واحد بورقه، يعني ورقه. طبعا هو بعدين يعني صار اكو موقف انا ذاكره بعد اللقاءات فما ارد اعيده يعني. بالنتيجة يعني بعد هذا الموقف اللي هو انطاني دفتر وقلم، قال لي روح اكتب قصائد على الإمام الحسين، فودالي قصيدة للسيد فوزي الزويني. هذا الرجل إلى فد بصمة جدا لطيفة بحياتي، وإلى فد أثر جميل، ومثقف شاعر أكاديمي، وكان من جروب السيد وإنسان واعي على كل حال. فودالي قصيدة مكتوب بيها هاي الراية، هاي الراية عيونه تنظر هاي الراية هيجي مجدودة بإيد الكرار واليوم بإيد المغوار هاي الراية هاي. هذا يا وزن العقيلي يسمونه
1: مفعولات المفعولات عقيلية
0: إنا أعطيناك الكوثر مستفعل في شيء
1: مفعولات المفعولات
0: قم رويها قم رويها
1: أي قم رويها مفعولات عقيلية.
0: الله يذكره بالخير واحد قالوا له تعلم الشعر علموه أبسط وأبسط هاي سولف ليها الله يذكره بالخير أخونا رياض قمر قالك واحد يجي يريد يتعلم الشعر فطينا وزن العقيلي باعتبار سهل قل راح له شهر ما أدري إيش قد جانا قال كتبت بس مستهل يعني بس مطلع قصيدة
1: بس صدر صدر وعجز يعني
0: مستهل يعني بدأ هذا قال بس ما لكم دخل بالمعنى المهم أنا ضبطت الوزن قالوا له إيه شنو قالهم هذا حصان بصفك أرنب هذا الذيب بصفك أرنب وحصان يغرد على الشجرة
1: هو يجوز يشوف اللي حصل مغرد
0: على فطاني هاي القصيدة أنا ورا هاي القصيدة فعليا التحقت بمجموعتهم التحقت صرت صديق لهم وقمت أقعد قعداتهم منا فعليا بدت المرحلة الثانية من عمري في أجواء الصداقة يعني الشيخ فؤاد الغريباوي رحمة الله عليه أبو زهراء سيد عدنان الصافي أحمد ضاحي مثنى أرشد على رحام سيد عباس وكثير من الأخوة يعني يعذروني اللي ما ذكر أسماءهم الآن أو ما حضرتني أسماءهم هذول المرحلة الثانية الطبقة الثانية من أصدقائي هنا المميز بهاي الصداقة شنو كان إنه إحنا كنا كل وقتنا عبارة عن أجواء علمية كل وقتنا عبارة عن جلسات علمية فنقعد 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات أكثر بس نسولف بس علم بس علم نسولف ماكو شيء غير الأجواء العلمية مسألة فقهية إشكال بعلم الكلام آية وتفسيرها رواية وسندها حديث بالأخلاق مطلب بالفلسفة كلام باللغة العربية كلام بالمنطق كلام بالعرفان النظري كلام بعلم الفيزياء بالكيمياء بالتاريخ بالرياضيات جلسات ليلا ونهارا ما دام أكو قاعدة أكو نقاش ما دام أكو قاعدة أكو نقاش هاي حقيقة يعني إذا إذا إذا تسمح لي شوية أطلع يعني خارج الموضوع شوية ما هي الصداقة على يعني على ما مثل ما يقول الإمام علي عليه السلام يقول الإخوان الأخوة إن لم تكن في غير ذات الله فهي عداوة والإمام بعدين يستشهد بهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالعداوة فالصداقة بهذا المكان بالدنيا إذا لله هي محبة يوم القيامة في الجنة وفي كذا إذا لغير الله هاي الصداقة تعقب ندما ولذلك شوف بالقرآن أنه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليش لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني شوف فهو إذا الصداقة مو لله والصداقة ما تقربك لله ما كلش خطر وهنا أكو فد كلمتين للنبي صلى الله عليه وآله كلش عظيمات كلمتين بس بالصداقة يقول تنقح وتوقح
1: شون يعني
0: استنقي الصديق شون هذا كفد واحد شاعر يقول لقط زين، لا تكرف كرف صحبان، تنق لقطهم، مو جيبوا ذب جيبوا ذب جيبوا ذب، بعدين تتأذى ترى بعدين، مو صحيح. تنقح، اختار اختيار، والله مرات اختيار الصديق أصعب حتى من اختيار الزوجة، لأن هذا على قولت الإمام علي رفيق الروح، فيراد لك تختاره بعناية فائقة، لو يفيدك لو تفيده، أما إيش جيبوا ذب جيبوا ذب، والله إحنا قاعدين شو نسوي، خلي لا نسير على بيت فلان، لا. والشغلة الثانية توقع، هاي كاي أصعب، شلون توقع؟
1: توقع
0: اي يعني خليك حذر، اي لا تأمن. شوف أنا قبل يومين صار وياي موضوع يرتبط بهاي السالفة، الباب مال السيارة انطبق على يدي، وقفيت قدام الباب قلت ليش قصار لصاحبك، معقولة بس غفلت طبقت على يدي، ايش قد يراد ان نحذر؟
1: دي شيخنا شنو المواصفات الصداقة شلون نقيسها؟
0: شوف الشاعر، خل اكمل فكرة، شوف الشاعر يقول احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أبصر بالمضرة. صح؟
1: طب
0: في الشراد تنقه وتوقع. أسامة صفات الصديق يعني المهم النافع، أن يفيدك يقربك لله أو تفيده، يعني هي معيارين، أنا لو أصادق صلاح حتى يفيدني معرفيا يفيدني علميا، لو شنو لو أفيده، شغلة ثالثة على شنو بعد، أنا لو أستفيد بي وأتكامل بي وأصعد بي وأوصل لله بي، لو هو يصعد بي ويفيدني وأفيد العفو وأنطي معارف وعلم وحكمة وهالأشياء. ولذلك إحنا أتذكر من الأشياء اللي أنا يعني كانت ولا زالت موجودة بحياتي، إنه أنا وكل صديق وكل شخص وكل كذا من ألتقي من أصدقائي عندي دفتر صغير دائما أشيله بجيبي، أي شيء جديد يصير فيها كتبه.
1: صحيح
0: والله دائما
1: يعني شايل دفتر.
0: إيه أراك يا
1: شنو يعني أي شيء جديد يقول أنت في كتبه؟
0: شو ما دفتر؟
1: ها مشقق شيخي.
0: إيه مشقق. وإذا مشقق؟
1: زين تقدر تقرأ لي شيء عشوائي من عنده؟
0: عشوائيات؟
1: إيه.
0: بس لا على التعيين، هيك راح أقرأ لك يعني.
1: زين. أنا هم عندي فضول أشوف خطك بس ما أدري.
0: بس لا تطلب شرح.
1: ما أطلب شرح. يعني عشوائي أوكي.
0: إيه. انظر إلى الإنجاز. ولا علاقة لك بالأمور الشخصية لصاحبها،
1: هاي ما تحتاج شرح.
0: بادية بيت مخالب،
1: هاي لا هاي تحتاج قصة كاملة
0: ما أشترك مثلا إذا صحبت فاصحب ماجدا ذا حياء ووفاء وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. بعد
1: زين كلش قد يخلص دفتر وجيب جديد
0: هسه اسولف لك. اكو مثل، هاي سولفه واحد شايب كتبته ما ادري وين كتبته، ما تنوشه خرمشه.
1: اي والله اي والله
0: بعد طبعا وايد كلام، بس انا جاي اختار لك عشوائيات. يعني تلقي ممنهج،
1: لا هي ما اعرف. حتى ارقام اكو، انا قاعد اشوف ارقام.
2: طبعا طبعا. النقاشات اللفظية تقصد ان تعني ان تقصد معنى وانا اقصد غيره، هو نختلف في اللفظ. ماكو مشكلة، اثنين غلطانين، المهم ان لا نتعصب، يجوز الصحة شخص ثالث.
1: هاي بالشعبي كاتبها.
2: بعد إني لأحسد جاركم لجواركم، طوبى لمن أضحى لدارك جارة، يا ليت جارك باعني من داره شبرا لأعطيه بشبر دارة. بعد
1: بس قل لي هذا من يخلص، يعني هذا كم دفتر اسم حياتك؟
2: هواي، كل شوي. الصداقة الحقيقية نبات بطيء النمو.
1: أي أيوة والله،
2: سدد فلوسه بالمولد.

0: يعني تأخرت علي و...
1: شايل جنطة بعد، شايل جنطتك شنو بيها؟
0: بعد
1: شنو جنطتك شنو بيها هاي؟
0: قرآن ساعة
1: زين ليش شاري ساعة وياك ولابس ساعة؟
0: هاي ألبسها دائما في كل الأحوال، هاي ألبسها بس في الشغلات الرسمية، بس هاي ألبسها، أنا ألبس ساعة إلكترونية حتى ما أضيع دقيقة، لأن اللقاء مالتكم تأخرتوا 7 دقائق علي.
1: هي راحوا وياك شلون؟
0: ما أدري مشكلتهم.
1: يقولون بالعافية.
0: هاي مال مواعيد.
1: شنو يعني مال مواعيد؟
0: مواعيد يعني مواعيد. مواعيد.
1: موعد وياهم؟
0: أي طبعا. طبعا. كل شيء. كل شيء.
1: مكتوب عليها 1448.
0: أي هاي السنة يعني.
1: ها.
0: مواعيد.
1: مضبوط مواعيدك دكتور؟
0: كنت اسال غيري اخو يعني.
1: لا والانسان يقدر
0: يجاوب. هذا الدفتر الجديد لان هذا خلص قبل قليل، قبل شوي، قبل فتره.
1: بس مو تكتب بيها بالمولدات؟
0: لا مو هو يعني نسيت.
1: عاد دفعتهن؟
0: طبعا البارحه تو البارحه. اكو شغلات ثانيه بعد مو مال يعني. طيب
1: شيخنا انا جابالي سؤال، خلينا نفوت هسه بغير قصة من بعد إذنك. طبعا كبالي سؤال أنه بالفترة اللي مضت وصارت كثيفة أصلا، بالفترة اللي مضت كثير نشوف من الفنانين، فنانين ومشاهير ومقدمي برامج، هسه أنا ما أعرف أصنف روحي على منه، بس حتى أني ذكرتك بأكثر من حلقة، طبعا ذكرتك من باب كونك صديق قبل كل شيء وأخ إن شاء الله.
0: الله يرحمه.
1: بس أكو هواي فنانين وإعلاميين كلهم أعزاء على رأسي صاروا يذكروك هواي وتتقطع المقاطع تتحول إلى شورتس بسيط ويسوي لك منشن ويقول لك تعال شوف شيخك وناس، فأنا يعني أنت كرجل دين شلون تشوف هاي الأشياء وهذا الذكر؟
0: يعني مثل ما تفضلت أنا هواي توصلني مقاطع من هذا القبيل، وبعض الأحيان ناس يسوي اللي تاك يعني على الفيسبوك أو التيك توك أو الانستغرام، أو أول ما يحضرني من أشوف أخ عزيز أو أخت يذكرني أو يذكر محاضرات أو يذكر فكرة مطروقة على المنبر أو شيء من القبيل، أول شيء يحضرني هو الدعاء الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام وسيد الساجدين، اللي يقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا جميل الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة. أول شيء يحضرني أنه أنا الله ساترني ومطلع للناس الأشياء الزينة، والدليل رياضي إعلامي فنان يوتيوبر فنانة يعني شخصيات سياسية ودينية وغير دينية يذكروني وبالاسم ويشيدون ببعض الأشياء، هذا فضل كبير من الله. وفالدعاء يعني أكو إنه الإمام، أعتقد الإمام السجاد أيضا عليه السلام يقول إنه أنت لو يا ربي لو مطلع الأشياء المزينة العدي الناس ما أنظروني، يعني ما حد باوع علي يعني، ولا طردوني ولا للعشائر عيرتني ولا كذا، لكن هذا هو الله عز وجل العظيم اللي يخجلك بهيك حالات ويخلي هاي الناس، هذا يمدحك وذاك ينشر عليك مقال وذاك يثنى عليك، ولا أنا شنو إيش عندي يعني شكو شنو الجديد يعني، إنما لا تطلع الزوجة، بس هو هذا العظيم الله، هو هذا أول شيء يعني حقيقة يعني يحضر في ذهني أول شيء هو هذا، أقرأ هذا الدعاء وأتوجه إلى الله أشكر الله على أنه أظهر الجميل وستر القبيح، هو لو صايرة بالعكس كان نهبنا حقيقة، بس هو هذا الله عز وجل. ربما حتى أنت من تخطأ يسترك ستر بدرجة فظيعة يا أخي، فيخجلك كل شيء، يخجلك كل شيء، يخجلك. هذا للوهلة الأولى استحضر هذا المعنى. الشغلة الأخرى أنا هواي أشكر يعني كل من جزاه الله خير، كل من يذكرني أو يذكر فد مقطع أو يذكر فد فكرة أو يذكر فد تأثير صاير عنده. وصراحة ما أخفيك سر أستاذ صلاح، أنا باليوم تجيني مئات يعني آلاف الرسائل من هذا القبيل. يعني
1: شنو أغرب رسالة؟
0: أغرب رسالة وصلتني من هالشيء هذا،
1: هذا الموضوع
0: حقيقة أنا ما أقرأ كل الرسائل، لكن راح أقرأ يعني أسولف لك فد رسالة غريبة. فد ثلاث أربعة أيام أنا خجلان من الله بسببها، حتى ما أقدر أبوع السماء من الخجل. إجتني رسالة من امرأة تشتغل بالحرام، تعمل في شيء من هذا القبيل وتشتغل بالرذيلة. والرسالة يعني هاي تقول أنا سلام عليكم، أنا حابة أشكرك لموقف صار وياي، وأنا شغلي واحدة اثنين ثلاثة.
1: هي قايلة شغلة.
0: اي نعم، أنا شغلي واحدة اثنين ثلاثة، أشتغل بالحرام وتعاطى الرذيلة، وأنا من بنات الليل وبنات الهوى وهالأشياء هذه. وفد يوم أجرت تاكسي، هي أجرت تاكسي ورايحة لعملها يعني. فهذا الشخص جزاه الله خير، ما أعرفه منه، مشغل مقطع، هي ذاكرة المقطع بالله. أكو مقطع عندي أني من محاضرة ألقيتها بالعمارة، سبحان الله كثير من المقاطع المؤثرة طلعت من العمارة وغير العمارة طبعا، بس العمارة سبحان الله في بداية العمل كان ولا زال لها فد أثر كبير. أكو مقطع أقول أني كافي بعد، بس أصيح كافي بعد كافي بعد، الله يصيحنا كافي بعد، الله يصيحنا شنو الله يصيحنا؟ شوف هيك عبارة سلسة بسيطة، الله يصيحك والله يصيحك وانت كافي بعد وكافي بعد. فالأربع دقائق المقطع. فهاي الأخت تقول أنا سمعت هاي كافي بعد الله يصيحنا ورجعوا لله، وأنا رايحة في طريق لممارسة الحرام، فطلبت من السائق التاكسي رجعني للبيت، بطلت. بس هذا مقطع بس أربع دقائق قالت، فأنا رجعت. ولما رجعت للبيت أنا بالطريق سألت السائق، قلت له هذا السيد شو اسمه؟ تدري أكو ناس بعدهم الشيخ وسيد نفس الشيء عندهم يسمونه السيد، هذا السيد شو اسمه؟ قال له هذا فلان فلاني. تقول رجعت للبيت، دخلت لغرفتي، قفلت الباب على نفسي، ورحت لليوتيوب كتبت اسمه، طلعت هذا هواي مصايب، هذا تراقيع هواي عندهم، مو مقطع واحد. فرحت مجموعة مقاطع، سمعت قرابة الأربع ساعات متواصلة. ثاني يوم نفس الشيء ما طلعت للعمل، ثالث يوم رابع يوم. ونهاية الرسالة كاتبة أني حبيت أشكرك، أنا صار لي شهرين ما تركت حتى صلاة الليل، والتزمت بالحجاب وشيء من هالقبيل.
1: شنو حسيت بوقتها؟
0: حسيت انه الله عز وجل يقول لك بس، على قولة السيد الصدر يقول بس طلع حسك، الله يوصل الحكي. يعني شوف اكو آية بالقرآن هي آية غريبة مضمونة هيجي، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. زين سؤال، هو إبراهيم بالصحراء من راح يصيح يأذن بالحج، شلون ذولا راح يسمعونه ويجون؟ شلون يسمعونه؟ الله هنا يريد يقول له أنت بس طلع الصوت، أنا وصله ما لك دخل، أنت بس احكي، لا تقول وش يهدي هاي الناس إيش راح يجيبهم، شو عليك أنت؟ أنت سولف سولف، هاي الله يوصل الصوت ما لك دخل، انت بس احكي بس طلع حسك. شوف هاي الآية يقول بس أذن، شنو أذن؟ هو يا مكة حتى تأذن، يقال قبيلة جرهم يقال، انت بس قل تعالوا للحاج. زين هاي النوع ناس شو راح تجي؟ قلك ما لك دخل ما لك دخل. اخلص النية وادعو إلي وأنا أوصل الصوت، راح أوصله حتى للمكان الحرام وأجيبه، صحيح؟ هي هاي دش عليك أخي، أنت مالك دخل بالنتائج، أنت سوي تقدر له. يقولون سا ما أدري لها مصدر ما لها مصدر ما أدري، يقولون من حرقوا النار هذا يسعروا النار هذا ويحرقون إبراهيم، شافوا أكو طير صغيرون يجيب قطرة مال الماي يصير بعد عن النار كذا كيلومتر، يذب قطرة ويطير. قالك تعال اوكي هاي اطفاء الكرخ والرصافة ما تطفي هاي الماي، شبيك انت شنو قطرة وشو شكو شو جاي يسوي؟ قال ما لي دخل بابراهيم، يحترق ما يحترق مو شغلي، انا سوي تكليفي، انا تكليفي تجاه ابراهيم اقدر لها قطرة ماي، اذب قطرة ماي، طفت طفت ما طفت مو شغلي، أنا سول علي. فأنت عليك شنو؟ سولف سولف، ادعو إلى الله، قلهم حبوه عبدوه طيعوا يستاهل، هاي سولف. هسه يوصل الصوت ما يوصل مو شغلك، هذا هذا مو شغلك، هذا شغل الله، ولا هو حتى صوتك لو ما الله رايت أما تحكي أنت. بلي
1: شيخ
0: أنا دوختك؟
1: لا والله أنا مستمتع كلش، يعني ما أقدر أقول مستمتع، أنت قاعد تشوف عيوني أنه أنا مستمتع. خلينا نفوت بهاي الطلابة. الهجمات أصبحت كثيرة على الشيخ علي المياحي، يعني بدأت ولا أعتقد ولا زالت، هسه ما أعرف ليش، وأنا هنا للتوضيح يعني لسبب العلة، إنه ليش هاي الهجمات، وأنت شنو وجهة نظرك بيها؟ يطلعون معممين يحشون عليك، يطلعون الناس ممكن مدنيين يحشون عليك، فليش هاي الهجمة؟ وهل هم أعداء؟ وشنو معنى الأعداء بالنسبة لك؟
0: يعني خلي نفكك،
1: هو أنا سؤالك أهل أنت بعد حلهن
0: نفكك. أولا أصبحت كثيرة ما أصور،
1: قصدي كانت كثيرة؟
0: يعني هي كانت، حاليا الحمد لله ماكو شيء، قليل يعني، أما أصبحت كثيرة خوفتني.
1: لا لا ماكو شيء، أنا شيء يعني تعبير مجازي. أيوة. المشاكل القديمة قصدي.
0: أي واحد. ثانيا ربما تصير إشكاليات واختلافات ومشاكل ومقالات تنشر ضدك وكذا، هذا أمر طبيعي جدا، لأنه أنت بالنتيجة غير معصوم، فربما تخطأ أنت والناس تنبهك وجزاهم الله خير. هاي اثنين. هسه خل نجي نفلس المطلب. أنا من جهتي أشوف العداء، العداء والعداوة فتشي أحيانا جيد. ليش؟ أنت إذا تريد تنجح بالحياة فلازم تتعامل مع العداوة تعامل إيجابي، وتتعاطى وياها تعاطي ممنهج. يعني شلون؟ أنا أقول لك شلون. الكراهية بيها وجه من وجوه إخلاص إلك. ليش؟ لأن العدو أكثر واحد يخلص العدوة بس حتى يسقطه، فهو من هاي الناحية قدم لخدمة. شلون؟ هو أخلص في عداوته وكراهيته، فدقق في أقوالي وأفعالي وتصرفاتي، وبالنتيجة قدم لخدمة، لأن هو قراني من زاوية أخرى أنا ما أقدر أقرأ نفسي من خلاله. فهو من يجي حتى يسقطني، هو راح يرصد أكو ثغرات بي أنا يمكن ما منتبه لها، فلما أكون أنا ما منتبه لها هو راح يحاربني، فينبهني وين؟ ينبهني لأخطائي. وياي؟ ولذلك الشاعر الأندلسي يقول عداتي، يعني عداي، عداية أو عداتي، عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم نبهوني زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فارتقيت المعالية. فالعدو من هذه الناحية يصير يعني يصير كاشف عن أشياء أنت ما منتبه لها. ولذلك جزاهم الله خير، من شن علي حرب، سقطني وعاداني وكذا، جزاه الله خير، نبهني ربما الأشياء أنا كنت ما ملتفت لها، فصلحت نفسي بيهم، يعني صلحت نفسي بيهم. وهذا شيء مهم جدا، أنه أنت لازم تتلقى العداوة باستراتيجية المعلم، أن العدو معلم، معلم مخلص في استخراج شنو أخطائك. فهم جزاهم الله خير من هاي الناحية خوش اشتغلوا، الله يوفقهم حقيقة، وقدموا لي خدمة جليلة. يعني حسها صحيح، من عولي مجالس، لغولي مجالس، شوهوا سمعتي بأشياء معينة، بس هاي هم لها ثمن. يعني خو ما تروح هيك، الله عز وجل خوها ما راح ما يخليها تروح هباء. أكو قيامة وأكو آخرة وأكو حساب، والله إن شاء الله يعني يردنا هذا الوضع. يجوز يعطينا ثواب، يجوز عندنا ذنوب بسبب هاي العداوة تطيح، يجوز عقوبة، يجوز احنا عندنا أخطاء وهاي العداوة يعني الله عز وجل يعاقبنا على أخطاء. إنه طبيعي الوضع، يعني لازم نتلقاه بدون ضيق صدر، يعني مع أنه اللي شنوا الحرب علي ولا زالوا طبعا هم بعضهم يعني كانوا قريبين من عندي، وبعضهم كانوا أصدقاء ولا زالوا في نظري أصدقاء. صحيح هم يعني مقاطعيني، بس بالدنيا قاطعون الدنيا، هاي شنو الدنيا، ايش قد تطول بعد، ايش قد يعني، بعدين نروح آخرة ورب العالمين وأهل البيت وتنتهي القصة. فهاي العداوة يعني مو فد شيء ثقيل، هذا واحد. قياسا باللي شافوه الدعاة إلى الله، احنا ما شفنا شيء. يعني أنا شنو اللي أذاني بالمشاكل هاي؟ شكو ماكش عود، كم منشور بالفيسبوك، كم طبيعي، هو طبيعي جدا. شنو يعني طبيعي؟ يعني لازم يحاربوك، لازم يعادوك، لازم. هسه أنت إذا صدرك يضيق من ذني، أقرأ قصص الأنبياء، أقرأ قصص الأئمة، إحنا تضحياتنا يعني للدين قياساً بتضحيات ذولاك الكبار شنو؟ فماكو واحد ينجو. وبالنتيجة يعني هم حقيقة يعني نبهوني هم على أشياء فعلاً أنا كنت غلطان بها فعلاً. يعني أكو فت أشياء ربما انطرحت من قبل بعض الشخصيات أنا استفاديت منها حقيقة، جدا استفاد، وجزاها الله خير. أي واحد ينقد وينبه الخطيب أو ينبه المتكلم على أخطائه، يعني لا بس هاي من جهتي. هسه نجي من جهتهم. حقيقة من جهتهم أنا أريد أقول فت كلمة. الإنسان حرامات يقضي عمره بالحرب والتسقيط تعرف ليش؟ لأن أنت من تخليني بذهنك أنا أشغلك. أنت ما دام تسقطني فأني حققت إنجاز بيك، اللي هو شنو؟ اللي هو أخذت مساحة من تفكيرك،
1: انشغالك.
0: أي طبعا، إيه علي أمانة لوس شكو ظل تدقق وتفكر وتسقط وتنشر وتلتقي بذولا وتقعدون ولازم نلغي هذا المجلس وتخابروا بالهيئة وتشوه سمعته ويلغي مجلسه ويخابرني فلان، يقول لي والله خابرني فلان هو اللي قال لي هيك ومنع المجلس. شكو شبيك شكو هل هو سعادة شنو؟ يعني انت من تنشغل بشخص حتى تعادي، ترى هو يحقق نجاح براسك، والدليل هو شغل مساحة من تفكيرك. بس انت قدرت تشغل مساحة من تفكيره لو هو ولا لدخل ولا يمك؟ يعني شوف انت هاي هم خليها بذينك، انت من تعادي
2: تعادي وتسوي لك مجموعات وتسوي لك ناس حتى تسقط هذا وتطيح هذا وتلغي. ترى انت المخبوص اكثر منه، انت مخبوص اكثر منه، ولا انت شو تريد تسوي؟ يعني هو واحد يقرا مجالس، تمنع من هذا المكان يقعد هنا، تمنع من هذا المكان يروح ذوله، تمنع من ذوله يجي هنا، اخر المطاف اذا منعته من كل المجالس ببيتهم يسوي بث مباشر على الفيسبوك هم يحكي. شو تريد تسوي؟ مو صحيح العداوه هاي ما لها داعي اللي صارت. يعني انا ما اقول وجاي يصير، لان كثير من عدهم صراحه بطلوا يعني تركوا جزاهم الله خير يعني، وبعضهم منصفين يعني كانوا مشتبهين، وعدد كبير من عدهم اتصلوا بي وطلبوا براءه ذمه، وماكو شيء. حلوه هاي، زينه هاي، حتى العداوه يعني، العداوه يعني بالنسبه لي انا استفاديت من عدها.
1: هسه هي عباد الله من شقة، البعض يتهمك بالصوفية والبعض يحبك كونك صوفي أو يعتقد أنك صوفي. هسه أنت صوفي ولو مو صوفي؟
0: أنا كنت أتصور أنه أنت راح تسألني هذا السؤال، والغريب كل اللي التقيت بهم سألوني نفس السؤال، مع أنه هذا الموضوع كلش بسيط وما يحتاج هاي الهوسة. للمنصف طبعا، للمثقف، للواعي، للي عنده مخافة الله، ما يحتاج كل لقاء يجاوب الشيخ علي أو يقول أنا مو صوفي وأنا بريء من الصوفية، والله العظيم أنا مو يهم الموضوع. لكن مع ذلك ما دام سألتني أنا راح أحاول أجاوبك إجابة غير الإجابات اللي قدمتهن باللقاءات الأربعة السابقة. راح أجاوبك جواب مدرسي مثل ما يقولون، نفس الإخوان اللي هم أشاعوا بالوسط الشيعي انه انا صوفي مو شيعي مو امامي واني احمل اتبنى الافكار الصوفيه على المنبر، نفسهم هم يعني النواة الاولى اللي اطلقوا هاي الشبهه هم اصدقائي نفسهم، ونفسهم يدرون بي انا مو صوفي، هم نفسهم يدرون بي لان انا وياهم قاعد ليالي وايام، ويدرون بال بأنه أنا مو تفكيري صوفي ولا منهج صوفي ولا أفكار صوفية. بس هم إذا ما يقولون هاي شي يقولون؟ هم إذا ما يقولون هاي مش راح يقولون؟ مع ذلك أنا راح أجاوبك على السؤال مالتك أنه أنا صوفي لو مو صوفي بإجابة مدرسية. شوف هاي رسالة الماجستير مالتي اللي هي من جامعة واسط كلية التربية قسم اللغة العربية. شنو عنوانها؟ عنوانها النفس بين المدح والهجاء في الشعر الصوفي من القرن الثاني إلى نهاية القرن الثامن الهجري. تمام؟ هاي الرسالة بإشراف الأستاذ الدكتور إسماعيل خلباص الزاملي سنة 2015. هاي الرسالة حالي حال أي طالب دراسات عليا يدرس موضوع. إذا أنت تدرس موضوع معناه أنت تبنيته مذهبيا، ما له دخل. أنا بوقتها انعرض علي تقريبا 3-4 عنوانات، الكذا في شعر بدر شاكر السياب، كذا في شعر نزار قباني، كذا في شعر أتلت يعني عناوين. فأنا اختاريت، أنا اقترحت هذا الموضوع باعتبار موضوع ديني على موضوع أخلاقي على موضوع تربوي. جيد، بهاي الدراسة اللي قدامك أنا درست النفس في اللغة، ودرست النفس في القرآن الكريم في اللغة وفي الاصطلاح وفي القرآن الكريم وفي روايات النبي صلى الله عليه وآله وأحاديث الأئمة عليهم السلام فيما بعد ألحقناها، يعني ألحقتها بالدراسة. والنفس في الفلسفة الإسلامية، ابن سينا والفارابي وابن رشد. والنفس عند علماء الأخلاق، وبعدين النفس عند الصوفية. بعدين اجيت للشعر في الفكر الصوفي في الدواوين الصوفية،
2: استخرجته وشرحته كرسالة ماجستير حالي حال ملايين الطلبة اللي يدرسون في الموضوع. أكو ناس يدرسون إلحاد وهم متدينين، هم صاروا ملحدين. فأنا درست هذا الموضوع. من درست هذا الموضوع ما كان أكو أي هجمة، لأن إحنا نحكي 2015، مشت الأمور طبيعية جدا. يوم اللي رجعت أنا كان عندي مجالس بالإمارات، يعني بعمان، سلطنة عمان، وبعدين انتقلت للإمارات ب 2018. الرسالة انطبعت وانباعت بالأسواق، ماكو كل شيء، لأن أي واحد يقرأ هذا الكتاب يعرف شيخ علي مو صوفي بالضبط. يعني بال 2021، نهايات 2020، بدايات 2021، الإخوان اللي شنوا الحرب جابوا هذا الكتاب، طبعا اللي قلت لك انطبع، طلعوا من عنده بس النصوص اللي أنا أذكر بيها مطالب صوفية. إحنا ناس أكاديميين، والإنسان بالدراسات الأكاديمية لا يسب ولا يغلط، يعرض رأي الآخر ويقول هذول ناس وقالوا واحد اثنين ثلاثة رأيهم هذا وإشكالي هذا، لا أسب ولا أغلط. فهم سووا، راحوا اقتطعوا بس الكلمات اللي أنا أستعرض بها آراءهم ونشروها فنشر فظيع، انظروا إلى علي المياحي يتبنى مذهب الصوفية ويقول كذا، وهذا النص يقول وهذا كذا. أنا هم سويت، كنت أقدر أعالج الموقف بطريقة معينة بس ما عالجت. رحت جبت الرسالة، طبعتها كتاب، الاسم سميته حقيقة النفس، قراءة نقدية لموضوعة النفس في الشعر الصوفي. وسويت قدمت نقوداتي على المطالب الصوفية، نقدي وإشكالاتي، وحتى أبرذمتي أمام الله عز وجل وأبين للناس اللي هم يعني بعضهم صدق بالشائعة، خليت بالطباعة خطوط على إشكالاتي الصوفية، إشكالاتي العلمية، حتى بلكت يبطلون يا بترى ما كنت أحد شيء، لا أنا لا صوفي ولا أتبنى الصوفية، بالعكس اصلا هاي رساله في نقد الصوفيه. يا اخي اقروها، وانا ما راح اتعبكم، انا خليت خطوط. هسه شوف، انا لا على التعيين فتحت هاي الصفحه، لا على التعيين، وهذه هذا الكلام على ابن الفارض الصوفي، وهذه مبالغه مرفوضه جمله وتفصيلا، فكأن العشق كان آية من قبله وقد جاء حبه ناسخا لها والنسخ كما لا يخفى. وحكيك نقد نقد نقد، كتاب في نقدهم، ما بطلوا. سويت يعني هاي هاي هاي هذا الكتاب هو في نقد الصوفية، اللي أنا يتهمون أنا صوفي هذا نقد في نقد الصوفي. طيب رحت سويت في أطروحة الدكتوراه مالتي على شنو؟ على الصحيفة السجادية، ولكن في شنو؟ سرقات الصوفية من روايات أهل البيت.
1: بعد أكثر من هذا ما
2: بعد شرد
1: بعد سوي
2: هذا الكتاب قدامك، العرفان في الصحيفة السجادية وأثره على الفكر الصوفي. الآن هذا الكتاب مولانا العزيز 384 صفحة، هذا الكتاب اللي قدامك في استخراج سرقات محي الدين ابن عربي وعبد الكريم الجيلي والحلاج وابن الفارض وأبو مدين الغوث وسمنون المحب وذولا كلهم كم سرقوا من أهل البيت ولم يشيروا إلى أهل البيت.
0: وينك واحد صوفي يقول الصوفية هم أخذوا هكذا وفعلوا هكذا؟ وربما الآن فد واحد يقول هسه شنو هذا الحكي، دليلك شنو أنت؟ ربما واحد الآن من الصوفية يقول أنت شنو شنو تدعي إنه ابن عربي سرق من أهل البيت؟ وين سرق من؟ أجاوبك. تعال مثلا إلى كتاب الفتوحات المكية الجزء الأول صفحة 57 طبعة دار إحياء التراث العربي. يقول محي الدين: ولسنا نعرف الله على الحقيقة إلا بالعجز عن معرفة الله. خوش. هاي منين ما أخذها؟ هاي ما أخذها من الإمام السجاد اللي شي يقول: إلهي ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. عينك عينك، نص العبارة أصلا ما أخذها. بين الإمام السجاد وابن عربي أكثر من 400 سنة تقريبا، صح؟ هذا بالقرن السابع تقريبا، والإمام توفي بال95 ومحي الدين متوفي أعتقد يمكن 655 هالحدود. مثل هذا الشاهد اللي اعطيتك اياه البسيط، أنا جايب هنا 60 شاهد. وإن شاء الله مستقبلا أنا راح أسوي مجموعة حلقات في نقد الفكر الصوفي، بس نقدا علميا مو هوسه، يعني نقد علمي انه هذا المطلب مالتكم ماخذينه من الامام علي، بس انتوا ضفتوا عليه كذا كذا، وهاي الاضافه غلط، انه هاي ماخوذه من الامام الحسين، انه هاي ماخوذه، انه هاي ماخوذه. باختصار انطبع هذا الكتاب، هذا الكتاب الان انباع اكثر من 3000 نسخه تقريبا. هذا الكتاب هاي خلاصه الاتهام بالصوفيه. بقت اكو جزئيه قالوا لا، مو انت تقرا شعر على المنبر، شعر صوفي. ايه صحيح، حق. وان كنت انا اعتقد انه الاستشهاد بالشعر لا يعني القول بعقيده الشاعر. اذا شاعر يلقي له قصيده حلوه بها عبره، بس ايش مدري ان هذا يشرب خمر فاسق. مره انا صاعد بمنشيه يوم كنت صغير، واحد قاعد وراي قال ابو ذي، انا حفظتها، هو لما مجرد ما قالها حفظتها، قال: روحي جو حزنها كيفلها، غير اندل العقد كي افلها، طحت وفلان كلش كيفلها، يطش شكليت ويصيح خطيه،

0: متصور دير بالكم شن خير ان شاء الله بعد ما اقرا. يلا ما انا ما تعب روح وياك ما يوم بعد ما اقرا صدق بعد ما قرأت ابدا بعد ما قرأت. بس قل لي العداوة بطلت؟ لا ما بطلت ما بطلت والحمد لله. زينة
1: شيخنا، الإنسان يبحث عن الله. احنا نقدر نعكس هذا القول ونقول الله يبحث عن الإنسان؟
0: هو يال قال لك بالبداية الإنسان يبحث عن الله، أنت منين جبت هالحكي؟
1: احنا
0: أنتم منو؟
1: الناس،
0: الناس يقولون؟
1: اي احنا نبحث عن الله دائما بأشياءنا، بكلامنا، بصفناتنا وتأملاتنا، اقصد الإنسان العاقل يعني.
0: الإنسان يبحث عن الله؟
1: اي يبحث في كل المفاصل. يعني لك واحد يقول لك انا اروح اقعد ببستان ادور على رب العالمين بهذا الخلق اللي موجود مثلا.
0: بلي شوف استاذ صلاح، بالحقيقه خلي ننقح المناط مثل ما يقولون، لا نقول يبحث بقدر ما نقول خلي نخفف زخم العباره، خلي نقول يطلب، يطلب الله.
1: يبحث قاسية؟
0: لا مو يبحث قاسية، بس لما يبحث يعني البحث إلى استراتيجيات، والإنسان مو دائما يبحث، إنما الإنسان يطلب شوي أخف يعني. الحقيقة إن الذي تطلبه يطلبك، مو الإنسان يبحث عن الله، لا هو الله يطلب الإنسان. وعلى ضوء هذا الطلب، على ضوء هذا الطلب صارت حكاية الطلب الحقيقة من قبل الإنسان. وإلا نظل على الإنسان ما يبحث، لا يبحث عن الله ولا يطلب الله ولا يريد الله. بس أكو جذبة أولى من الله، فش صارت؟ صارت حركة من العبد. ولذلك أنت الآن في سؤالك ثلاث مفاصل: الطلب الأولي من الله للإنسان، على ضوء صار طلب الإنسان، على ضوء صار طلب الله الأخير. يعني خلينا نفكك، المرحلة الأولى مو الإنسان يطلب الله، الله يطلب الإنسان. شلون؟ الله من خلقه، من خلقه، خلقه يعني نظمه، خلقه على أساس ذات باحثة عن الله. يعني إذا صحت الرواية، خاف يعني بعض الإخوان يقول هاي ما لها مصدر، لا هي لها مصادر معينة. إذا صحت الرواية الحديث القدسي الذي يقول إن صح سنده: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. فإذا تعلق الحب بالبداية منين؟ مو من العبد إلى الله، لا، من الله. هو الله أحب أن يخلق خلقا يعرفه ويبحث عنه ويطلبه. هسه بالعرفان النظري أكو عبارة شوية يعني هم يقولون أراد أن يرى كأنما نفسه به، الإنسان الكامل محمد صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين، كأنما الله أراد أن يرى أسماءه وصفاته به، بهم 14 معصوم. هذا بحث آخر ما أريد أدخل به، هذا بالعرفان النظري شوية معقد ويودينا إلى مطالب ووديان علمية. فبالمرحلة الأولى، بالمرحلة الأولى لا، هو خلقه متكوك متنظم على أساس يجي. شلون هاي أكو لعبة يكوكوها هيجي، يوجهها يكوكها يعوفها وتروح تمشي، هي هيج. بالضبط هيك. هو من خلقه، خلقه على أساس أن يريده يطلبه، تتمشون. ولذلك شنو نفخت فيه من روحي، هاي بالقرآن، شنو نفخت فيه من روحي، خو الله شنو روحه مجزأة ويخلي روح شلون يعني؟ لا مويت، هو من خلقه خلى بي لمساته، خلى بي جمال من جماله، مظهر خلاه مرايه، خلاه بلطافه بجمال. فهنا من خلى يا الطلب هسه يا الطلب الله يطلب العبد لو العبد يطلب الله. لا هو الله بالبداية الله رتب هيك. ولذلك شوف الأشياء السيئة طارئة علي. الله خلقك من طين والطين لين، انت منين جبت هاي القساوة؟ الصلابة بعد الحديد عد الخشب، انت منين جبت هاي الصلابة؟ انت طين، خلقك من طين والطين لين حلو ترف، فانت طبيعتك سهل، انت خلقك سهل، هو خلقك هيك. باوة الله خلى الملائكة يسجدون لك، شو وداك للشياطين؟ هي تكوينتك انت تطلبه بس يا رتبه هو جل جلاله. ولذلك الإمام الحسين يقول حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك. إذن المعرفة شنو؟ إلهامية بالبداية، إلهامية يعني يا الألهمة روح للقرآن ونفسي وما سواها شنو فألهمها يا هو ألهمها هو. فمن أنت وتطلبه؟ هو خلاك الطلبة بالبداية هو. ولذلك هذا الموضوع اللي يسمونه الفطرة، الفطرة يولد الإنسان على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسه. هاي شنو شلون هي هو خلاها، هو خلانا أحبه. ده خاطب الفطرة. أي واحد إذا قدرت تجيس الفطرة مالته يتحرك يهتز، بس كنت توصلها لأن هو بنى حيطان على فطرته، سد الطريق، وإلا بس جيس فطرته يهتز. ملحد بوذي سيخي هندوسي يهودي نصراني مسلم أي واحد، بس جيس الفطرة. جيد، هسه صار هذا الأول. هسه ورا هاي قال لك يلا تعالي. هنا من قال لك تعالي؟ خلالك ثلاث شغلات، قاصد ومقصود ومقصد ومقصود. القاصد انت، المقصود هو، ومقصد الطريق. وياي؟ فهنا انا اريده. قال لي أنا أقول لك تعالي، بس أنت تجيني بيا طريق، تجيني يتحرك القاصد نحو القاصد فيصل إلى المقصود، لو يتحرك القاصد في المقصد فيصل إلى المقصود، لو يتحرك القاصد إلى المقصود ثم يصل بالمقصود إلى معرفة المقصد. شلون؟ أشرح لو الوقت ماكو؟
1: لا أكو وقت وسطرت لازم تشرح.
0: ها، مرة أنا أبحث عنه بس مو برا، جوه. من عرف نفسه عرف ربه، فأنا أعرف نفسي. هسه شنو أعرف نفسي بيه؟ ثمان آراء هاي هو ما مو صحيح أشرحها، بس أعرف نفسي. أعرف نفسي بإيمان بالسيستم الكتبة قائد القافلة اللي بالقرآن يقول اهدنا الصراط المستقيم محمد وآل محمد، هم خلوا لي نظام عمل أعرف بنفسي. فأعرف نفسي وأزكيها وأربيها وأهذبها ومن خلالها أوصل لمن؟ إلى الله. ومرة لا، أني أسير بالمقصود بالطريق، بالمقصد بالطريق. سنريهم آياتنا في الآفاق، الآفاق طريق الآفاق، ذاك طريق النفس وهذا طريق الآفاق. وياي؟ بالعالم بالوجود، ولا تمشي وحدك لأن الدرب وعر خطر، بذئاب بأفاعي بوديان بوحوش بكذا، فيراد لك قائد قافلة. فش قال لك؟ قال لك مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح دير بالك ضايعة الدنيا هوزة طوفان، فاركب محمد طريق محمد وآل محمد توصل. وأوصل. إذن سنريهم آياتنا في الآفاق، طريق الثاني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، طريق الأول. حتى يتبين لهم أنه الحق فيعرفونه. هذا طريق. وكو طريق ثالث في طلبه جل جلاله، وهو معرفة شنو؟ معرفة الله بالله، اللي يعبر عنها الإمام علي: يا من دل على ذاته بذاته، بعد لا هاي ولا ذيك قبل، بس بشرط هو وياهم، هم يعلمونك شنو الذات، مو قبل، مش قبل، شنو قبل. يا من دل على ذاته بذاته. الإمام الحسين في دعاء عرفة يقول: يا كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، أيكون له من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، عميت عين لا تراك عليها رقيبة. باوع. واللي يقول عنها الإمام ال- ال- ال- ال- السجاد في في في دعاء أبو حمزة الثمالي: بك عرفتك وأنت دللتني عليك. شنو بك عرفتك؟ وين النفس؟ وين الآفاق؟ وين الجبال؟ وين الخليق؟ شنو؟ اللي يقول عنها الإمام الصادق: اعرف الله بالله. منك برز إليك. شوف شوف شنو. فهنا بدت رحلة العشق، هنا بدت الرحلة. بس أوقف بيا من عدفين، بيا طريقة بالأنفس بالآفاق شلون شنو. هسه من تمشي، ها شافك تمشي، باوع عليه قال لك هذا خش عدل جاي يمشي ما وقف، ودالك إشارة، قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن تقرب إلي باعا تقربت إليه ميلا، ومن تقرب إلي ميلا جئته هرولة. هاي شنو؟ إش بدت؟ هسه بدأ الطلب الثالث، طلب الله، طلب العابد، هسه بدأ طلب الله. بس يا طلب يختص برحمته من يشاء، هذا الاختصاص الخاص، الرحمة الخاصة، الرحمة الرحيمية، يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، رحمن عامة ورحيم خاصة. خوش. أكو ناس الله يرحمهم بالرحمة الرحمانية، وأكو ناس الله يرحمهم بالرحمة الرحيمية، وياي. هذا تمام الكلام بسؤالك اللي يعبر عنه هاي الثالثة: كشف سبحات الجلال من دون إشارة. إن شاء الله ممكن الحديث هذا نذكره فيما بعد. هذا
1: إذا كان الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد، فلماذا يحتاج كل هذه المسافات من الدعاء والصلوات كي يصل إليه؟
0: شهو يال قال لك هاي مسافات. أنت منين جبت هذا؟ سؤالك منين جبت؟ أنت منين جبت أنه هاي مسافات؟ بالعكس هاي دليل على أنه قرب. هاي دعاء وصلاة وعبادة، شنو يعني دليل بعد؟ يعني أنا مندعي له هو بعيد عني وادعي، وإذا سألك عبادي عني فإني شنو؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واضح، واضح دليل على أنه هذا دليل على أنه مو بعيد، هذا دليل على أنه قريب، دليل على أنه مو بعيد. أصلي لك وعبدك وأناجيك وأقرأ لك، معناه أنت مو بعيد، معناه أنت قريب، معناه أنت قريب. والدليل أنا جاي أناجيك يمتى ما تريده. هسا أنا وياك كان بيناتنا بعد، هسا التقينا صحيح، مع قياس مع الفارق، بس كتوضيح الآن أنا من أريد أتقرب الواحد سواء ماديا ألتقي بي أو معنويا، أكو مسافة بعيدة بعيدة، ونبدأ نقلصها إلى أن مساء أنت أشكلت علي، قلت لك صار لما التقينا. دليل على شنو؟ دليل على أنه كنت بعيد. بس الله مو هيك، يمتى ما تريد صلي، ما تصلي قاعد وحدك سولف ويا، هذا دليل على شنو؟ دليل على أنه قريب مو بعيد. السؤال بإشكال، ماكو مسافة أصلا، والدليل أقرب إليك من حبل الوريد. يمتى هسه سولف ويا بالسيارة، سولف ويا أساسا مرات أنت ما تحتاج حتى تطلع لك كتاب وتقرأ دعاء، هو سولف وياك: يا ربي ارحمني اغفر لي، قلت كذا. هذا مو دليل بعد أساسا، هذا دليل قرب. ولذلك موسى بن عمران سأل الله عز وجل يوم من الأيام، قال له: إلهي، أبعيد أنت فأناديك، أم قريب فأناجيك؟ أنت بعيد حتى صيح يا الله صيح، لو أنت قريب وسالف على كيف. قال: يا موسى، أنا جليس من ذكرني، عجيب، لا أنت بس تذكرني تلقاني جليسك. عجيب، أنا جليس من ذكرني، يمتى ما تريد تسولف وياي تعال. هي ولذلك النبي كان يقول: أرحنا بها يا بلال، ريحنا نريد نسولف وياه. وصار لنا بالعمل، هذا جواب سؤالك
1: شيخي. أنا بالي سؤال بس أنت ذكرت أكثر من حديث تقريبا يشبهون سؤالي، بس أنا سؤالي يقول إنه سقراط يقول: تبدأ الحكمة بمعرفة الإنسان بجهله، فهل من الممكن أن يكون الطريق إلى الله في إننا عاجزون على معرفته؟
0: يعني إن صحت المقولة لسقراط فتحتاج إلى تفكيك. ليش؟ لأنه هو هنا شي يقصد بالحكمة، يقصد الحكمة بوصفها إصابة للواقع، لو يقصد علم الحكمة فهنا يعني يكون نشوف سقراط نسأله يعني. فإذا كان يقصد أنه إصابة الواقع بتبدأ من الجهل بمعرفة نفسنا، خو هذا إشكال على كلامه، مو صحيح. بس إذا كان يقصد علم الحكمة، وأنا أعتقد أنه يقصد علم الحكمة، فإحنا هنا نحتاج شوية نتأمن، ناخذ نفس. الحكمة، تدري علم الحكمة مولانا ينقسم قسمين، كل قسم ثلاث أقسام: الحكمة النظرية والحكمة العملية. وإحنا نريد نفكك الناس مالته. الحكمة النظرية ثلاث أقسام: الإلهيات والرياضيات والطبيعيات. والحكمة العملية هم ثلاث أقسام: تزكية النفس وإدارة المنزل وسياسة المدن. فمجموع الحكمة يصير ستة: ثلاثة نظري ثلاثة عملي. فهنا ايش يقصد سقراط؟ يقصد أنه جهلنا بنفسنا ربما ربما يقصد الإلهيات، فنقول أنه يوصل الإنسان يقصد بالجهل هنا العجز، أنه هو يعجز عن ذا عن عن عن معرفة الحقيقة، باعتبار الإمام علي يقول: عدم درك الإدراك إدراك. فهذا عدم الدرك جهالة من النفس، جهل من النفس بالإحاطة به جل جلاله، فكلامه هنا صحيح. أو يقصد لا بالحكمة العملية، فيقصد أنه جهلنا بنفسنا هو يعني. على كل حال يقصد أنه الإنسان إذا جهل نفسه لا يستطيع أن يعرف الحقيقة، فلازم يعرف نفسه. فربما الآن إحنا احتراما لهذا الفيلسوف نقول: أوقف خوش، نفشيريت يقصد علم الحكمة لو الحكمة، يقصد هنا لو نظري لو عملي. على كل حال فالإنسان تبدأ رحلته فعليا من إدراك أنه لا شيء، من يدرك أنه لا هو هو هو لا شيء، هو محض عجز، محض ضعف، محض كذا، ثم تبدأ الرحلة من الضعيف إلى القوي. ففعلا هي بداية الرحلة. بلي
1: شيخ، أنت شو ما أدري شيء غير الحب، رحمة على أهلك. هساني مراقبك وصديقي، أطبع الواتساب مالتك، ستوريات تحكي بالحب، أشوف محاضراتك تحكي بالحب، ماكو شيء، ماكو زاوية أشوف بيها الشيخ علي المياحي إذا ما سولف بيها بالحب. زين أدري هو الدين يعني بس حب، ما بي رهبة، ما بي عقوبة، ما بي عذاب، ما بي
0: بلي. بتستراحون شوية.
1: أنت تريد تستراح؟
0: شوية
1: تريد تستراح، خلاص سوقت.
2: اللون الأخضر بداية الحلم، من هنا انطلقت جامعة المستقبل لتجعل من الحاضر مستقبلاً يبنى بالعلم. هنا يتجدد التطوير وتصار الرؤية نحو غد مستدام. جامعة المستقبل، طريقك لمستقبل مستدام.
0: بلي، الحب يعني حب الله عز وجل على قسمين، يعني حب الله للعبد وحب العبد لله. هذا في الحقيقة مو في الدائرة ضيقة حتى ننسئل ليش نتخذها منهج، أو فد موضوع أخلاقية، أو فد مسألة عرفانية أو ذوقية أو علمية بسيطة، ونشوف إنه ما بيها هالكثافة يعني هالحجم المتسع حتى نستشكل إنه أنت ليش تسولف بالحب أو ليش الكلام. لا بالعكس، لما نقرأ في التراث الديني بصورة عامة، بالتوراة، بالإنجيل، بالقرآن، وصايا الأنبياء، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أحاديث الأئمة عليهم السلام، أحاديث علماء المسلمين بصورة عامة، أدعية المعصومين، مناجاتهم، التراث الديني بصورة عامة، راح نلقى الحب ركن ركين في المعرفة الدينية. ما راح نلقى فد مسألة صغيرة مركونة عراف الشرح مالتها يستغرق فد 20 صفحة مثلا، وهذن 20 صفحة واحد عجبنا 20 صفحة قال خلينا نسوي المنهج. ما كنتش كلام، بالعكس إذا أردنا نسولف عن الحب كمدرسة، مدرسة قلبية روحية فكرية كذا، راح نلقى بمادة موضوع الحب بمادة عجيبة. يعني أولا الحب أساس الوجود، الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لحبه، الحب إجا بالأساس بالبداية. انصحت الرواية كما قلت لك: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، أحببت، فقدم الحب على من هو حب أن ينعرف. تمام، واحد، هذا إحنا جاي نحكي وين، جاي نحكي بالحب. إذا إجينا للحب نلقى أساس الدين شو يقول الإمام عليه السلام؟ يقول: إنما الإيمان هو الحب. شنو يعني هاي إنما؟ أداة حصر. شلون الإيمان هو حب؟ الإيمان بصلاة، بصيام، بعقائد، بفقه، بأحكام، بشريعة، ببيع وشراء، تجارة، بأفكار، بفلسفة. شلون الإمام الصادق عليه السلام، الإمام الباقر عليه السلام العفو، اختصر الدين كله بالحب؟ شلون يعني؟ شنو الإيمان حب؟ هنا سواء أساس الدين، إنما الإيمان هو الحب. طيب، إذا إجينا للعبادة، إذا إجينا قبل العبادة، تعال للدين. الدين بصورة عامة، الدين شنو مولانا؟ الدين عقائد وفقه وأخلاق وأفكار ونظريات. الدين شقد واسع الآن، كم كتاب الآن مكتوب بالدين؟ مو آلاف، مو ملايين. إجا واحد للإمام الصادق عليه السلام قال له: مولانا فهذا فلان يسولف بالحب، حب الله وحب الله وحب الله وحب الله، بالحب، حب، حب، كله حب. الإمام إيش قال له؟ قال له: وهل الدين إلا الحب؟ ما هو الدين كله حب. عجيب، شلون الدين كله؟ يلا، هذا اللي يستشكل الآن على منهج الحب في الخطاب، في الفكر، في التعاملات. رد لي هاي الرواية مال الإمام، رد لي شلون: وهل الدين إلا الحب؟ صار الحب أساس الوجود، الحب أساس الإيمان، الحب أساس الدين، الحب أساس العبادة. شلون؟ الإمام الصادق من يجي إلى بواعث العبادة إنه الناس ليش يعبدون الله، شنو الباعث اللي يبعثهم للعبادة غير الأمر الإلهي؟ هو قال لهم عبدوني، بس هم من يريد يعبدونه باعثهم بالعبادة شنو؟ يقول الناس، يقول العبادة ثلاثة: قوم عبدوا الله طمعا في جنته فتلك عبادة التجار، عبادة صحيحة بس هاي عبادة الطين والطيك، وقوم عبدوا الله خوفا من ناره فتلك عبادة العبيد، وقوم، هذا الشاهد، وقوم عبدوا الله حبا له فتلك أفضل العبادة. شنو رأيك؟ أفضل عبادة هي عبادة الحب. ليش؟ لأن أنت من تعبد الله حبا، باحثك الحب راح تختلف هواي أشياء في حياتك، هواي أشياء تختلف، حتى مفاهيمك تختلف. طيب هاي ثلاثة، هاي أربعة، أربعة: أساس الوجود، أساس الدين، أساس الإيمان، أفضل العبادة. ما هي الحياة الدينية؟ كلها قائمة على الحب. نيجي لرب العالمين، كم اسم من أسماء حب؟ كم اسم من أسماء الله أنه حب؟ الودود شنو يعني؟ مو حب. الرؤوف شنو يعني؟ مو حب. الحنان مو حب. الحبيب مو حب. القريب مو حب. شنو ذني؟ شنو معناه؟ شنو معناه؟ فهمني شنو؟ كل حب. زين، تعال إلى قصص الأنبياء، كل حب. أصلاً علاقتهم مع الله حب، علاقة الأنبياء مع الله حب. والآن أنا ما أريد أسولف لك يعني، لأن هذا راح يأخذ وقت. تعال إلى آدم ونوح، إبراهيم شنو نسمي؟ شنو اسمه؟
1: إبراهيم الخليل.
0: الخليل يعني شنو؟
1: يعني الحبيب.
0: خلة، خلة يعني مودة متناهية. خلة يعني مودة متناهية. من نجي لموسى يقول له: يا موسى حببني إلى خلقي. هاي شنو يعني؟ الله يقول لموسى خلي الناس يحبوني: يا موسى حببني إلى خلقي. قل لهم أني جلاد، أنتظرهم خلي يعبدوني غصبا على أقطعهم أموتهم حتى يعبدونه يخافون من النار. لو قال لي ذك لا خليهم يحبوني، لأن إذا حبوني خافون. شوف، أنت تقدر تجيب واحد ترى بالخوف، تقدر، بس ينزال عامل الخوف من عنده يطلع يعوف. بس خلي يحب، بس يحبك يرتبط بيك. يحشون عليك ما يعوفك، يسقطونك ما يعوفك، يتهمونك ما يعوفك، تضغط عليه أنت ما يعوفك، لأن أكو عامل شنو؟ رابط شنو؟ رابط قوي يا أخي، رابط قوي. بينما أنا أقدر أرتبط بيك، الآن ناس أكو بالدوام موظفين هو يداوم من ورا خشمه، ما حاب الموضوع، ما حاب يا أخي. الحب في قصص الأنبياء عجيب: يا موسى حببني إلى خلقي، قال: وكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: يا موسى ذكرهم بآلائي ونعمائي. تعال إلى شعيب، قصة مشهورة كلها ترويها، كتب المسلمين يروها، إنه كان يبكي ونعمه ذهب بصره، الله رجع له بصره، بس يبكي، رجع لبصره هم قام يبكي، رجع لبصره نعمه، رجع لبصره، ثلاث مرات يبكي ينعمي الله يرجع لبصره. مرة ثالثة قال له: يا شعيب إن كانت لك حاجة فاطلبها، أنت شو تريد بس تبكي، شو تريد؟ قال: يا ربي أحبك، كل شو مالي، أنا أبكي بس أحبك. إيش قال له؟ قال: وعزتي وجلالي لأجعلن كليمي خادما لك. جاب موسى اشتغل 10 سنوات عند شعيب، راعي بالغنم مال شعيب. حب غير هو هذا الحب لو لا؟ ومو هذا حب؟ تعال العيسى، الآن روح للتراث المسيحي عند أخواننا النصارى المسيحيين. أساساً من تقرأ كتاب التوراة تلقى كتاب إداري قيادي يطغى عليه الجلال. من تجي للإنجيل اشقد بي مطالب عن الحب، تلقى كتاب ذوق وجمال وكذا، مع أننا نعتقد أن في الإنجيل هناك تحريفات، يعني احنا نعتقد أن في الإنجيل تحريفات، يعني مو كله صحيح، لكن خلينا نقول العمود الفقري مالته بأفكار سماوية ما نقدر ننكرها، يعني مو من الألف للياء محرف، بس كثير بيه تحريفات. مثلا تعال إلى حياة عيسى، كل حب. أساسا المسيحيين عندهم عبارة مشهورة، الله محبة، مو مشهورة هاي. طيب تعال للإسلام، الإسلام كل حب. الدين النبي مالتنا شو اسمه؟
1: حبيب.
0: شنو يعني حبيب؟ حب. أصلا علاقته بالناس كانت كلها حب، كلها حب. أنت من تجي إلى علاقة النبي بالمسلمين وسيرة النبي تلقى الحب طافح بيها. تعال إلى أهل البيت، إذا تريد السولف على المحبة عند أهل البيت يعني يراد لك عشرات الحلقات بس. ولا شنو الإمام علي في المناجات الشعبانية يقول لله لئن أدخلتني النار لأعلمت أهلها بأني أحبك. شنو
1: جد حلوة،
0: مو حب. بدعاء كميل يقول له ابني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. هاي شنو حب؟ ايش هذا؟ مو هذا الحب؟ يوصل الحب بدرجه انه من يصلون يدعون للناس ما يدعون لارواحهم، لان هم يحبون خلق الله، لو حب خلق الله من حب الله. اجى واحد للنبي وقال علمني الطريق الى محبه الله، قال محبه خلقه. وتجي الزهراء عليها السلام تصلي إلى طلوع الفجر، الإمام الحسن عليه السلام يقول ما سمعتها تدعو لنفسها أنما تدعو للآخرين، للجيران. حب إيش هذا؟ أي حب هذا؟ الإمام الحسن يحقن دماء المسلمين ويصير هذا الصلح أو الهدنة بينه وبين معاوية، لأن يحب الناس، ما يريد الفتك يصيبهم بسيف معاوية. حب لو مو حب هذا؟ الإمام الحسين سلام الله عليه بأقصى اللحظات يقوم يصلي، حب لو مو حب؟ شو تفسير هذا؟ فسر لي إنه واحد يصلي جماعة وهو محاط ب30,000 فارس، وليلة العاشر يقضيها بالعبادة، والسيدة زينب في أيام السبي يقولها عبيد الله بن زياد كيف رأيت صنع الله في أخيك الحسين، تقول له ما رأيت إلا جميلة. حب لو مو حب؟ تعال للقرآن تلقى كله حب. طلع آيات الحب الإلهي في القرآن، شو قلت ما أرد أسولف لك بهذا الموضوع، أراد له فت سلسلة محاضرات. تعال للإمام السجاد، أقرأ الصحيفة السجادية، كلها حب. مو هذا الحب يا أخي؟ شنو الغريب بالموضوع؟ والأئمة والأدعية والمناجات وكذا إلى آخره، كل حب. أساسا هو الدين كل حب. الحب يا أخي أسلوب حياة، الحب أسلوب حياة. إحنا هاي طلايبنا بالشارع كلها سببها شنو؟ ماكو حب. لو أكو محبة وإحنا نتعامل أنا وياك بالمحبة ونروح للمشتركات، أحبك وتحبني تمام، أنت تختلف وياي بمنهج بذوق باتجاه، بس أحبك لأن المشتركات البين وبينك كثيرة. أولها أنت خلق ربي وأنا أحب ربي وأنا أحب خلق ربي. وشوف الإمام علي من يقل المالك الأشتر، الناس صنفان، أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني شنو؟ يعني لا تفتك بي، يعني هذا قريب منك، أكو عامل مشترك بينك وبينه على قصاع اليمن. هذه هي فلسفة الحب، هاي فلسفة الحب. الحب إذا دخل بالحياة مثل الماء في النبتة، ينميها يرقيها أصلا الحب.
1: بس بس بس شيخنا، أنت يعني أنت سويت على المنبر شبه منهج.
0: بلي وليكن، بالعكس شيء زين، هذا خوش كلام من عندك. إذا الحب يصير منهج راح تتغير هواي أشياء. تعرف ليش؟ إذا واحد اتخذ الحب منهج يقول ما يعصي الله لأن يستحي. شلون يعصي؟ عيب. أنا هسه أحب الله شلون أعصي؟ إذا صار الحب منهج راح تتغير الرؤية عند الآخر، راح يصير الله مو جلاد، راح يصير الله حبيب أشتاق أن أقعد آخر ساعة وأسولف وياه. بالعكس، يا ابن عمران كذب من زعم أنه يحبني وإذا جنه الليل نام عني. يا ابن عمران، أوليس كل حبيب يحب أن يختلي بحبيبه؟ منهج. وين المشكلة؟ وين المشكلة أن يصير علاقتك أنت مع الله علاقة محبة؟ وين المشكلة؟ بالعكس، خوش خوش خوش شغل هذا، أنه أنت تعامل ويا الله، الله يحبك وأنت تحبه، بس مو الحب اللي على مذاق الإنسان نفسه يصيغه. لا، بس هو منهج، هو فعلا الحب منهج، هو فعلا الحب منهج، منهج حياة، منهج تكامل، منهج ترقي. أنت الشغلة اللي ما تحبها تسويها خلاص، إذا منهجك في الحياة هو الحب، من حيث تشعر أو لا تشعر أنت تحب. هاي النحلة لو ما تحب الوردة ما توقف فوقها. الوجود كله قائم على الحب يا أخي، الوجود كله قائم على الحب. شنو الجاذبية؟ شنو الجاذبية؟ الجاذبية نوع محبة. ولاش عنده هذا متشلل بالشمس دون يركض وراها تقول لازم لنا عليه لازمة
1: يا هو
0: القمر؟ أي. غير الجاذبية كان شنو؟ شنو نظام الجاذبية بالفيزياء؟ شنو؟ حب. حب لو مو حب، هذا الجذب بالموجودات. شايف ليش أنا ذب القلاص هسه يطيح بالقاع؟ تحب القاع الجذبة له، أكو حب. هذا مو فيزيائي اللي يقول هذا خرافة وأساطير، لا، هي الجاذبية مادية، الجاذبية معنويا. هذا التجاذب حب، هذا التجاذب حب. مو أكو جاذبية بالفيزياء؟ جاذبية الأرواح شنو؟ فسر لي يا أمير. في خلينا نسميها فيزياء الملكوت، شنو الجاذبية الموجودة بالحب بال بال بال بال بالأرواح؟ إذا أنا ما أنجذب لك والله ما بعبتشك. أكو حب يربط بيناتنا، هذا الوجود كله قائم على الحب.
1: شيخنا ذاك اليوم واحد كاتب جاذبية عيونك خلي نيوتن يتوكل
0: لين يحبها. هسه بس يتخاربون وتحضره يقلها قوة الدفع عيونك نفرت من عندش، لأنكو بالفيزياء تنافر. لين يحب. هسه احنا ما ندخل حبه غلط صح، بس هو شي يحبه، هو من جذب له. ولا شنو هاي سبب التنمية البشرية؟ قوة الجذب، كيف تكون مدري شنو، كيف تكون محبوبا، كيف تكون ودودا، شنو كل حب.
1: يعني انت مع هذا الني؟
0: هسه هذا سؤال اخر، هذا اذا تريد تسألني عليه إرادة شوية نبسط بي ونسولف صح وغلط وزين ومو زين. انا مو مختص دقيق بهالعلوم حتى انطفد رأي دقيق، ولازم واحد يحترم اختصاصات الاخرين.
1: زين شيخنا، اكو ناس وايد يسولفون بالحب بس ما يحبون
0: دول. ايه شنو يعني؟ شلون؟ العفو السؤال.
1: ناس يسولفون
0: هاي قصة.
1: لا حلوة
0: قاطعت.
1: اكو ناس يسولفون بالحب بس ما يحبون.
0: شنو يعني ما يحب؟
1: ما يحب يعني ما واضح الحب على محياهم. هسه تواضح الحب على عيونك، على سوالفك، على تون صوتك لما تسولف، تعرف وين توقف وين تعلي صوتك، هذا كله حب.
0: مو شرط.
1: هسه يجوز انا اشوف واعتبرني غلطان.
0: على كل حال، انت قصدك يعني افهم من سؤالك انه اكو ناس مو يقولون احنا نحب الله بس ما يعبدونه ما يطيعونه كذا؟
1: اكو ناس يسولفون بالحب بس ما واضح عليهم الحب، بغض النظر يحشون عن حب الله سبحانه وتعالى أو عن الحب الطبيعي اللي يشوفه، ما واضح عليهم الاثنين، ما واضح عليهم.
0: يعني أنت إيش تفهم من الوضوح؟ ما أفهمك. إنه شلون عرفت إنه ما واضح؟ هم مو جاي يسولفون.
1: العاشق واضح يا شيخ،
0: الظاهر التمجر.
1: أي والله
0: أنا ما أعرف. هي ما أعرف غير
1: شاتة، غير طايح بحب رب العالمين صار لك سنين.
0: لا لا لا, لا.
1: يعني أنت بعدك مو عاشق رب العالمين؟
0: لا لا طبعا لا، طبعا لا، يعني 100% لا. حب الله مو هذا اللي احنا نسولف فيه بهالبساطة. حب الله هذا اللي طلع على المعصومين سلام الله عليهم، اللي الإمام علي من جاي يصلي انجرح والدماء تسيل من عنده وما قدروا يطلعون السهم من رجله، قالوا له خلي يصلي، ومن صلى طلعوا السهام من رجله وما يدري. هذا الحب.
1: يهم درجات الحب،
0: ما يخالف درجات، بس هسه تخو على كل حال لا تجعلني مثالا، انا ما اصلح ان اكون مثالا، ربما ابي اعتمر ما ماكله يعني.
1: اوكي، اكو ناس يسولف بحب رب العالمين بس ما واضح عليهم، هم ظالمين وقسات وربما ما يصلون،
0: اذا ما يحبون ذولا، لان الحب مو مثل ما انت هسه صورته. الحب بالنسبه لله شريعه، الحب بالنسبه لله دين، دين يلتزم بالواجبات يحب الله، ويترك المحرمات هذا يحب الله، ويعمل الصالحات هذا يحب الله، ويترك السيئات هذا يحب الله. مو حكي كما عند مثلا بعض المتصوفة وبعض العباد وبعض الزهاد وبعض المتعرفنين، مو العرفانيين يعني، المتعرفنين طبعا يسولفون بالحب، وناس يسولف ما له دخل. الحب دين أخي، الحب أريدك تصلي، الحب عقيدة سليمة، الحب شريعة صحيحة، الحب دين صحيح، الحب أخلاق، الحب فقه، الحب صلاة، الحب زكاة، حج، عبادة. هذا الحب، مو الحب سوالف. هواية يكون يكذبون يعني، عادي هواية يكذبون يعني، مثل شاعر يكتب قصيدة غزلية هو عمره ما حاب، عادي يصير. هذا تحكي عنه يقول أنا أحب الله، بابا صلي لا، أحب الله لابس حجاب لا، أحب الله شلون تحب؟ أعد علاقة بينه تشذب. شنو عندك علاقة؟ شو الحب هاي علاقة حسبالك؟ لا، الحب طاعة، الحب دين وشريعة، وتصلي صلاتك وتلجأ إلى الله. الحب عبادة محمد صلى الله عليه وآله، شجاعة علي بن أبي طالب، سياسة الإمام الحسن، كرم الإمام الحسين، صمود فاطمة الزهراء، عبادة مناجاة الإمام السجاد، علم الإمام الباقر، معرفة الإمام الصادق، صبر الإمام الكاظم، رضا الإمام الرضا، معارف الإمام السجاد، هداية الإمام الهادي، كرامات الإمام العسكري، الحب، لجوء الإمام الحجة إلى ربي. هذا الحب، مو الحب يعني سواء انا احب الله، يا انا هسه صار لي ساعه اسولف نقول لك انا احب الله، هو يطلع بالاعلام انا يا ليش ما صار ما يخالف، بس انا احبه بقلبي. شو بالله قلبه خله اشوفه، شنو تحبه شلون تحبه؟
1: جوز نيته صافيه،
0: ما له دخل بالنيه، ما له دخل بشو النيه. نيتك صح صافيه واعمالك غلط، شو اسوي بنيتك؟ فلسين ما تسوى، هسه روح بيعها بالسوق ما يشتري واحد بألف ونص ما تمشي، شو اسوي بالنيه؟
1: اوكي انا ما ادري عالم ما اسوي اي شيء يغضب رب العالمين، يعني الآخر قصدي
0: إيه؟
1: بس هو ما يصلي ما يصوم بس ما يحب رب العالمين،
0: ما يحب، ما يحب، يحب الحب هو المحبوب شي يريد.
1: ما هذا صار بشروط؟
0: لا طبعا، جايال قال لك الحب ما بشروط، هيك تايحة كلمة له يال قال لك الحب.
1: يعني ليش نحب الحب الما مشروط؟
0: ما نعرف، ما نفتي. حب قانون نظام، أقول لك واحد يحب له وحدة، خلطك مثال من أمثلة الدنيا حتى أقرب لك الفكرة. واحد يحب له وحدة يقولها أنا أحبك، أحبك وأموت عليك وأريدك، بس تعذريني ما أقدر أتزوج، ما أتزوجك زين، وتالية نظل مقابل واحد مقابل الثاني، ماكو قانون، ماكو هوسة حب مال شنو. تقول له أنا أحبك بس تعذرني أنا مخطوبة ما أقدر بس أحبك، يعني شو تحبينه؟ ما في تيمان، هذا مو حب، هذا حب لفظي. هذا هم هيجي أنا أحبك يا الله بس أعذرني ما أصلي لك. شلون تحبني أردبتيم؟ الحب كما يريد المحبوب لا كما يريد المحب. أنت تحبه، هو شي يريد منك حتى تثبت له أنت تحبه صدق، مثل ما يا بتحبني اتزوجني، تقول له إيه هذا حب مشروط صحيح. هو يقول يا بتحبيني لا تخونيني، هذا حب هذا صحيح. تحبيني سوي هو الله عميج، قلت يا بتحبني صلي، تحبني تبع محمد وآل محمد، تحبني لا تسوي حرام. شنو أنا أحبك يا الله بس ما صلي لك، تحبه مال شنو؟ تحبه على ذوقك، مثل إبليس. إبليس قال له صلي صلي صلي صلي، إبليس جاب لآدم قال له اسجد له، قال صديق كذيب، قال له أنا اسجد لآدم أنا أحسن منه وأفهم منه.
3: قال إبليس لا تطوله باوع، إذا أنت تحبني تطيعني، شريد منك تنفذ. حج زايد هذا خلي صفصطة فلسفة وعبارات ومصطلح. تتحبني تحبني تطيعني، أقول لك أسجد لآدم أسجد.
0: قال له زين عدي مقترح، اعفيني من السجود لآدم وأعدك عبادة ما حد عابدك بيها أبدا. تدري الله إيش قال له؟
3: قال له أنا أريدك تعبدني من حيث أنا أريد لا من حيث أنت تريد، مو بكيفك أنت تصوغ العبادة والمحبة على ذوقك.
0: أنا أريد أعبدني. قال له ما أقدر. قال أطلع برا. هاي أخت هاي، أنت تحبه من حيث هو قوانين الحب اللي هو خلاها، أما تعبده والله أنا أعبدك يا الله، أحبك يا الله بس عفيني ما أصلي لك. شو تحب تحبنا ما شنو تحب شو
1: شيخي؟ من هنا المقارنة بيها بيه نقاش.
3: أي لا بس حقك تتناقش شاب ومن حقك.
1: أتمنى أنا شاب صدق. الشاب اللي يحب بنية ومو من حقها تريد الحب هي على شروطها، ذاك رب العالمين حقه، لأنه رب العالمين هو يقرر. بس هاي بنية تشبه هذا الرجل.
3: أي لمثال تضرب ولا تقاس، عادي تقدر تنزل التون مال المثال من حقك.
1: أوكي اللي ما يصلون ويصومون هم ما يحبون رب العالمين لو أعداء الوكالة؟
0: لا لا هم ما فاهمين الحب شنو. مو هو من جاي يقول أنا أحب الله؟ نقول له رحم الله والديك. وشنو؟ قال بس ما أصلي. نقول له إذن أنت ما تحبه. يا شلون أحبه؟ ألقى بقلبي انجذاب له. نقول له بابا هذا الانجذاب وهمي، شبكة وهمية. أنت هم رايح بمكان ويطلع الشبكة موجودة بس ما تحصل اتصال. هسه هم نفس الشيء، تعدك شبكة وهمية. الحب يطيع، الحب المحبوب شي يقول له ينفذ، غير المحبوب اللي انت تدعي انه انت تحبه جاي يقول لك صلي صلي لي اريدك هالكيفيه تسويها. فانت اذا ما سويتها ما تحبه.
1: اقدر احبه بدون ذني؟
3: لا ما تقدر.
1: ما اقدر.
3: ما تقدر، تصير شبكه وهميه، تصير هيك حكي. تقدر تقول احبه، تسولف احب الله، بس انت ما تصلي، ما تعبد الله، ما تصوم، ما تسوي الواجبات، ما تلتزم بالشريعه وتقول احبه. اي تقدر تحكي. انا مو وصي عليك، انت تقدر تسولف كل شيء بس هذا غلط. تريد تشلب بيها تشلب براحتك، انا ما جبرك. وهم ما راح اصعد على المنبر واسبك واغلط عليك واشتمك، لا راح اقول لك بابا انت فاهم الحب غلط. هاي تريد تشلب براحتك، ما موصي عليك. انا رجل الدين ما عنده وصايا على المجتمع، ما عنده وصايا على المجتمع، مو جلاد مو قانون. لا انا اصعد ابين قوانين السماء، واحده اثنين ثلاثه. خو تاخذ مني رحم الله والدك، ما تاخذ مني رحم الله والديك مرتين. كيف؟
1: أوكي يدخل الجنة شخص ما فاهم الحب؟ حب الله طبعا.
3: إيه يعني خلي بين قوسين، ملتزم بالشريعة
1: ممكن.
3: إيه هذا يحب،
1: هم يحب.
3: إيه هو نظريا ما جاي يسولف بالحب بس هو يحب. شوف الإمام الصادق اختصر حكينا كله هذا. ليش نقول كلمات أهل البيت بها نور؟ يقول تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هاي خلاص،
1: هاي خصم.
3: بعد الحب منهج حياة بالتزام يا أخي. أما أنت تقول أحبه وأنا شو تحبه؟ مال شنو أنت تحبه؟ تحبه طيع، تحبه التزم. أما أحبه ما متفقه بالدين، ما ملتزم بالشريعة، ما ملتزم بطريقة أهل البيت، ما ملتزم بالواجبات وتحبه، تحبه شنو يعني؟ ما جاي يفتهم شو تحبه يعني شنو؟ خل اقعد وياه هذا اللي يقول لك أحب الله، هو منحرف يشرب خمر وعنده معاصي يقول أحب الله. بابا تعال خل نفتهم يعني شنو تحبه. أنا ردفتهم هاي الكلمة ما فاهمها، تحب يعني شنو؟ شي جاوبك سؤالي لك؟ شي جاوبك؟
1: ما راح يكتفي بكلمة أحبه وبس.
3: أقول شا فسر الماء بالماء، خو أدري بيك تحبه، فهمني تحبه يعني شنو. أنا ردفتيه أنت شنو تحبه يعني؟ ربما يقول لك أنا أجد انجذابا قلبيا إليه. نقول هذا ما يكفي، أنت هم تجد انجذابا قلبيا للجبل وللنهر وللبنية الحلوة وللصورة الضوئية اللطيفة وللصوت الجميل، أخو هذا ثم ماذا؟ هذا مو حب. مو هم يقولون الحب 100 درجة. الحب 100 درجة. أول شيء بالحب هو الجذبة، هي شني وشني جذبة. ترى إحنا ما شاء الله صايرين يعني بكل شيء ننجذب، عندنا حرمان عاطفي. أي والله مرات يعني واحد من قد ما عنده حرمان عاطفي يخلي النغمة مالتك كذا حبيبي كذا، يريد يسمع هاي جزء ما سامع، فعنده عطش حق خلص. هو هذا حب مو حب واحد.
1: شيخ أنت في إحدى محاضراتك قلت أكو إشارات يرسلها لك رب العالمين حتى تتعرف، يشوفك أنت راح زايد يقول لك تعال أنا راح أجيبه، فيقرص أذني، تطلع التحاليل مالته مرات مختلفة والطبيب يشتبه بيهن فيربك يروح يسافر يكتشف أنه ما بيشي بس الله يريد يرجع. هذا ممكن الشخص يكون ما يصلي ويصوم، تجي إشارات
3: من رب العالمين. أنت طلعت من موضوع الحب.
1: أوكي
3: بس عادي يعني أجاوبك على سؤالك.
1: يعني بكيف.
3: يعني هذا المقطع هذا طلع أنا شفته براعي عندي يومية مكان أروح أختلي به شيء وحدي، أقرأ أدعية الإمام السجاد بالصحيفة السجادية، عندي فد علاقة خاصة بالصحيفة السجادية، في يومية الأيام اللي ما أروح بها للدرس أو ما أجي أروح بها مجالس أكو فد مكان شيء مفتوح أروح أختلي به وأخذ ويا الصحيفة السجادية أقرأ أدعية. فأكو فد راعي جاب الحلال مالته من بعيد يمشي وأنا قاعد، أكو فد إشي شات نعجة زلفت شوي انفردت من الغنم، فهو صاح بيها صوت ما رجعت ورفع ايده لها بيده عصا يعني رفعها ما رجعت، ركض باتجاهها شردت منه ابتعدت طاكها على خشمها رجعت. قلت احنا رب العالمين هي شو يانا اني ماشي عدل مثلا نص الطريق انحرفت شوي عن المسار ماشي عدل صلاة صيام عبادة مدري شيني كذا ملتزم اخلاقي حلوة وكذا، هسه اجاني هوا جديد انحرفت شوي غلطت، الله عز وجل يودي لك واحد بالدوام يذب لك سالفة حتى ترجع. ما رجعت. من ترجع بالليل تروح تقعد بالكوفي تشرب نارجيلة ما ادري تشرب قهوة ما ادري شو تسوي وتقلب يطلع لك واحد بالتيك توك يسولف لك على الله ورحمته والله يحبك ويريدك كذا، طيته قبل ما رجعت. تروح من القهوة ترجع البيت تلقى أمك وخواتك مخبوصات على موضوع، تقولهم خو ماكو شي شكل، يقولون لك والله خطية أم فلان طلع بيها هيك مرض ما أدري شنو باكر خطية تروح تسافر، هي هاي رسالة لك ما جيت حكي عليك بس وداع برختك ما استلمت. نمت ليلتها انزعج نومك ما أدري شنو شفت لك حلم ما ادري شنو زعجك، سياره طبت بالمولده، المولده تحولت حبل مال الملابس،
1: كان احلام العصر
3: ما ادري شنو أي. حبل الملابس طار صار قطار، القطار انقلب ما ادري شنو من حلم، بالمهم زعجك فزيت مخنوق لان انت كنت بالقطار وانقلب بيك، هي هاي رسالة ما فهمتها. الصبح بدلت تقعد بالسيارة بالكية رايح للدوام مرت من يمك جنازة، هي شنو الميت مطلع ايده يقول لك انت وراي بس انت ما شفت، شو هاي كم رسالة. وصلت للدائرة مالتك مدري للجامعة مالتك تفاجأت لقيت قطعة باب الجامعة تقل إلى رحمة الله فلان، هي هاي فلان قطعتك بس ما لقفتها، يجي لك يجي يوم دك قطعتك ارجع لله ما لقفت الإشارة. المهم انت موظف ما أدري طالب شو رساتي من الدوام
0: طلع كتاب قديم بخربطة ومدري شني، وانت المفروض تمشي وما مشيته وافترت عليك صارت مشكلة، جاي ضايقك هو، جاي تفتهم، جاي يودي لك رسائل. ابدا ولا لقفت، تعاركت ويا مدير القسم وصارت تطلابه والحمد لله طلعت، ما ادري شلون طلعت، خلصت رجعت للبيت انت ما تدري. شويه صار قمت تضايق، يمكن بسبب الطلاب اللي صارت بالكليه وانت بيها موظف. شو صار عندك؟ الم بالقولون؟ قلت هذا يمكن شكل عندي قولون عصبي. شي صرت عصبي بالكليه لان هذا رئيس القسم اتهمني انا الكتاب مالته خرب، انا مخرب الكتاب. روح الدكتور فلان، روح الدكتور فلان، ماكو شيء والالم بعده. هاي شلون شغله؟ رحنا للدكتور الثاني، قاعد بالانتظار مال الدكتور الثاني، جابه واحد سبحان الله منتهي ما ادري شلون بعده عدل، حكى عليك ما لقفتها. طبيت على الدكتور قال لك ما اقدر، ما افتهم وضعيتك انت، شو وضعيتك مو يم القالون بس الالم بعده. روح سافر. شنو سافرنا؟ شو من سافرنا طبينا على دكتور، الدكتور قال لازم نسوي تحاليل كامله، الالم مو طبيعي، اكو شي غاثه. قال لا والله بس اختلفت بالكليه على دفتر كتاب وما ادري شنو. سوينا تحليل، التحليل طلع مو زين، طلعت لك شغله كلش مو زينه، وشاكينه كوار ما يمكن. هنا صرت اني باقصى حالات الخطر الخوف. شوف هسه خلي خطين حمر جوا كلمة الخوف، خفت خفت شون يا الله، معقولة؟ قال والله يمكن نسوي، لازم نسوي تحليل وسوي مدري شني ومسحة ومدري هالحكي كذا، بس أكو عدك فد لحمة صغيرونة هيك زايدة على الكبد واحتمال يعني خبيثة. أخ خبيث ما أدري، قال لك خبيثة لا ما أدري. هاي هو الدكتور، هو ما يدري حكاه من حكاه ما يدري. يلا سوي تحليل، سوي تحليل، قال أسبوع ويطلع. يلا هسه رجع من أربيل بالسيارة ومسوي التحليل، والتحليل يطلع أسبوع، بس الدكتور شاك خبيثة. طول الطريق يفكر بشنو، شلون كذا، معقولة خبيثة؟ زين إذا خبيثة معناه أبدي خطوة خطوة نحو الموت، استغفر الله يا ربي شو أسوي وين أروح. وصل لها قال باش أروح الكربلة. إيش بدينا؟ بدت رحلة الرجوع وسو ما يدري،
1: بدأ يلتفت،
0: إيه بدأ يجره، هو خوفه بس بهذا التخويف بدأ يجره. راح الكربلاء، دخل ابو فاضل علي نذر انذر لك بس كون ما يطلع تحليل بيه شيء، هو متاكد اكو لحمه ورمه. ابو فاضل يبكي، يكض هذا الشيخ ادعي له، يكض هذا السيد ادعي له، هو كاظ الضريح ويبكي. جاي يصلي صلاه، ايش صارت صلاه مال واحد تشي، هو يباغى علي ربه جل جلاله، عفو خلوه. قال ربي بس كون تطلع مو خبيثه، بش كنت تطلع مو خبيثة، ما أترك صلاتي بعد، وعلاقتي بفلانة العلاقة المحرمة لفلانة من الزوجة مثلا بطلتها. قام يكتب ستوري، أتسألكم الدعاء يا من تحل به عقد المكاره، قام ينشر مقاطع كلها، ادعوا لي راح أموت. شنو هالحكي؟ صارت بيش الساعة بالثنتين بالليل، وبعد ما طلع من الإمام الحسين والإمام العباس، خذ له غرفة فندق، يجي ينام، ما طلعت نومة عليه، ميت فكرة جت بباله، شلون راح أموت بعد نشاب عمري 35 يا أبويا، شلون صبح الصبح، شنو الصبح؟ صلاة الصبح، قاعد صلى صلاة الصبح ودعا مفاتيح الجنان وكذا. رجع شوية شوية بدأ يجره، خلص من كربلاء راح للنجف،
3: بس من طب لنجف هيك ما يباع المقبرة. لأن ها شنو يقولوا له؟ يقولوا له ترى هنا نجيبك، جيبك هنا با جيبك. فقام يباع المقبرة هيك يباع.

0: خلصوا الأسبوع ملتزم ببرنامج عبادي كامل وبس يدعي. ليلة راح للأربيل باكر يعطونه هذا، للصبح قاعد يدعي. طب بالمستشفى قال لهم شنو نتيجة التحليل؟ قالوا لعمي طلع الدكتور مشتبه، كل شو ما بيك، ربى لو ما ربى.
1: بس بالخوف شيخ،
0: هذا الخوف حب، لو ما يحبه ما خوفه. ما شايف لك واحد يحب له واحد يدري بيحبه، هما بيناتهم حب. يقول له والله عوفك، والله عوفك اذا عدته.
1: هم خوف،
0: اي حب. شو شنو الخوف؟ انت متشلب خوف، خوف شبيك؟ شو هو الخوف؟ حب. هو الخوف ثمرة من ثمرات الحب. انت ليش تخاف؟ الخوف الحقيقي، الخوف الحقيقي انا لو ما احبه ما اخاف.
1: بس منك لانه خيفه بعضنا نهدد الناس اللي نحبهم.
0: والله لا، اللي يحبونك يريد يعفونك هددهم، شا ليش ما تهددهم؟
1: دد براح. شيخنا ليش نطلب من الله ان يحبنا وهو بحسب العقيده هو يحبنا؟
0: زين، ما هو الحب درجات. انت تطلب من الله محبه اعلى، لان هو السير الى الله درجات والمحبه درجات. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كل مراتب. فاني ادري بيحبني، بس اريد يحبني يعني يفيض علي، معنى اريد يحبني يطيني، احب يحبني يطيني معارف فيوضات. هذا الحب، هذا حب. فطبعا اطلب، اشوف بالدعاء. هاي يا اخي، هاي والله المفروض يعني يوميا واحد يقرا هاي المقطوعه النفيسه. اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني إلى حبك، واجعل حبك أحب الأشياء إلي. يقرأ مناجات المحبين للإمام زين العابدين وشوف العظمة الموجودة بالحب. أساسا هو الحب كله، والحب دين. أنا هسه من من من أحب الله أقول ما أقدر أعصيه. أقول شو محادثة أبدأ أسولف شي غلط، يقرأ محادثتي، خاف عيب منه، خاف يدير وجهه ما اسويها. امشي بالشارع واحد تلاقي كذا يدنك، لان يباوع، اللي يحبه يباوع ما يقبل. ولذلك قال والله غيور. شهو الحب غيره. ولذلك نقول وحده لا شريك له. ويقول لك لو انا لو ما ليش ما قبل بالاصنام؟ سؤال ما يصير. اني هو هذا الحب، اني وحده لا شريك له.
1: هل يمكن لبعض أشكال التدين أن يكون حبا للذات متنكرا بحب الله؟
0: يعني مو حب، هذا نفاق. أي ممكن واحد يجعل من الله وسيلة إلى الدنيا كما يقول ابن سينا. ممكن بس هو حب حقيقي لا. هذه شيء من النفاق، نسوي الدين وسيلة للدنيا. هاي كلمة الإمام الحسين عليه السلام عظيمة يا أخي. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، متى محصوا بالبلاء قل الديان. عجيب هذا النص. بلي فممكن يصير التدين وسيلة لتضخم الذات، بس مو التدين الحقيقي. يعني سوالف ماله
1: يعني هسه رب العالمين يغار ذا من حبه.
0: أو النبي يقول إن الله غيور، ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طبعا الله غيور.
1: شيخنا إذا غار شلون يخلق على ابن أبي طالب؟
0: علي بن أبي طالب مظهر من مظاهر جماله وجلاله وكماله وقوته. علي بن أبي طالب عبد من عباد الله. شاهد سألنا نشوف علي بن أبي طالب المفروض شو أشوف؟
1: يعني حب.
0: ايش هو هذا حب علي بن ابي طالب؟ يعني حب الله.
1: ها اوكي.
0: شو غير احب الله من احب حسينا؟ غير حب علي بن ابي طالب نجاة من
1: النار. يعني حب الانسان لآل البيت هو شكل من اشكال حب الله.
0: طبعا طبعا طبعا. شامات ما يصير تحب الله اذا ما تحب محمد وآل محمد. مو حب، يصير كذب. ما يصير كذا. هسه احنا راح هنا
1: لا خلي انا بالي سؤال، هو اعذر سطحيته بس ما أدري. أفترض أكو ناس صغار أطفال يباوعونه، شنو الأسباب اللي تخلينا نحب رب العالمين؟

0: شغلتي إحسانه وجماله. هاي هي، أي واحد هسه يقعد يفكر بنعم الله العدة يحبه، ترى الله بسرعة ينحب. ما يراد لا فلسفة ولا مصطلحات ولا حكي ولا محاضرات ولا بودكاست ولا صار لك ساعتين ولا كش، بس قاعد تفكر بالنعم الإلهية اللي عندك تحبه بسرعة ينحب. ولذلك شوف بالقرآن ايش قد يسولف انه هاي اعطيتكم هاي اعطيتكم هاي، ليش؟ هي سالفة فطرية، هي ترى هي المحبة الإلهية جاية من الفطرة، ما يراد لها فلسفة ولا يراد لها تعقيد ولا يراد، هو غير مغرقني. شنو السالفة؟ دهست أفكر كم سالفة مرت بيك لو ما ستر الله انت شارحت، شنو صدق تحكي؟ بس تفكر بإحسانه تحبه، بس تفكر ولو دقيقة.
1: وبجماله يعني شنو مفهومك بجماله؟
0: هذا الجمال طافح بالوجود كله، غير جمال غير نفحة من عده. شا إذا هذا الخلق هلقد حلو، شا الله شلون؟ شوف جمال العليم، جمال الأخلاق، جمال الطبيعة، جمال كذا كذا كذا كذا، غير هاي النفحات من جمال. شا إذا هذا الجمال الموجود بالوجود قطرة من بحر جماله، شا هو إيش قد جميل؟ هو الإنسان هو الحب ليش يصير؟ لو إحسان لو جمال، واثنينات عده، اثنينات هنا كمال عده، هو كامل بيه. شو ليش ما نحب؟ شو تقول؟
1: هسه ما اقدر اجد، هذا سؤال منطقي، بس عبر عن الحب بكلمه واحده.
0: شيء منسي.
1: لا شيخ هاي اقطعها ما بقي.
0: والله خليه. ليش؟ شيء منسي، الحب شيء منسي، الناس ناسيته، ناس ما مهتمه بيه. لا والله شيء منسي، ايش بيك؟ هاي شنو؟
1: لا صدق شيخ،
0: والله شيء منسي.
1: شنو يعني شيء منسي؟
0: الناس ناسي الحب الإلهي، تتعامل ويا الله جلال، الحب شيء منسي. شاتة مو بس برنامجك شيء منسي، ايش بيك انت؟ ها شنو؟ شلوني؟
1: لا هسه صدق نرجع للجد، والله شلون يعني الحب؟
0: انا ردتك تضحك. والله هاي تفيده، لا تقصها كلها، هاي الضحكه ضروري تبقى.
1: اوكي شلون الحب شيء منسي؟
0: إيه الناس ما تتعامل ويا الله بالحب، تتعامل وياه مثل الجلاد. فهو فعلا شيء منسي، الحب شيء منسي، يعني لو يتعاملون وياه، لو يتذكرون الله حبيبهم ويحبونه وكذا، لاختلفت المعادلة بالعبادة كلها. فالحب شيء منسي.
1: شيخنا هسه كملنا نطلع من الحب،
0: بلي
1: هسه نجي شيء يمكن عكسه اللي هو الألم. أنا حاب أعرف نظرتك عن هذا المصطلح الألم، يعني من الناحية المادية والمعنوية.
0: أكو مجموعة من المخلوقات أني أعتبرها مثل غابة غامضة، يعني أكو فد أشياء أني أصورها الغموض اللي بيها والخفاء اللي بيها يخليك تطب بغابة، غابة بيها أشجار يعني متشابكة، والدنيا الليل بيها أكواخ. إذا ما تكون عندك فد مصباح جدا قوي وقلب جدا شجاع وسيف جدا قاطع، ما تقدر تطب بهاي الغابة العميقة. أكو بعض يعني المفاهيم أو المخلوق، أنا أعبر عنها مخلوقات، هاي المخلوقات عميقة جدا. مثلا الصمت، مثلا الفراغ، مثلا الزمان، مثلا الحزن، مثلا الفرح، مثلا الحيرة، الغربة، الحنين، الإحباط، ما تحس بهن غامضات؟ إذا أردنا نفوت في فلسفتهن، فإحنا نطبلنا يعني غابة جدا غامضة، الشوق. هاي مخلوقات إذا تريد تفوت بفلسفتهن، مو بمعناها الظاهر الكلمة معناها هاي اللي موجودة أحيانا، لا، فلسفتهن هواي هواي تعيش غموض. شنو رأيك بالصمت اللي يجي ورا الصدمة؟ شنو شو تفسير؟ شنو رأيك بالفراغ اللي يجي بعد التفاف الناس حولك؟ شنو رأيك بالفرح اللي يجي ورا انتظار طويل وترقب؟ هاي غابة يا أخي يحتاج لها فد واحد يعني من يطبلها بحذار حتى يعرف الله شي يريد بهاي الأمور. شنو شعور الشاب اللي كان ممتلئ بقومه، ممتلئ، فجأة يلقى نفسه مغترب وحده ويفتر على كورنيش دولة أوروبية ولا واحد يعرفه، بينما هو قبل 4 أيام كان بباب الشرجي ويا 10 من ربعه؟ شنو هاي؟ شنو رأيك بواحد تحن إليه بس ما تقدر تفسر حنينك؟ شنو؟ عوف هذا كله. شايف صمت الجماد؟ مش قد بيحكي؟ شايف ظلام المقابر؟ هاي مخلوقات إذا تطب بعمقها شوية شوية شوية شوية راح تلقى حكي كلش هواي، كلش هواي. وحدة من عتن الألم. سؤال، وشنو الألم؟ شنو الألم؟ مخلوق غريب. إذا أردنا نسولف ويا الألم من جهته المادية، واحد عنده ألم بظهره، يعني شنو؟ يصير مو 100%، يصير، أسأل، يصير هذا الألم جسمه جاي عاتبه؟ شو تقول؟ يصير الإنسان من يصير عنده ألم بجسمه معنى هذا كلام بس مو نطق، بس الجسم جاي عاتبه، ليش هملتني، ليش كذا؟ يصير؟ ممكن يكون الألم المادي هو عتاب الجسد؟ ممكن. الألم المادي هواي بيحكي، بس الأكثر من الألم المعنوي. مثل شنو؟ شايف الألم المعنوي من يجي ورا ما يروح الأمل؟ شوف، خل أقول لك فد حكاية لطيفة. الغريب بالموضوع أمل نفس حروف ألم، بس أكو تقديم وتأخير، صحيح؟ يعني شنو؟ مرات أنا كان أملي كله بيك، أنت نفسك الأمل صرت ألم من شنت أشوفك وتباهى بيك، وشنت تصور أنت نفسك اللي راح أرفع راسي بيك، نفسك كسرتني. تدري أقوم من نباوة عليك إيش قد أحس بالألم بعد ما كنت أنت أمل؟ أنا كنت معتبرك كل شيء، فشيت أسولف لك يا بهي تشك قضية تشك قضية، طلعت أنت نفسك تحفر لي. مش قد أكو ألم بهذا الإنسان كان أمل، صح؟ شايف فد واحد تشتاق له بس ما تقدر تشوفه؟
1: عندك واحد تشتاق له لحد الألم؟
0: شنو؟
1: عندك واحد تشتاق له لحد الألم؟
0: هي عندي مثلا كان عندي أستاذ عارف يعني شيخي في طريق السير والسلوك، ورافقته 10 سنوات وتوفى. هي من أذكره يعني ما أقدر.
1: بلي ايش وقت يصير الألم؟
0: وعندي
1: مثلا
0: صديق،
1: اوكي، يعني اكو شخص اخر،
0: شخص تعرفت عليه واحنا رايحين نقرا مجالس للامارات، وكنت اعرفه، هو خطيب، كنت اعرفه قبل لا اشوفه، وبيناتنا تواصل بالواتساب. فديوم سوى حادث وانا ما شايفه اصلا، يعني ما ملتقي بيه، بس بيناتنا في مراسلات رسميه على الواتساب. ف 2018 شفت بالمواقع التواصل انه هو مسوي حادث، انا ما شايفه بس احبه، يعني احب خطابه، احب طرحه، رثاء للامام الحسين احبه. فدزيت له رساله، هو كان خارج العراق ومسوي حادث اعتقد بذيك الدوله، وبسنتها بمحرم ما طلع مجالس. فوديت له رساله من باب حتى اخفف الالم مال الحادث مالته، يعني قلت له فلان اني نويت ان انطيك جزء من ثواب مجالسي هاي السنه مال محرم لان انت ما طالع. فهو يعني هواي اثرت بيه العبارة، وظلنا نتواصل مدة. فقال لي احنا ما يصير، لازم نلتقي، يعني ما معقولة صداقة صار لنا فت سنتين واحد ما شايف الآخر. قلت له ان شاء الله نلتقي. فسبحان الله هذه تقريبا سنة 2017 هاي القصة. ب 2018 شاء الله عز وجل ان نقرأ مجال السوه بالإمارات في دبي. ف بعد خلاص طيارتنا سوى، فصارت راسلني هو قال لي اعتقد الله عز وجل يريد الان ان نتشاوف، فانت عشاك يمي ونبات ونطلع سوى للمطار. فشوف ايش قد مؤدب، تبين هو في داخله هواي اشكالات على طريقتي، طريقة يعني. فرحت للبيت وبتتيمه أول مرة أشوفه يعني، وخلصنا الليل كله نسولف ونتناقش وكذا، وهو ممتلئ يعني، ممتلئ علما، ممتلئ يعني، هو خطيب وهو طالب بالحوزة وهو يدرس بالحوزة، يدرس يعني، وهو دكتوراه. فبالطائرة كنا نتناقش أيضا، وكان يعني هو نقاشه يعني جدله قوي، فكان يشكل عليه، ومن يشكل ورا ما يشكل كأنما يضحك، كأنما زهو أنه يعني، وأنا كنت أرده يعني، نتناقش على كل حال. فأنا أول ما وصلت قلت هذا صحيح أنا أحبه، بس مو صحيح نلتقي ليلية أو بين مدة ومدة، لأنه هو ما مقتنع بلوني وذوقي وأفكاري الأخلاقية والعرفانية والأشياء كذا، كان ما يعني. فقررت ما أزوره، مع أنه إحنا كنا بنفس الشارع، هو ساكن في شارع اسمه في الإمارات اسمه شارع الرولا، أكو فندق اسمه رولا ريدزنت هو ساكن فيه، وأنا ساكن في بناية اسمها المصلى، مجموعة شقق يعني بسيطة أنا ساكن فيها، هو ساكن في الفندق، فد مسافة يعني هيك فد 400 متر تقريبا أقل بيناتنا. فأول ليلة ما رحت له، ثاني ليلة ما رحت له، ثالث ليلة ب12 دق الباب، فتحت الباب لقيته هو، قال لي أنا ما أقدر أطيق فراقك، أنا حبيتك. بس هو من يحكيها يحكيها ما يظهر عليه يعني بساطة، كان شخصيته جدا قوي. قلت له كيفك؟ طبعا قعدنا فسألني سؤال غريب، ومن يومها بدت علاقة قوية. قال لي سولف لي على الله بس مو بلغة العلم، بلغة القلوب. بدينا نسولف، الغريب أنا سولف هو يبكي. ثاني ليلة رحت لأنا للفندق، ظلينا ليلية بعد المجالس نخلص نروح نتعشى، وأحيانا يروحون ويانا بعض الأخوة الخطباء الله يحفظهم جميعا. أذكر من عندهم مثلا سيد إحسان الحكيم كان يروح ويانا، هذا الرجل يعني الخطيب الأخ العزيز جدا يعني. وتالي الليل نسولف يعني، وأسولف له أنا أشياء ويبكي ويتفاعل إلى آخره. على كل حال هو رجع للعراق قبلي، وأنا بقيت في الإمارات لأن أنا أكمل شهر وعنده 15 يوم. فبعدها رجع هو قرأ مجالس. بعد ما رجعنا اتصل علي بعد تقريبا مدة، قال لي أنا كلش مشتاق لك، ضروري أشوفك. قلت له أنا هم كذلك مشتاق لك، إن شاء الله عندي مناسبة أكملها هذا الأسبوع وأجيك. بهذا الأسبوع هو سوى حادث وتوفى. توفى هو وأخوه وزوجته ويمكن 3 4 من أطفاله، وزوجة أخوه يمكن مجموع اللي توفوا بالحادث يمكن 11 أو أقل. الشيخ الدكتور عبد المحسن الصالحي الخطيب البارع والأخ العزيز والفقيد، فقيد المنبر الحسيني، هذا الرجل يعني من الأشخاص اللي من أذكرهم بشوق. بس اللي خفف الشوق إنه هو عند الحسين، خلاص خلاص تركنا لهمها وغمها، ما راح حلق. أحلى ما في الموت أنه لقاء مع من تحب، هنيئا له. بلي،
1: تعتقد ممكن يكون الألم مدرسة؟
0: إيه، الألم مدرسة، لما ما تنكشف الحقيقة إلا من خلال الألم. هنا الألم يصير مدرسة، لأنه هذا الموضوع إذا ما تتألم بيه ما راح تعرف الحقيقة. هذا هنا الألم صار مدرسة، فلازم تتألم حتى تكتشف الحقيقة. تتألم وتكتشف أنه فلان كذا كذا كذا، تتألم وتنعصر، هنا صار الألم مدرسة. الألم يصير مدرسة من يكون الألم طريق إلى بناء ذاتك، مثل ألم المطارق. هذا الحديد اللي هو عبارة عن بليتها مشمورة بالمعمل، إذا ما يدقوه بالشواكيش ورتبوه كذا ما يصير فد شيء زين. ولا هذا الحديد الموجود بالدرج مثلا، جقد صهروه ألموه بالنار وضربوه كذا، وألم المطارق لما صار سلم جميل أو فد شيء جميل. فالألم مثل ألم المطارق، يدق عليك حتى يطلعك شيء جيد. فهنا الألم صار مدرسة. هاي اثنين، من الألم من يوصلك إلى مرحلة تطلع أنت مقهور كل شيء ما عندك، هنا الألم يخليك تكتشف أنه أنت مقهور والله القهار وتلجأ إلى الله، صار الألم مدرسة. هاي 3 محاور. نعم
1: شيخنا، النصيحة اللي تقدمها مجانا جد ثمنها عند رب العالمين.
0: ليش هو اللي يحب يدور ثمن؟
1: مو كل شيء له ثمن؟
0: هو ثمن، هو حبه ثمن، هو شنو ثمن؟ شنو ثمن؟ شو عدي واقدم؟ وانا شو مقدم؟ هذا سؤالك بتفخيم للانا مالتي. شو مقدم؟ شكو؟ لا لا،
1: قدم نصائح.
0: لا، مالاته، شغير جاي اقول قال الصادق قال الباقر، مالاتي مالات اهلي مال منو؟ شك وش عد يعني؟
1: المتناقل النظيف.
0: من يقول أنك نظيف؟ لا مو شرط.
1: اللي يدور ثمن ما يحب، اللي يحب ما يدور ثمن، اللي يحب يبذل قدم.
0: هاي إذا هو صدق يقدم، إذا هن ممالاته. شون أعارته طرفا رآها به، فكان البصير بها طرفها.
1: يعني قال لها أريد أشوفك، قالت لما تقدر، شالت عينها، خلت عينها بوجهها، شافاها بعينها.
0: مش عده هو، ما لا الله ذني ترى ما عندنا شيء. ليش ماكو؟ لا تتصور هذا يقول فلان قدم. ايش قدم؟ ما لا الله طلع بي هو، والله هنا رات تطلع بهذا، هاي تطلع بهذا، ما لا مولا. من كبرز اليك.
1: اذا كان في الالم، كنا نسولف عليه، اذا كان في الالم الفراق بعض من معنى لا اله الا الله في الفراق،
0: يقول لك فراقك
1: بين لي معنى لا اله الا الله، ففي الثمن بعض من انا لله وانا اليه راجعون. ما عندك شيء انت، ايش عندك تقدم؟
0: نعم.
1: وبعد كل هذه الاحاديث عن الحب، من يحبك بصدق؟
0: الله. والله
1: شو اللي مست انت قبل شوي قلت اني مو بالتاكيد احبه او مو بالتاكيد عاشق؟
0: انا عرفت يحبني من خلاني ابكي على الحسين. عرفت يحبني من خلاني ابكي على الحسين، لانه البكاء على الحسين شيء خاص. إذا يحرمك من، طبعا مو بس البكاء يعني سيلان الدموع، إنما الجزع، الهم، الاشتغال بالحسين، الاشتغال بالخدمة، هاي دلالة حبه يعني. هسه هذا الجواب. أما إذا قصدك من خلق الله من يحبك، والله هاي تبين بالمشاكل. جزى الله الشدائد كل خير. أنا من الصير هواي طلابه أعرف ربعي.
1: طلابك هواي؟
0: إذا ما تسوي ضجيج ما أدري إيش مالك.
1: هاي الشغلة الوحيدة، هاي الشغلة الوحيدة اللي من خلالها تعرف ربعك، كل أشياءك الباقي حب، من خلال الحب تعرف الآخر.
0: يعني أنا ما صارت وياي مشاكل هواي مالت الله يعني، حقيقة أمام الله، لأنه يعني ماكو شيء كبير الحمد لله. بس على قدي مشاكل، هم على قدي يعني، هواي بينت لي ناس. أقول لك ترى هي الحياة مثل واحد صاعد كية، مثلا انطيني كية من مكان بيتكم،
1: مثلا نقول من باب الشرجي للجادرية.
0: أي من باب الشرجي للجادرية. إيش الجادرية عليها سيارات كيات يعني؟
1: أي طبعا.
0: خوش
1: مو؟ أي طبعا ماكو شارع بلد ما عليه كية.
0: الحياة أنت سائق الكيه وربعك العبرية، أكو واحد ينزل عنك بداية الطريق، توا بدت أول ما بدت نزل، الحمد لله نزلوا ثلاثة من الكوستر أو الكيه. مشي أنا يعني صارت نفاهة، ماكو شيء. أشر لك هذا أصعد صعدت لك ثلاثة أربعة مجنين، قبطت، صارت مشكلة، نزلوا خمسة، مشينا نزلوا ثلاثة، حكي عليك فلان، هذا صاحبك يحب فلان، ما يقدر يبقى وياك لين يحب فلان، خاف فلان يزعل، هم نزل من الكية. مشينا صارت عليك هجمة، صاحبك ناشر ستوريات انت وياه، راح يلوحه شرار، حذف الستوريات ونزل الصور. شوية انت قل لي انت طالع منين؟ قلت لي
1: من باب الشرجي.
0: من باب الشرجي. قل لي يا الرب راح يبقى وياك لحد ما توصل للاخير، هذا صاحبك، هذا صاحبك. اكو اصدقاء انا اسميهم اصدقاء منتصف الطريق، هو هذا حده يعني، حده وياك. واحد من شيابنا قال له ايش قد ربعك؟ قال هم واحد ونص. الواحد هذا يهد بروحه وكلهن وياي، والنص يطيني من بعيد، يدافع عني من بعيد كذا، واقف بسدي. بس هذا نص صاحب، وكو ربع صاحب، وكو بصات، مو صاحب صا. الحمد لله زيناي زيناي. ف بس من يحبك بصدق؟ انا اشعره هواي ناس تحبني بصدق الحمد لله.
1: يلاون الدنيا على مودك ربعك؟
0: اي لا خوش ربع انا عندي،
1: والنعم منهم.
0: اي لا خوش ربع عندي، ناس خوش ناس الحمد لله، الله لا يحرمني منهم. من صارت الأزمات وياي تلقوها بصدور مفتوحة، عندي ناسها شوي
1: أحسدهم عليك. لو أحسدك على مول عليك؟
0: لا ليش إلا تحسد؟
1: أي
0: إلا تحسد؟
1: إيش أدنى؟
0: لا
1: أغبطك
0: على إيه، غبطني عليهم.
1: أوكي
0: أنا مو أحسن منهم.
1: شيخنا المعرفة شك أم يقين؟
0: بداية رحلة، المعرفة هي اللي تخليك على الطريق حتى تمشي. ولذلك يقولون ثنائية جميلة، العلم وعمل، علم وعمل. فبداية رحلة المعرفة بس هي وقود، وقود دابتك إلى النهاية يعني. المعرفة يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. لا بداية رحلة يعني، وإلى النهاية هي يكون وياك. بلي
1: أنا لاحظت شيء بمجالسك، إنك من تحكي وكأنما كل شخص قاعد موجود حول المنبر يشعر أنك تخاطبه إلى وحده وهم كثيرين. هسه ما أدري أنا فاهمها غلط، الناس حاستها شكل، يجوز أنا أخذتها من واحد ما أدري.
0: يعني إن صدقت هذه الدعوة، أنا غالبا الأشياء اللي أسولفها أقصد بها نفسي دائما على المنبر. الأشياء اللي بعدين تنتشر ويصير لها تأثير بالمجتمع هي في الحقيقة أنا ما أقصد بها واحد، كنت أحكي بها وي روحي، بس أنا أعتبر نفسي قاعد وحدي. ربما يعني هذه إلها فد مدخلية، يعني دائما مثلا من أريد أطرح فكرة، هاي الفكرة لو مر علي، لو أنا عايشها، لو داخل بأجواها، لو أعاتب بها روحي. لذلك إذا تلاحظ ملاحظة دقيقة بكلامي، من أحكي سالفة مو زينة على المنبر أنسبها لروحي، بس من أحكي سالفة زينة أنسبها للقاعد. فأقول له مثلا أنت من صلى صلاة الليل المفروض تدعي للمؤمنين، بس مرات أقول أني من تفوتني صلاة الصبح المفروض عندي ندم يصير، فأنسب المو زينة النفسي والزينة يعني واحدة من استراتيجيات الخطاب هاي. هذه السبب الأول ربما، طبعا بعد توفيق الله أحاول الأشياء اللي أطرحها على المنبر أحاول أنه أخاطب بها نفسي، واحد. الشغلة الثانية أسلوب الخطاب المباشر مع الناس يخلي المقابل يشعر أنه هو المستهدف. فأني ما أتكلم بلغة هلامية، لا أني أتكلم بلغة وياك أنت، فمن أجيب لأمثلة أجيب لأمثلة من الواقع. يعني هو مواليد الفينات مثلا، أنا من أرد أجيب لمثال، ما أجيب لمثال مال ناس عايشة بالستينات، أنا أجيب لمثال على إنستغرام، هو عايش بالإنستغرام يعرف شنو إنستغرام، أو أجيب لمثال على التيك توك، أو الأمثلة اللي أجيبها إليه هي أمثلته بواقع، بالإضافة إلى استهدافه المباشر، فراح يحس إنه هو فعلا المخاطب. نعم.
1: أنت بطل رواية رحلة عشق؟
0: لا
1: أنت تقول أي شيء يحشي يحشي.
0: لا لا قصدك الكتاب رواية. طبعا هاي رواية رحلة عشق الحمد لله الآن عبرنا يعني 125 ألف نسخة أو أكثر يعني. لا مو أنا بطلها، هي كانت الفكرة أنه أنا أكتب رواية عن رحلتي مع أحد أساتذتي اللي هو أستاذ درست عنده يعني اللي ذكرته قبل قليل، كانت الفكرة أن أكتب قصتي وياه. أنا عاشرته 10 سنوات ضبط، وهو تلميذ كان يعني جالس السيد هاشم الحداد اللي هو خليفة سيد علي القاضي، وتلميذ حج حبيب السماوي، وتلميذ حج عبد الزهر القرعاوي اللي هو أستاذ السيد الشهيد الصدر حج عبد الزهر القرعاوي. فهذا الرجل أنا رافقته 10 سنوات، درست عنده 10 سنوات، وكانت الفكرة أن أكتب رواية عنه يعني قصتي وياه من أول يوم، أنا موثقها كلها طبعا من أول ما تعرفت عليه إلى أن توفى. هو يعني الذكرى السنوية الأولى مالته ما صار لها يعني يمكن 20 يوم من مرت. فكانت الفكرة أن أكتب روايتي وياه، قصتي وياه، وفعلا بديت يعني أتكلم أنه شلون رافقته يعني. وهو رجل كاسب قماش، وأنا درست عنده 10 سنوات تقريبا. فلما بديت أكتب أثناء الكتابة شفت أنه حصل في داخلي شيء من ال شو اسميها بوقت كتابة ذيك الرواية، من الزهو، من الشعور بالارتياح، من كذا. فرأسة مجرد ما حسيت بهذا الشعور رحت للحاسبة وانطيت شفت وديليت وحذفت الرواية، لأن صارت الرواية مو لله، فحذفت الرواية. ورا ما حذفت الرواية بساعتين تندمت، قلت أسخو شنو هذا اللي أنت تحس بيها هنا تورم للأنا صار، امسحها. فمسحت الرواية. لما مسحت الرواية صار ببالي أن أكتب رواية. طيب نعم، أكتب رواية. كتبت رحلة عشق اللي الله عز وجل بارك بها الآن، تدري بالنسخة العربية 125,000 نسخة انطبعت الآن، ترجمت للفارسية
1: ممتاز،
0: وترجمت للإنجليزية، وقريبا ينطبع اثنيناتهن، وأعتقد في طور الآن في طور الترجمة للإسبانية، وقريبا تترجم للتركية. رواية أحدثت يعني الحمد لله والشكر، يعني هي كانت فيها مقبولية جيدة. وبعدين أتبعناها برواية سر الحمامة اللي هي الآن أعتقد أكثر قريب 25,000 نسخة انباعت الآن، أو أقل 23,000 نسخة. سر الحمامة روايتين، أي فمو أنا بطل رواية رحلة العشق، بطل رواية رحلة العشق اسمه حسن ولا بالكرادة، فمو أنا بطل إن شاء الله.
1: مفكر تكتب هاي الرحلة؟
0: أي نعم، بعد وفاة الحجي رحمة الله عليه صار علي ضغط من قبل الإخوان، هو طلب من قبل أبنائه الله يحفظهم. وإحنا بدينا نكتب، الآن أنا بدأت أكتب رواية عن الحجي رحمة الله عليه، وإن شاء الله تنزل إن شاء الله.
1: شيخنا أنا ضد أنك تجاوب بكلمة واحدة، بس أنا أريد أقول مع أنك ما يحق لك أن تفكر في السؤال أو في جواب 5 ثواني.
0: الجاي
1: أسئلة سريعة،
0: ها كلهن يعني
1: تفكر بيه 5 ثواني،
0: يعني أحسب 5 ثواني وأجابك؟
1: أي مو أكثر.
0: يلا
1: خلينا نسوي مثل البرامج الصباحية ولا هاي. ما نكاتبهم يمي. الله حب أم هيبة؟
0: هسه أحسب.
1: أحسب.
0: 1. السؤال الأول.
1: الله حب أم هيبة؟ كلهن هيبة.
0: كلهن كلهن كلهن كلهن. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الآن خشية. إنما الدين هو الحب. فكلهن الله كلهن.
1: أقرب عبادة إلى قلبك؟
0: صلاة على محمد وآل محمد.
1: صلوا اللهم صل على محمد وآل محمد. أقرب عمل إلى قلبك؟
0: خدمة الحسين
1: عليه السلام. أصعب شيء بالإنسان؟
0: أصعب شيء بالإنسان أن يقتنع. القناعة صعبة، مو بسهولة تقتنع. نعم
1: أوكي. أصعب شيء على الإنسان؟
0: أصعب شيء على الإنسان فراق الأحبة.
1: إذا أخليك تسولف راح أظل تبكي. عفوا، أجمل شيء للإنسان أو أجمل شيء بالإنسان
0: وفاءه. أجمل شيء بالإنسان أن يكون وفيا.
1: أخطر شيء على الإنسان،
0: أخطر شيء على الإنسان الغفلة. الغفلة جدا خطرة. أخطر شيء على الإنسان شكوكه إذا ما يلقى لها علاجات. أخطر شيء على الإنسان حب الدنيا. أخطر شيء على الإنسان الأمراض المعنوية اللي ما يعالجها. هاي أخطر شيء على الإنسان.
1: طيب، الشك عدو له طريق؟
0: الشك بداية رحلة، يعني إذا استثمر الإنسان فراح يكون بداية نحو المعرفة،
1: يعني طريق.
0: أي ربما يعني.
1: الوحدة راحة أم عذاب؟
0: ترتيب أوراق.
1: آه.
0: أي ربما الإنسان من يعني يكون وحيد راح يرتب وضعه، يرتب أموره.
1: يعني أنت مع العزلة؟
0: لا
1: لا لا، مع العزلة ومع الوحدة.
0: لا لا، أنت جاي تسأل الوحدة شيء والعزلة شيء.
1: شنو الفرق؟
0: لا لا، العزلة أن يعتزل الإنسان بمكان، الوحدة ربما يغترب في داخله. ربما يغترب، فهذا يا خير من خلا به وحيد.
1: فترتيب أوراق،
0: فترتيب أوراق نحو يعني انطلاقة، يعني
1: مفيدة
0: بلا شك.
1: الصمت حكمة أم هروب؟
0: الصمت إذا كان تفكر فهو عبرة، إذا كان صمت بلا تفكر جهاز طافي.
1: الابتلاء عقوبة لو تربية؟
0: الابتلاء أحياناً عقوبة على ذنب، أحياناً كفارة لذنب، أحياناً رفع درجة كما في الرواية. هو ثلاث حالات يعني.
1: الدعاء طلب أم حوار؟
0: لا، هو الدعاء لجوء. الدعاء لجوء. المناجات حوار، المناجات أنس ففيها حوار. الدعاء لجوء يتضمن طلب.
1: بلي. الدنيا بكلمة واحدة
0: خلصانة.
1: مقاسي هاي؟
0: لا خلصانة صدق، خلصانة هي خلصانة. اليوم الدنيا وباكر البرزخ وعقب باكر القيامة.
1: الآخرة بكلمة واحدة
0: لقاء. لقاء.
1: شنك تحب الآخرة أكثر من الدنيا؟ ابتسمت من سألتك.
0: شني؟
1: اي.
0: مو صحيح بس شني.
1: شي تخاف تفقده؟
0: ديني، على قلته، على ضعفه، على هوانه، أخاف عليه لا يخرب لا يروح.
1: شي تمنيت تعرفه وانت أصغر؟
0: أهمية الحذر.
1: طبعا الثانين قلتهن بجدية عالية، أهمية الحذر هسه وقبل شوية أن يخشى الغفلة، يدير باله من الغفلة.
0: اي نعم، الحذر، لأنه مرات مولانا يؤتى المرء من مأمنه، من شيء مأمن تجيك اللدغة منه. فلازم يعني تمنيت أن حقيقة تمنيت أن أعرف أهمية هذا الموضوع وأنا أصغر سنا، يعني الحذر، أن يكون حذرا. شوف أكو فد رواية عن الإمام الصادق يقول المؤمن خلي يتعلم من الغراب ثلاث شغلات. المؤمن يتعلم من الغراب ثلاث شغلات: استتاره بالصفات يعني بمواقعته لل، وبكوره في طلب رزقه يقدم الصبح، والحذر.
1: أكثر شيء ضحكك؟
0: اثنين يتعاركون على شغلة من سوال في الدنيا. شوف حتى تضحكت، يعني هي خلصانة وهم يتعاركون على شغلة. واحد يقول له لا هاي مارسيدس موديلة، قال لا والله مارسيدس، أو يتعاركون يا موديلة إيش قد شنو الموضوع، أو يتعاركون على فت شغلة يعني
1: مثلا على برشلونة وريال مدريد الطاوبة يعني.
0: ما أعرف يعني، ما أدري ده أي شيء سؤال في الدنيا يعني يتعاركون عليها. ها صدق أضحك.
1: أكثر شيء بتشيك؟
0: سبي زينب. إيه سبي؟
1: أقصى رواية سمعتها بحياتك؟
0: السبي. إيه السبي. لتلوي لوي الجيد ناكسة الطرف، فهاشمها بالطف مهشومة الأنف، فإن التي لم تبرح الخدر أبرزت، عشية لا كهف فتأوي إلى كهف السبي. سيد حيدر يقول ولم ترى حتى عينها ظل شخصها. إلى أن إلى أن بدت بالغاضرية حسام. على كل حال
1: عادة تتمنى تتخلص منها؟
0: يعني آخر عادة الحمد لله تركتها قبل سنتين،
1: ليه؟
0: هي مو سيئة بس تركتها، يعني حاليا ما عندي عادة أتمنى أخلص من عتها، بس آخر عادة كنت أتمنى أخلص من عتها تركتها بالشهر التاسع أول العام، شربت شاي.
1: اوكي انا عندي علم هذا الموضوع، عبالك عاده اخرى، شنو مشكلتك ويا الشاي؟
0: شفت روح احبه وتركته.
1: صار لك ساعه تحكي عن الحب، والحب واللي يحب ما يترك.
0: اي يعني مرات انت تتعلق بشيء تضعف، فكرهت الضعف في تعلقي مو نفس الشاي.
1: هيك انت تحب الشاي؟
0: يعني مو كلش، بس من كنت اشرب شاي يصير عندي الم، فانا رحت
1: شلون يعني يصير عندك
0: صرت الم براسي بهاي المنطقه
1: بسبب الشاي؟
0: اي لا مو بسبب الشاي، بسبب عدم شربه. يعني اي اي اي اي اكله بها نسبه من الدهون سبب عندي الم صداع قوي، فانا رحت فد مكان جابوا غدا ما ادري شنو وما جابوا شاي، فاني كل صار عندي وجع، فهذا يعني سبب عندي انه ليش انا ضعيف تجاه هذا، شنو هو مخلوق. ف طبعا انا مراجع اطباء كثر بهذا الموضوع يعني، واجاباتهم بسيطه وطبيعيه يعني، وجاب جواب هو معروف يعني، فقلت خلاص انا بعد ما اشرب شاي، ما دام التعلق بيك خلاني ضعيف فهذا عيب، عيب تصير ضعيف، انت ضعفك بس امام محبوبك جل جلاله.
1: شلون تركته؟
0: تركته هاي بس تركته.
1: يعني سويت تركته؟
0: هو من تركته وصار عندي الم، قلت له شغله بينه وبين الشاي، انت ايش طبوبك بالنص
1: هذا الالم؟
0: قلت له ايش عليك انت؟
1: وراح خلص يعني لليوم؟
0: انا صار لي سنتين ضبط ما شربت الشاي ابدا ابدا، ما شربت شاي وراح الالم. هي عادة، انت سؤالك عادة شيت متعود عليه، فالإنسان من مرات يتعلق بشيء يضعف، هذا الضعف مو حلو، خلاص تركته.
1: من تعلق تعذب. أكثر غصة بقلبك؟
0: غيبة الإمام، غيبة الإمام الحجة. فالغيبة غصة يا أخي، أني كل ما يعني أتذكر أغص كلش أتأذى. الغيبة شيء ثقيل، تخيل لو إمامك بيناتنا يعني شنو من سعادة راح نعيشها. والله أخي ذولا رضوان الله عليهم أصحاب الأئمة هنيالهم كانوا يشوفون أئمتهم، شنو واحد راح يموت وما شايف إمامه؟ غصة يا أخي، غصة كلش ما حتى ما أقدر أتجاوزها يعني، ما حتى ما لحد هاي اللحظة ما عرفت شلون أتأقلم وياها. غصة شديدة يا أخي، إمام موجود وحي يرزق بس أنت محجوب عنه، مو هو غايب عنك أنت محجوب، ثقيلة الغيبة. غصة يا أخي، غصة عجيبة. أنت شايف من تروح للمسجد السهلة معقولة تروح لك الواحد البيت وما تلقى، مش ثقلها. غصة الغيبة كلش غصة شديدة يعني ما تنحمل أصلا. نعم.
1: لو ما كنت خطيب ايش راح تكون؟
0: خطيب.
1: شلون؟
0: أصير خطيب إن شاء الله، أصير خطيب.
1: لو ما كنت
0: خطيب أصير.
1: آه
0: والله.
1: وين تلقي نفسك؟
0: في آخر الركب، أقل الناس أشوف نفسي، أقل الخطباء، أقل الطلبة، أقل البشر، أقل أقل أقل آخر الركب، هيك أشوف نفساني بيني وما بين الله آخر الركب.
1: لو عاد الشيخ علي المياحي وهو بهذا العمر إلى ذلك الطفل الذي عمره 5 سنوات، ماذا ستهمس في أذنه؟
0: خليه يلعب، سله مس بأذنه وشبعه.
1: خليه
0: طفل عمره 5 سنوات إلا مس بأذنه ولا سولف فيها.
1: حذر على قد.
0: خليه يا أخي، خليه يلعب طوبة، يلعب البيدان، خليه يلعب يعني إلا نهمس.
1: إلا نهمس.
0: على شنو عوفة يلعب براحته؟
1: وإذا أنت مجبر جاوب هذا السؤال.
0: ليه لكان قلت له الأشياء اللي كنت يعني أتمنى أن ما يوقع بيهن، يعني ألا يستعجل أولا، أن يكون أكثر اشتغالا في طلب العلم، اثنين أن يتق الله في نفسه،
1: شيخ أعتقد هذا آخر سؤال في هذا الجو. إذا اكتشفت بعد كل هذه السنوات أن الصورة اللي كونتها عن الله سبحانه وتعالى واعتقدت أنها الله لم تكن هي بالحقيقة وكونها عقلنا المحدود، هل ستملك الشجاعة الكافية أن تهدم كل شيء وتبدأ من الصفر؟
0: يعني سؤالك ما يصير، يعني تعرف ليش؟ ما دامت هاي الصورة، ما دام هاي الصورة أنا كونتها من القرآن ومن روايات أهل البيت وأدعية أهل البيت، فمن المستحيل أن تطلع غير صورة. هي
1: أنا افترضت.
0: هو بعد ما جاوبك، لأن ما أسمح لذهني حتى يتصور. هاي قضيتك، أنا واصل مرحلة من اليقين بما أعتقد في ديني أن هذا الأمر قطعي، واصل من المرحلة ما دام هيك القرآن يقول وهو كتاب نازل من السماء قطعا، والأئمة هيك يقولون وهم أئمة معصومون لا يخطئون حاشاهم، إذن خلاص من المستحيل أن تطلع صورة ثانية. بس شيء واحد، إذا راد يعذبني يكون يعذبني وحدي.
1: شلون؟
0: حتى لا الناس اللي يدرون انه أنا اسولف على حبه واقولهم هو حبيب وهو كذا يشوفوني اتعذب وخاف يقولون عذب واحد يسولف عن حبه. هاي اتمناها.
1: اوكي، هو يعذبنا امام
0: المل... ما ادري بس هو طبعا هاي مو رأيي فقط، كلمة لأحد يعني مو كذا عباد أو شيء، هي حلوة، فأتمنى أنه إن شاء الله هي ما تصير. إن في الدعاء يقول إن لنا فيك أملا كبيرا، إن لنا فيك رجاء عظيما، هذا أملنا. بس حتى لا يقولون عذب اللي يسولف عنا. اي بس هاي يعني انا ما اتوقع واحد مثلا من اخواني خدام الحسين، مو عني انا لا شيء، مثلا من الخطباء من الروادين من الشعراء، ما اتوقع ذول يروحون للبرزخ وحدهم، مستحيل. يعني واحد عمره كله يكتب شعر على الحسين، او عمره كله يقرا قصائد على الحسين، وعمره كله على المنبر يسولف على الحسين، ما اتصور يروح للبرزخ ويتيه يضل وحده. شاوين الحسين ما تصور.
1: شيخ إذا يوم القيامة الله يعذبك قدام العالم تدري ايش يصير فينا احنا؟ إذا أنت تحكي عن 24 ساعة ايش؟
0: لا أنا أستحق،
1: احنا لازم نفلت.
0: لا أنا أستحق. لذلك إذا سولفنا على دائرة العدل الإلهي، لا أنا أستحق العذاب، بل ربما أنا من أهل النار 100%.
1: يموت أنت قاعد تقطع الأمل يا ابن الحلال.
0: لا تبقى رحمته، مو جاي اقول لك اذا بالعدل، فاحنا نطالبه بمن؟ نطالبه برحمته، ما نقول له لا تحاسبنا بعدلك.
1: ايش قد كبيره رحمته؟
0: انت تخيل ان غضبه قطره في بحر رحمته. شوف يقول لك بالروايه، طولنا مو؟
1: لا انا اسولف والله.
0: يقول لك بالروايه الله عز وجل بالدنيا نزل نوع واحد من الرحمه، نوع
2: بهذا النوع حبت الأم أطفالها، البشر واحد حب الثاني، الحيوانات، الطيور، أفراخها، هاي النوع، هذا الحكي كله قطرة واحدة من درجة واحدة من الرحمة. فإذا كان يوم القيامة أنزل الله 99 نوعا من الرحمة حتى يمد إبليس لها عنقه، بس هو إبليس بالنار، هذا متفقين عليه. بس تخيل لشدة الرحمة 99 نوع، هاي الدنيا كلها بنوع، فهسه من ذن 99 حرف فارزة نقطة يرحمنا بها. ورحمته سبقت غضبه،
1: يعني هاي الناس كلها عندها أمل شيخ.
2: طبعا ما دامك الله أكو أمل بالحوت، وهو شنو بطن الحوت وعده أمل بالله، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين وطلعه، بالبير وعده أمل بالله والله طلعه. أنت ما بالعك حوت ذابينك بير، كل شو ما بيك، شو ما عندك أمل. ما دامك الله أكو أمل قطعا، ما دامك الله أكو أمل، هاي ليش أنت تأيس؟ هو حتى هذا نظام الأسباب والمسببات اللي الله عز وجل يشغل النظام به الآن، الله في لحظة يقدر يوقف الأسباب والمسببات ويشتغل عليك بدون أسباب ومسببات. شغير النار تحرك، لا ليه صارت باردة؟ وقف الأثر مالت، يريد هو يريد. فلا تأيس أبدا، لا تأيس ما دامك الله، لا تأيس.
1: وشفتك خايف فأيست،
2: هم جزء من حبه هذا، مو لي يحب لازم يخاف، خصوصا اذا عدى سوالف منا اي والله، مو انت هذا تحبه لو مضبطها وياه تقول ان شاء الله الامور طيبه، بس من عندك منا ومنا واغلاط واخطاء وكذا لازم تخاف. خو انت احنا قلنا لك حب، خو مو تحب وكلش يطغى عليك الرجاء وهذه، لا لازم اكو خوف، الخوف يضبط الايقاع، فلازم تخاف.
1: الموسى يجيك واحد يقول لك والله يا شيخنا الدنيا ما تقاوم، ملذاتها هواي ومتعها كبيرة واحنا نصلي شوية ونعيشها هواي، فأذني أكثر من ذني،
2: هذا عذر. والله عذر، عذر، ضبط أمورك
1: شيخنا. آخر سؤال، هل كانت الرحلة تستحق؟
2: بعدها ما بعدها أكيد تستحق، بس بعدها ما بعدها، احنا ايش سوينا حتى رحلة وانت هسه تحسسني أنا شكو، بعدي ما بادية رحلة طويلة مولانا، رحلة طويلة، جئنا من عوالم وبعدنا مدري كم سنة نقضي بهاي الهوسة الدنيا، ورانا برزخ ورانا قيامة ورانا جنة وكذا، إن شاء الله ما ورانا نار، فرحلة طويلة. فمن تقولي هل كانت رحلة تستحق، تحسسني إنه خلاص إحنا خلصنا الرحلة ونشوف نباوع شنو تستحق لو ما تستحق، هاي تقولها للواصل. أما أنا توني بعدني أرد أصعد السيارة، وين وين الرحلة؟
1: هواير زلتني اليوم شيخ،
2: ليش شتش عليك؟
1: أيوة علي هواير زلتني المايك إلك وآخر كلمة إلك،
2: يعني أخذه وياي؟
1: تقدر تأخذ أي شيء مو بس المايك.
2: شكرا. أنا حقيقة أعتذر لا. حضراتكم أخذت من وقتكم
1: أبد
2: كثيرا، ضوجتكم تعبتكم، وصراحة كلش استأنست بأنت، أسئلتك جدا بديعة صراحة، وأنت جدا لطيف، وأسأل الله أن يوفقك ويرعاك. وأعتذر للمشاهدين، هواي سولفت، وأتمنى أن يعذروني أيضا، وأسألهم ألتمس من عندهم أن يدعوا لي في مضان إجابة الدعاء، خصوصا عند صلاة الليل أن يدعوا لي، لأنه أنا كثير الإضاعة وقليل البضاعة. أرجو من ساداتي النظرة والشفاعة، أسأل الله أن يرعاكم سدد خطاكم، وجزيل الشكر لكم على جهدكم، والله يوفقكم. شكرا لكم.
1: شكرا للشيخ دكتور علي المياحي. أنا صراحة منسي هذا الشيء، منسي خلصت حلقتنا لهذا الأسبوع، انتظرونا بالأسبوع المقبل. شكرا جزيلا في مال الله. كات.
3: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
4: الحزن خيم عليها وعبات أمها بديها. الحزن خيم عليها وعبات أمها بديها.

وبصدره جمره وبعيونه سطره دمع الشي صبر بيك حيل تقول مات الوحيد.

تفرهد حالي مدام ليالي

ضوى النجم ضوى الشمس ضوى القمر ضوى ضوى النجم ضوى الشمس ضوى القمر ضوى لغز حرس نزل صعد مشى الهوى بهوى لغز حرس نزل صعد مشى الهوى بهوى لك الوحي ولك النبي ولك علي اللقاح لك الوحي ولك النبي ولك علي اللقاح سهراء هي كل شيء من يوم فكر امشي سهراء هي كل شيء من يوم فكر امشي بالروح.

الولي وانا العلي ولائي على العهد على الوعد نهج رفض برائي ترى الضلع كتب شرع كشف منو المرائي منو الغدر منو الخسر صدر حكم النهائي منو الغدر منو الخسر حكم

خليفة فعارضت ولا رضت شوى علي خليفة فعارضت ولا رضت شوى علي خليفة أنا شفت حكي الضلع كسر حكي السقيفة أنا شفت حكي الضلع كسر حكي السقيفة وأيقنت بأنهم نجاسة وجيفة

أنا شفت حكي الضلع كسر حكي السقيفة وأيقنت بأنهم نجاسة وجيفة.

أخذ ظلم مكانه هنا الضلع وقف هتفتر الشرف أمانه هنا الضلع وقف هتفتر الشرف أمانه أيام

نفح صلاتي إذا بعت إذا خلت شنو نفح صلاتي إذا عشت بلا وفا صفت عدم حياتي إذا عشت بلا وفا صفت عدم حياتي فلا أذل ولا أطيخ فقط علي أغاتي فلا أذل ولا أطيخ فقط علي أغاتي أنا رخصت إلى العمر أنا بعلي غلاتي أنا رخصت إلى العمر أنا العلي غلاتي والعاف ولي الله لا صام العاف ولي الله لا صام لا صلى والعاف

اسمع ما اسمع ما اسمع واسمع لها يلا المجلس عليك علامة.

اسأل الزهرة اش كثر شافت أذية لما نتعود الليالي. يلا هذا

اسمع اسمع علي شو يقول.

غسلت بيدي بدنها بدنها صار كسر قلبي كسر ضلع الزجيه.

وهي لله ذاتب اسمح لها حملها يمم الحسن سقط

منك يا بالحسن أول ضحية لما نتعود الليالي الفاطمية. تضمين هذه الأبوذيات التراثية لعادل أشكناني هذا.

مو قبول.

0: صوتي الخذاج مختنق رايد هواك يما والموت الخذاج يا الحنينة يا الحنينة شلون ودعك يا الحنينة شلون ودعك يا الحنينة هلا بيك حبيبي مأجور جاوب جاوب بارك الله هاي فاتحة هذا المجلس انا شلون ودعك شلون ودعك يا
1: الحنينة
0: وياهو يدفن

لخادم الزهراء السيد فيصل المياحي.

الهوى كان بريتك يشتم هوى رحت وانا وياه خنقتنا سوى طويتي فراشك فرح عمري انطوى طويتي فراشك فرح عمري انطوى

0: شلون اودعك يا الحنينه وياهو يدفين عمري ما اريد وراك.
1: هلا بالشباب الفاطمي

قاتل يا الحنينة. شلون ودعيك شلون ودعي هلا بيك. يلا بيت الدعاء حبيبي، بارك الله.

للموفق خادم الزهرة فيصل المياحي.

0: تنزل عليها كلها طيبة
1: كلها طيبة
0: وعيني أنظر رحمة الله.

الف عدر يا الله يحب عدر يا الله يحب حكيه امي مملوحة سواني وادري الله يحب حكيه شقد قريبه شقد قريبه بيها اشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها بيها اشتم ريحة الله وهو الله الوصى بيها هالحبيبة هالحبيبة

0: فدوة فدوة
1: أمي دعوتك
0: فدوة لأمهاتكم الجنة تحت أقدام أمي وهاي من الله هدي.

يا الله يا الله امتي تحبكي المسيح للخلق مو بس الي امتي تحبكي المسيح للخلق مو بس الي هذا همها اش قد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي واني يمهل

شقد حنين تخاف حتى من الهوى لو مر علي وانا يمها خافي من سنين افقد هالحنين خافي من سنين افقد هالحنين والحياة بلا يوم شنسوي بيها والحياة بلا يوم شنسوي بيها توام.

يا خلق زينب تراي الما شفت غير الهضيب يا خلق زينب ترى الما شفت غير الهضيمة لوعتني لو وين وين علي كانت أمي خيمة وأنا هسه بلايص صيح يا زهرة يا زهرة علي كانت أم خيمة وأنا هسه بلا يا خيمة ضيعت تقول هي كلهم عندها رحمة ماكو مثل أمي رحمة هي كلهم عندها رحمة وماكو مثل أمي رحيمة عجبتني إش قد تحبني أمي لك تقدم علي اليتيمة إش قد تحبني أمي لكن تقدم علي

مو مثلك الحرمة أمي أم عد الله كبيرة بقد رحمته. للسيد عبد الخالق المحنى مو مثل كل حرمة أمي.

باب الفقيرة تبكي سكتة علمتني الزعل أمه ما تظل براسه.

اجرح لعنة الله على السطر وجههم أبيها، لعنة الله على السطر وجههم أبيها. توأم توأم.

0: ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، ما تموت الأم لو أنها ربت أبطال وغيارة، نفرح لها
1: نفرح لها
0: افرح افرح نفرح.

يا ذنيب يا ناس أمي ماتت وأزرق جفن آية يمه.

0: جاتني وصية ودمعة نزلت منها حمرة. إيش هالوصية؟
1: إيدك إيدك ارفعها لا تبرد، فدوى إيديك فدوى، أروح لك نشمي حسيني.
0: أمي وصتني وصية دمعة نزلت منها حمرة. إيش هالوصية؟ من يظل حسين بالطف وحده ما حد ينصره. راح خيّن راح خيّن يما قدمي.

يما قد جميله جواد يما بوسي على صدر هايلي صيح يما يزكي من يحز الشبر نحر صيح يما يزكي من يحز الشمر نحر

شكو بأثر بوسة علي وبوسة نبيها. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حبيبي يا حسين.

0: اجول جوابك مرة مرة مع اللطم ألطم ألطم جاب
1: يا زمان
0: والحلا
1: حلا.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: في رواية عن مولانا الرضا روحي له الفداء عليه السلام قال: كانت لنا أم صالحة، كانت لنا أم صالحة.
2: يقول الزهراء رحمه الله.

0: ماتت وهي عليهما ساخطة
1: ساخطة،
0: ولم يأتنا بعد موتها خبر أنها رضيت عنهما.
1: أنها رضيت عنهما.
0: من هذا الأعداء، من هذا الأعداء،
2: من هذا الأعداء.
1: لعن الله من ظلم الزهراء،
2: لعن الله من قتل الزهراء،
0: لعن الله من جامل على مصيبة
1: الزهراء، لعن الله من جامل على مصيبة الزهراء،
2: من جامل على مصيبة الزهراء.

الرضا رواية عن الرضا كانت لنا أم بحق صالحة يعني التي بدر الفضاء منها زهى رغم الليالي الكالحة منها زهى رغم الليالي الكالحة لاحت كسيف ينتظر

ماتت فداء المرتضى ماتت فداء المرتضى فاتحة ماتت فداء الفاتحة فاتحة.

ساخطة وفي الرضا ما من خبر. قلنا عجيب من سأل، قلنا عجيب من سأل، فكيف يرضى الضلع عن رجس كسار. بل فاطم خير العمل، بل فاطم خير العمل، يا كيف يرضى الخير عن أول شار، يا كيف يرضى الخير عن أول

خاسرا قد جاء خاسرا عيتا عيتا ويل لمن هذا فاق عيتا عيتا.

0: لنا هلا اسمها عافيه اسمها لكننا
1: فوق الجواب تستاهل عافيه عليك
0: من هذا الاعداء
1: شاعر الموفق الاستاذ علي الحسين العامري

عافية اسمها ما تعت ما تعت حياته مآتم. هذا الإمام الرضا عليه السلام قدوة أروح له. حياته مآتم يقيم في اغترابه الشعائرات.

نفس العزاء قائم ودعبل هقام فينا شاعرا ودعبل

يدعى رؤوف الشيعة. إلهي بالإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، لا تحرمنا من خدمة الزهراء يا الله، ومن خدمة الحسين، ومن خدمة خدام الحسين، بحق علي بن موسى الرضا الإمام الرؤوف الضامن. يدعى رؤوف الشيعة كأمه الزهراء تدعى الحانية، كأمه الزهراء تدعى الحانية، لكن برغم الغربة

يا قبر الأحباب يا قبر الأحباب ريدت تسمع جروحي يا ترابي القبور لخادم أهل البيت الموفق حسين حازم البوشعب

تراب القبور يا تراب الموفق حسين حازم الهوشامي. يا ترابان الجميل.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: حاشيها المولاتك العقيلة.

دقت الباب وطلعت لين روح أمي هذه عالباب رحت أركض وش بقيتها

الارض ام اجت وش بقيتها ريحت اركض وش بقيتها والحكي للدمع صار بملقى الاحبار والحكي للدمع صار

دمعتك شمسة ويا بيا يا زينب يا زينب يا زينب يما يما.

شاعرها المخلص الموفق كرار حسين الكربلائي. آه يما زينب انت تدرين، اقرأ يما زينب بدول وانتك انت تدرين البشر مني موت روحه تظل على الدار يا الحبيبة ومن نجيكم.

عينك علي ليل ونهار. يما يما المغربية تعلقين ضوى شموعي ودموعي ترى تنزل دموعي. المغربية تعلقين ضوى شموعي ودموعي ترى تنزل دموعي. اش ما بكيتي تفز كسرة ضلوعي.

0: يمه وانا ميتة كل شي ادري وين وانا ميتة
1: فدوة فدوة
0: بكل شي

إش قد بكيتي على فراشي، إش قد بكيتي وتشبقين ثيابك الليلة وتنامي، وتشبقين ثيابك الليلة.

ولاحقه هناك على النوح ضم دمعيك يما خيك واروي ناحر حسين من

هنيه يمه حسين ضامي وتدورين على امي كنا شوفك

يا الحنينة والبوات تلوق بس للغاضرية يا لهنا البواتي لهنا.

إحدى مخنوق أردموت مخنوق أردموت يا نهار عمري تبت

تسحب ونار بين أعماق تلها لا تموتي نصيب لا تموتي نصيب يلي من روحي انت أقرب

لا تروحي لا تروح يا الأقرب من روحي يا الأقرب

على نعشك مهضومه وكتبت ايش كتبت على نعشك مهضومه وكتبت ها من الحادي يحدي يما يما من الحادي يحدي

الباقي من العمر، الباقي من العمر يا عذابي ويا غرور.

0: خادم الزهراء الشاعر بكر جبرين أغاتي. خادم خادم خادم.
1: ليلي القبور نعشيك حملت يا علي هل ميت انت.

قبو ناشيك حملت يا علي يهل

قلب انكسر يمه مني شي يريد الدهر يمه.